الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع

ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون

قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم

فهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإن

قادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا

جعلتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون.

ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم.

والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا

والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا

ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه

والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها

0: الحق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. يرتفع الآن أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، نرفعه على حضاراتكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، في زمن كثر فيه الكذب والخداع، وأصبح الاحتيال عند كثير من الناس ومن الجهاد سبيلا للعيش، لا بد لنا أن نقف مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقفة تدبر واتعاظ نستخلص منها اللطائف التي تشتمل عليها هذه الآية المباركة، حتى نعود إلى رشدنا ونعمل بفضيلة الصدق التي باتت للأسف غريبة عن مجتمعنا. بداية انظروا معي كيف جاء الربط واضحا ومباشرا بين التقوى وبين الصدق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. للدلالة على أنه التزام الصدق في كل تفاصيل حركة الحياة عند الإنسان المسلم هو من أساسيات التقوى، وبالتالي الصدق كقيمة عند المسلم هو دين، هو إيمان، ليس خلقا استثنائيا أو استنسابيا. وهون لازم نسأل حالنا يا أخواننا، لماذا أولى الإسلام هذه الأهمية لفضيلة الصدق؟ ليه رب العالمين سبحانه وتعالى أمرنا بالتزام الصدق في كل أمور حياتنا؟ الجواب: لأن الصدق هو الأساس الذي من خلاله تتكون شخصية الإنسان وتبنى العلاقات مع الآخر. الصدق هو رأس الفضائل، هو عنوان الصلاح، وهو طريق الخلاص للإنسان. إذا لم يلتزم به تحولت الحياة إلى مسلسل من الخداع مع النفس ومع المجتمع. من لطائف هذه الآية المباركة أنها جعلت الصدق مطلبا إيمانيا طاعة لله، منه متروك لمزاجية الإنسان. بعض الناس قد تمرض نفوسهم فيرون أن فلان أو علان لا يستحق أن نتعامل معه بالصدق، وبالتالي يحولون هذا الخلق حتى يصبح تابعا لأهوائهم. لا، الأمر منه بهالطريقة. والدليل حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق، شوفوا النتائج، يهدي إلى البر، وأن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. العكس: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث شو عم يقول لنا؟ يقول: يا كل إنسان مؤمن، الصدق كفضيلة هو قيمة مرتبطة بك وليس بالآخر. وانتبهوا لهذه الناحية، أنت تلتزم بالصدق تعبدا لله، طاعة لله، التزاما بأوامر الله مع كل الناس وإن لم يكونوا من أهل الصدق. لذلك قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني كذب الآخر، خداع الآخر لنا ليس سببا لأن نكون نحن من الكاذبين ومن الخادعين. وبالتالي أنت كإنسان مؤمن مطالب بالصدق مع الله وبالصدق مع النفس وبالصدق مع الخلق جميعا. من لطائف هذه الآية أيضا أنها تلفت أنظارنا وفكرنا إلى قيمة الصدق كسلوك حياتي في المجتمع، وأنه غياب هذه القيمة سيخلف آثارا سلبية كثيرة على كل الأصعدة. سؤال، خلينا نوسع الدائرة قليلا. تأملوا حال الأزواج الذين يعيشون في بيت واحد ولكن يتعاملوا مع بعضهم من خلال الكذب، كيف ستكون الحياة؟ انظروا إلى الأسر التي بنيت على الكذب أو شاع بين أفرادها الكذب، كيف انتهى الأمر بها؟ راقبوا الإنسان الذي بنى حياته على الكذب كيف يعاني نفسيا وحياتيا وفكريا واجتماعيا. شوفوا قديه في ناس للأسف تملك الكذب بهم حتى وصلوا إلى مرحلة كذبوا على حالهم وصدقوا الأمر، فانقلب الأمر عليهم وباتت حياتهم جحيما. ليه؟ لأن غياب الصدق يؤدي إلى تزييف الواقع وتزييف التعاملات، بل وأحيانا إلى تزييف المشاعر، فيصبح الشك بداخل كل إنسان هو الأساس تجاه الإنسان الآخر. طيب إذا اختفى الصدق وأصبح الكذب سيد الموقف في حياتنا وفي تعاملاتنا وفي مشاعرنا وفي تجارتنا وفي كل أمورنا، هل ممكن أن نحقق عمارة الأرض؟ هل يمكن أن نحن نؤدي الرسالة الإصلاحية والحضارية التي أمرنا بها المولى سبحانه وتعالى؟ هل يمكن أن نحقق قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هي آية تقول لنا كونوا مع الصادقين أولا مع الله في التزاماتكم الفردية والتزاماتكم مع الآخرين، وكونوا ثانيا من الصادقين مع أنفسكم في كل أموركم وأحوالكم وظروفكم، وكونوا مع الصادقين مع الناس ومع المجتمع ومع الكون كله. ما في شيء اسمه كذب أبيض وكذب أسود، ما في شيء اسمه هون يكون صادق هون يكون كاذب. الصدق هو من دلائل حقيقة الإيمان في النفس، وهو رمز الاستقامة والصلاح وسبب النجاح والنجاة. جعلنا الله وإياكم من الصادقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج

عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني. وفرض الفرائض أي أوجبها، ومما يرشد إليه الحديث وجوب المحافظة على الفرائض والواجبات والمنع من قربان المحرمات وارتكابها، وأن سكوت الله عن ذكر حكم أشياء لم يكن عن خطأ أو نسيان، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل رحمة بعباده ورفقا بهم، فلا حرج عليهم إن فعلوها أو تركوها. وفي الحديث نهي عن كثرة البحث والسؤال والاستقصاء عما لا فائدة منه.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة قرآنية جديدة في كل حلقة. هذه الزهرة القرآنية التي تشبه الزهرة كلمة قرآنية انتقيناها بعناية. هذه الكلمة قد تفهم بشكل خاطئ لدى كثير من الناس بغض النظر أكانوا عواما أو خواصا. مرد ذلك الفهم الخاطئ نابع من أمرين، إما من طغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا، فللوهلة الأولى يتوهم السامع في هذه الكلمة المعنى العامي ولكن المقصود يكون المعنى الفصيح، وربما يكون مرد ذلك إلى أمر آخر وهو أن الكلمة الواحدة لها معان عدة في المعاجم، ولكن السامع يعود بذهنه وبتوهمه للوهلة الأولى إلى المعنى المشهور ولكن المعنى المقصود يكون معنى آخر. ونحن لا نتناول هذه الكلمات جزافا واعتباطا ولسنا نأخذها هكذا، وإنما نعتمد في ذلك على عدة أمور أو على أمور عدة، وهذه الأمور واحدة من ثلاث: إما السياق القرآني أو الثلاث جميعها حتى ليس واحدة من الثلاث، أولا السياق القرآني، ثانيا ما أجمع عليه المفسرون أو ما كاد المفسرون أن يجمعوا عليه، والأمر الثالث ما أجمعت عليه المعاجم العربية، والمعاجم العربية هي البوتقة التي حفظت العربية على مر التاريخ. فأهلا وسهلا بكم أحبتي. من هذه الزهرات القرآنية وهذه الكلمات القرآنية التي قد تفهم بشكل خاطئ قوله تعالى: وألقوا إلى الله يومئذ السلام. وألقوا إلى الله يومئذ السلام، قد يتوهم السامع للوهلة الأولى أنهم ألقوا السلام، ويلقوا إليكم السلام يتوهم أنهم ألقوا التحية، السلام أو التحية. طبعا ليس هذا المعنى المقصود، وإنما المقصود هو الاستسلام والخضوع والانقياد. أحبتي نقف بداية عند السياق القرآني لهذه الكلمة. يقول سبحانه وتعالى، طبعا إذا نظرنا إلى السياق يتحدث عن الأصنام التي عبدها المشركون. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم

0: ادعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. بداية أحبتي نظرة سريعة في السياق هنا. وإذا رأى الذين أشركوا أي الذين عبدوا دون الله أو غير الله شركاءهم أي الأصنام الذين عبدوها هم الذين أشركوهم بالله سبحانه وتعالى قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك هؤلاء يا الله يا ربنا هؤلاء يعني وكأنهم يزيلون عن أنفسهم الإثم ويضعونه في هذه الشركاء أو في هذه الأصنام الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول ألقوا أي ردوا الذين ردوا القول الشركاء الأصنام فألقوا إليهم إلى المشركين الذين عبدوا من دون الله إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام. فالنتيجة عندما كذبتهم أصنامهم ألقوا إلى الله يومئذ السلام السلام أي الخضوع والاستسلام. إخواني طبعا هذا السياق القرآني وورد في أكثر من آية في القرآن الكريم ومنها قوله تعالى أيضا في سورة النساء فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم. ليس السلام هنا السلام وإنما الاستسلام والخضوع والانقياد. أما بالنسبة للمعاجم فيقول ابن فارس في معاني سلمة أو سلمة الجذر الثلاثي السين واللام والميم الإسلام هو الانقياد. حتى الإسلام لماذا هو الإسلام؟ هنا تطور اصطلاحي في الكلمة لأن المسلم منقاد إلى الله سبحانه وتعالى خاضع لأمره. الإسلام هو الانقياد لأنه يسلم من الإباء أو يسلم من الإباء والامتناع. والسلام أيضا المسالمة فيها خضوع. والمعنى العام للجذر هو الصحة والعافية ومنها السلامة سلامة الجسد سلامة الروح سلامة الشيء من العاهة من المرض. وفي اللسان أيضا تقريبا نفس المعاني ويستشهد بقوله تعالى وألقوا إليكم السلام. والمسلم يقول إن المسلم في الأساس هو المنقاد الخاضع لأمر الله سبحانه وتعالى. فالسلم بمعنى الانقياد والخضوع المسلم منقاد وخاضع لأمر الله سبحانه وتعالى والاستسلام منقاد وخاضع وكلها تصب في معنى واحد. لكن المعنى الأشهر إلى السلم في اللهجة أو في لغتنا اليوم المعنى الأشهر هو إلقاء التحية لكن ليس هو المعنى المقصود وإنما المقصود هو الانقياد والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. أحبتي أودعكم وكل شوق للقائكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية نقطف زهرة قرآنية جديدة نستمتع معا. فأهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم الوهاب. الله تبارك وتعالى هو الوهاب بحق، إذ هو الذي يهب ما يملك، كما أنه هو الذي يعطي بلا مقابل ولا ينتظر الرد. أما هبة المخلوق فهي هبة مجازية، لأنه يهب ما هو موهوب له من الله عز وجل، كما أن هبة المخلوق قلما تكون بلا مقابل. فإن لم يكن الوهاب يبغي من هبته مقابلا دنيويا، فإنه لا محالة يبغي جزاء الآخرة. والحق لا ينال من عطائه للعباد أي مقابل على الإطلاق، والعبادة التي تعبدنا بها ليست مقابلا لعطاياه سبحانه وتعالى، لأنه الغني عما سواه على الإطلاق، ولا حاجة به لغيره في وجوده ولا في بقائه. وفي ذلك يقول عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. والحق سبحانه وتعالى هو الوهاب أزلا وأبدا، فحين خلقنا من العدم كان ذلك هبة منه جل جلاله، فبدل الإنسان هبة، وعقله هبة، وسمعه هبة، وبصره هبة، وقلبه هبة. الكون بكل ما يحوي من مخلوقات هبة من الوهاب للإنسان. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الوهاب، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة، من حكم ابن القيم رحمه الله تعالى: فرغ خاطرك من الهم بما أمرت به، فرغ خاطرك لما أمرت به، ولا تشغله بما ضمن لك. يعني اهتمامك وتفكيرك وجهدك وسعيك لتكن هذه جميعا لما أمرت به من معرفة الله وعبادته والعمل الصالح، ولا تشغله بما ضمن لك، فإن الرزق والأجل قرينان مضمونان، فما دام الأجل باقيا كان الرزق آتيا. قضية خطيرة جدا، معظم الناس مشغولون أشد الانشغال، بل يقعون في المعاصي والآثام من أجل شيء ضمن لهم، وينسون ويغفلون عن علة وجودهم في الدنيا وعن غاية وجودهم. وقد ذكرت في لقاء سابق أن طالبا في مدرسة داخلية مكلف بشيء واحد، هو أن يدرس، له قاعد مطالعة في مكتب عامرة، في جو هادئ، في تكييف، في إضاءة جيدة، وفي وجبات غذائية من أعلى مستوى تقدم في الأوقات الدقيقة. هو ترك مهمته الأساسية وهي الدراسة، وتفقد المطبخ من حين لآخر، وسأل عن جاهزية الطعام وعن نوع الطعام وعن مكونات الطعام ومتى سيقدم الطعام وما الكمية التي سيقدم بها الطعام. هذا طالب أحمق، انشغل بما ضمن له وترك ما كلف به. فأنت في الدنيا مكلف بعبادة الله، مكلف بمعرفته، مكلف بطاعته، مكلف بالعمل الصالح، والدنيا ضمنت لك. لكن أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. أخواننا الكرام، طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، والجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. فتأمل، تأمل حال الجنين يأتيه غذاؤه وهو الدم من طريق واحدة هي السرة، علاقته بالغذاء من طريق واحدة هي السرة. فإذا خرج من بطن أمه وانقطعت تلك الطريق، فتح له طريقان اثنان، وأجرى الله له فيهما رزقا أطيب وألذ من الأول، لبنا خالصا سائغا. قطعت السرة وجاء الثديان، فإذا تمت مدة الرضاع وانقطعت الطريقان بالفطام، فتح الله له طرقا أربعة أكمل منها، طعامان وشرابان. فالطعامان من الحيوان والنبات والشرابان الماء واللبن وما يضاف إليهما من المنافع والملاذ. فإذا مات وانقطعت عنه هذه الطرق الأربع فتح الله له سبحانه وتعالى إن كان سعيدا طرقا ثمانية، هي أبواب الجنة الثمانية، من طريق واحد إلى طريقين إلى أربعة إلى ثمانية. أخواننا الكرام، هناك حديث قدسي لا تستطيع إذا قرأته إلا أن يقشعر جلدك: ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن. يكره الموت وأنا أكره مساءته، يعني أعد الله لك بعد الموت حياة لا توصف. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بكل ما في هذه الكلمة من معنى، عند ربهم يرزقون. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون. لذلك المؤمن حينما يأتيه ملك الموت، يأتيه ملك الموت بأحب الأشخاص إليه، فإذا رأى مكانه في الجنة يقول: لم أرى شراً قط. ينسى كل ما سيق له من مصائب. وأما الكافر إذا رأى مكانه في النار يصيح صيحة لو سمعها أهل الأرض لصعقوا، ويقول: لم أرى خيراً قط. قد يكون في دنياه غارقاً في الملذات والنعيم. لذلك في بعض الأحاديث الشريفة: ألا يرب نفس جائعة عارية في الدنيا طاعمة ناعمة يوم القيامة، ألا يرب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة، ألا يرب مكرم لنفسه وهو لها مهين، ألا يرب مهين لنفسه وهو لها مكرم. والبطولة لمن يضحك آخراً. يولد الإنسان وكل من حوله يضحك وهو يبكي وحده، فإذا وفاه الأجل كل من حوله يبكي، فإذا كان بطلاً يضحك وحده. يعني أحياناً الإنسان بيكون تنتظره سعادة لا توصف إذا أمضى حياته في طاعة الله وفي القرب من الله وفي خدمة الخلق. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، وعدت هذا القول مرات ومرات، إن لم تكن طرفاً في مؤامرة قذرة هدفها إفقار المسلمين أو إضلالهم أو إفسادهم أو إذلالهم أو إبادتهم، فأنت من سعداء الدنيا والآخرة. إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً، وإذا كان طريق الغنى سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون غنياً، لأن خيارات القوي والغني في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى. أما إذا كان طريق القوة سالكاً على حساب دينك وقيمك فالضعف وسام شرف لك، وإذا كان طريق الغنى سالكاً على حساب مبادئك ودينك وقيمك فالفقر وسام شرف لك. العبرة أن يأتي الموت وأنت عابد لله، مطبق لأمره، ثابت على مبادئك وقيمك. أيها الإخوة، الرب سبحانه وتعالى لا يمنع عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل طرح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. فما من شيء يأخذه الله منك إلا يعوضك خيرا منه في دينك ودنياك. لذلك ورد في بعض الأحاديث القدسية الصحيحة أن يا داود مرضت فلم تعودني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. أي أن الله حينما يأخذ من المؤمن بعض صحته يعطيه أضعافا مضاعفة من القرب. إذن ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. وإذا كشف لك الحكمة في المنع انقلب المنع عين العطاء. وإذا كنت في العناية المشددة ويضيق عليك وتحاسب على كل كلمة وكل نظرة، فاعلم أنك من المقربين وأنك في العناية المشددة. وإذا كنت في أعلى درجات القوة والدنيا بين يديك ولم يكن الله راضيا عنك، فهذا أكبر عقاب يناله الإنسان من الله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. قال لا يمنع الله عبده المؤمن شيئا من الدنيا إلا ويؤتيه أفضل منه وأنفع له. ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته. لذلك من حكمة الله جل جلاله قد يصيب الإنسان في خريف عمره متاعب كثيرة. هذه المتاعب لها هدف تربوي، أن ينزع من قلبه حب الدنيا وأن يتعلق بالآخرة. الله عز وجل يمنع عبده المؤمن الحظ الأدنى الخسيس، ولا يرضى له إلا بالحظ الأعلى النفيس. يمنعه الحظ الأدنى الخسيس ويعطيه الحظ الأعلى النفيس. يعني طفل يلهو بالرمل، يؤخذ منه الرمل ويعطى له اللؤلؤ، وفرق كبير بين الرمل واللؤلؤ. لكن العبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ذخر له. لذلك ورد في بعض الكتب أن إنسانا يحب أكلة نفيسة، فإذا قال له الطبيب هذه الأكلة ينبغي أن تمتنع عن تناولها. يا نفس لو منعت من أكلة تحبينها من قبل طبيب، لا شك أنك تمتنعين عنها. أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذا الله عز وجل منعك من شيء وحرم عليك شيء وأنت لا تعبأ وتقترف هذا الشيء، ويأتي طبيب يحمل شهادة عالية يقول لك إياك والملح، إياك والمواد الدسمة، إياك وهذه الأكلة فهي قاتلة، تمتنع فجأة، أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ إذن ما أكفرك، ما أكفرك أن تخشى إنساناً ولا تخشى خالقاً، أن تثق بتوجيه إنسان ولا تثق بتوجيه خالق الأكوان. قال ما أكفرك أيكون الطبيب أصدق عندك من الله؟ أيكون وعد الطبيب أشد عندك من وعيد الله؟ إذن ما أجهلك. فالذي يعصي الله يدمغ بالجهل وبالكفر. إذن والعبد لجهله بمصالح نفسه وجهله بكرم ربه وحكمته ولطفه لا يعرف التفاوت بين ما منع منه وبين ما ادخر له. أحياناً ملك يطلب من معلم أن يعلم ابنه، الملك في ذهنه أن يعطي هذا المعلم بيت كبير ومركبة فارهة، ملك كل شيء في ملكه. هذا المعلم أفقه ضيق جدا، طالب الابن بالأجرة، قال له كم تريد على الدرس؟ قال له 1000 ليرة. قال له هي 1000. الملك سيعطيه بيتا ومركبة، وهذا الإنسان طلب أجرة. فلما الإنسان بيعمل عمل صالح ويطلب عليه أجرا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. قال هذا العبد إذا جهل ما أعد الله له وطمع في الدنيا، قال بل هو مولع بحب العاجل وإن كان دنيئا، وبقلة الرغبة في الآجل ولو كان عليا. الآية الكريمة: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، احتقارا لهم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ولو أنصف العبد ربه وأنى له بذلك لعلم أن فضله عليه فيما منعه منه في الدنيا، لعلم أن فضل الله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتها ونعيمها أعظم من فضله عليه فيما أتاه منها. كلام دقيق. فضل الله علينا فيما منعنا من الدنيا أكبر بكثير من فضل الله علينا فيما أعطينا. قد تعطى الدنيا وتكون سبب الهلاك. لذلك الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب. هل كان يحب فرعون؟ آتاه الملك. هل كان يحب قارون؟ آتاه المال. والملك آتاه أيضا لسيدنا سليمان، وآتى المال لسيدنا عثمان. هذه الدنيا ليست مقياسا، لا تكريما ولا عقابا. قال ما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه. ما منعه إلا ليعطيه، ولا ابتلاه إلا ليعافيه، ولا امتحنه إلا ليصافيه، ولا أماته إلا ليحييه، ولا أخرجه من هذه الدار إلى دار أخرى إلا ليتأهب منها للقدوم عليه وليسلك الطريق الموصلة إليه. وجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أيها الإخوة، من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس، وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه قضايا أيها الإخوة خطيرة جدا في حياتنا، يجب أن نعرفها، لأننا إذا عرفناها جاءت حركتنا في الحياة صحيحة. أحيانا تكشف لك الحقيقة فينعكس المقياس. راكب دراجة وأمام طريقين، طريق نازل رائع معبد محفوف بالأشجار، طريق صاعد ترابي في أكمات وفي عقبات وفي صخور وفي حر. كل معطيات الواقع تدعوك إلى الطريق النازل، المنطق والذكاء والوضع والبيئة والواقع والمعطيات كلها الطريق النازل. لوحة صغيرة يشار فيها إلى أن هذا الطريق النازل تنتهي بحفرة ما لها من قرار، فيها وحوش كاسرة جائعة، وأن الطريق الصاعد تنتهي بقصر منيف فيه ما لذ وطاب. هذه اللوحة الصغيرة ألا تعكس القرار؟ تعكسه 100%. فالإنسان حينما يعرف الحقيقة يسلك الطريق الذي يراه الناس غير سليم. لذلك قالوا: إن لم تتهم بالجنون من المجانين فلست بمؤمن. إن لم تتهم بالجنون بس من المجانين فلست بمؤمن، والمجنون من عصى الله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤسر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون.

اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتونين. يا ربي يا نور اليقين، يا من بوحيك أستبين.

0: يا ربي يا من قد علا حتى سما فوق الظنون، يا من بدت آياته فتانة للناظرين،
1: كأنه صوت ذئب
0: كم ذا يماري المدعون ويجحد المتنكرون، لكنهم لو يعلمون عن الحقيقة غافلون، وبكفرهم هم أشقياء

البحار الطاميات بقلبها كنز ثمين، فيها اللآلئ تزدري بالغيد من حور وعين. أنشأت في الأرض النبات يقول هل لي من قرين. أنا فتنة القلب الخلي وسلوة القلب الحزين، وألنت قلب الصخر حتى فجرت منه العيون.

يا رب إن أبكيتني في ظلمة الليل الحزين لتكن دموعي أدمع المتضرعين التائبين.

الذي حار في حكمته أولو الألباب. سبحان الرحيم الذي يرحم من عباده الرحماء. الكريم الذي يستمد من إفضاله الكرماء. سبحان من له الآخرة والأولى وله الممات والمحيا وإليه المنتهى والرجعى. سبحان من تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. سبحان الذي بيده ملكوت كل

عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا.

هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة. بسم

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

بركة الله برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حمدك.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو، تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة قرآنية في كل حلقة، كلمة قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع بغض النظر أكان السامع من العوام أو من الخواص، ومرد هذا الفهم الخاطئ نابع لشيء من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا اليومي فيتوهم السامع للوهلة الأولى أن المعنى العامي هو المقصود في هذه الكلمة، وربما يكون مرد ذلك وسبب ذلك نابعا من العربية نفسها، فالكلمة الواحدة أو الجذر الواحد قد يحمل معان عدة في المعاجم، ولكن معنى منها يكون مشتهرا أكثر من غيره لدى الناس، فيذهب السامع بذهنه إلى المعنى المشهور ولا يعرف أن المعنى المقصود هو معنى آخر. ونحن لا نتناول هذه الكلمات وهذه الأزاهير وهذه الأزهار القرآنية بشكل اعتباطي ولا نتناولها جزافا، وإنما نعتمد في ذلك على واحد من ثلاث، إما أو على الثلاثة معا: على السياق القرآني أولا، فالكلمة لابد وأن تكون تخدم السياق الذي وردت به وتكون منسجمة متناغمة متلائمة مع هذا السياق المتكامل، والشيء الآخر أو الأمر الآخر هو ما أجمع عليه المفسرون في كتب التفسير القرآني وهم لغويون في الأصل، والأمر الثالث والذي لا غنى لنا عنه وهو المعاجم العربية. فالمعاجم العربية هي البوتقة التي حملت اللغة وحفظت اللغة على مر العصور حتى وصلت إلينا في هذه الأيام. فأهلا وسهلا بكم أحبتي في زهرة جديدة. ننظر معا في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا هذه الآية كلمة ينظرون وردت في أكثر من سياق قرآني. ورد قوله تعالى خالدين فيها عن الكفار، خالدين فيها عن جهنم، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. طبعا قد يفهم السامع أن كلمة ينظر أي ينظر إليه من النظر بالعين، لكن ليس هو المعنى المقصود. ووردت الآية ذاتها أو نفسها، طبعا وردت في آل عمران ووردت في البقرة ووردت في الأعراف ووردت في النحل، لكن في الأعراف والنحل بسياق آخر. قال أنظرني، إبليس الشيطان قال لله سبحانه وتعالى، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، هذه في الأعراف. وورد في سورة النحل وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. صدق العظيم. أحبتي هذه الآيات الأربعة التي وردت بها كلمة ينظرون، هنا ينظرون بمعنى يمهلون، لا ينظرون أي لا يمهلون ولا يؤخرون، فإذا جاء العذاب لا تأخير لهم. طبعا ننظر في السياق، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون. قال أنظرني إبليس لله أي أمهلني، أعطني مهلة إلى يوم يبعثون، عن الإنس أي أنه سيضل البشر، وللأسف الكثير من البشر يضل بوسوسة إبليس ووسوسة الشيطان. قال إنك من المنظرين أي من الممهلين. والآية الأخرى وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون أي لا يمهلون، أي لا يأخذون مهلة ولا يأخذون مدة أخرى وفترة أخرى، وليس من النظر بالعين. هذا السياق القرآني. أما المعاجم، طبعا المعاجم تورد أكثر من معنى للنظر، منها النظر بالعين وهو أشهر المعاني، ومنه النظير، فلان نظير فلان لأنه مقابله أو لأنه يقابله، فكأنه يقابله بالعين، النظير يكون مساويا بالمنزلة ومساويا بالدرجة. وأنظرني أي أمهلني، هذا في المعاجم. والمناظرة التقابل، معروف المناظرة فن أدبي يستعمل، والآن في العصر الحديث يستعمل بين الحركات السياسية أحيانا والناس الذين يكون كل واحد منهم في جهة بالرأي، فالرأي والرأي الآخر هذا نظيره فلان، ومنها المناظرة المقارعة بالحجة والبرهان والدليل. وأنظره أي أمهله وأخره، ومن ذلك قوله تعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين أي من الممهلين إلى يوم القيامة. والإنسان التقي النقي الورع القوي الصلب هو الذي لا يقع في وساوس الشيطان ولا في حبائله. اللهم أبعد الشيطان عنا وأبعدنا عن الشيطان، آمين يا رب العالمين. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم، وكل شوق كبير للقائكم في حلقة جديدة، ونقطف بها زهرة جديدة من زهرات هذا القرآن العظيم الجليل الموجز المعجز بلغته وأسلوبه وبيانه. فأهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الزهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، واليوم مع اسم الرزاق. من أسماء الله الحسنى الرزاق، يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو الرزاق. وأن رزق الخلائق جميعا بكافرهم ومؤمنهم وكل ما في الكون حرصا عليه وما فيه منه وإليه، يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا عطاء الربوبية، لأن الله استدعى الكون إلى الوجود وإلى ما يحتاج إليه في الخلود. وليس الرزق هو المال فقط، فحلاوة اللسان رزق، والقبول رزق، وخفة الظل رزق، والستر رزق، والرضا بقضاء الله رزق. والأرزاق لها غذاء، وغذاء القلوب ذكر الله، وبالذكر يحصل غناها ويزول فقرها. يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكي تدوم الأرزاق وتدوم النعم، فاذكر الله كثيرا بقدر ما أعطيت من نعم. ولنعلم أن الرزق هو امتحان وليس وسيلة تكريم أو إهانة للإنسان، وقلة الرزق ليست إهانة للإنسان، ولكن هي أيضا اختبار. فالإكرام لا يكون إلا إذا وفق الإنسان في أداء حق النعمة، والتقدير في الرزق لا يكون إهانة إلا إذا لم يوفق الإنسان في أداء حق النعمة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الرزاق، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة التوحيد الإسلامي، مع حلقة جديدة من برنامج الأخلاق المحمدية. ونتأمل اليوم في الخلق الأنات، التأني. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الرشيد الحليم، والتخلق باسم الله تعالى الرشيد هو بألا تتسرع بقول أو فعل أو ردة فعل، وأن تتفكر بعواقب الأمور وتتصرف بما فيه مصلحتك، المصلحة الشرعية طبعا. والتخلق باسم الله تعالى الحليم هو بألا تعجل، بل بأن تتمهل وتملك غضبك وتتصرف بحلم وحكمة. من منا لم يشعر بمرارة العجلة يوما ما، أو ربما تسرع بقرار ندم عليه، ربما غضب وأرسل رسالة مستفزة وخسر أشخاصا، أو صدق خبرا ونشره دون التحقق منه ثم تبين أنه غير صحيح. إن التثبت من الأخبار واجب على كل فرد منا، وإلا كان نشره إثما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. الأنات أو التأني، التفكير قبل الكلام واتخاذ القرارات، وضبط النفس عند الغضب، فلا يتسرع المرء بردة الفعل سواء أكان قولا أو فعلا أو كتابة. وعكس ذلك التسرع والعجلة، أي اتخاذ قرار من دون تفكير والحكم على أمر باندفاع وعفوية. قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديثه عما رآه ليلة الإسراء والمعراج: ثم أتى على حجر صغير يخرج منه ثور عظيم، فجعل الثور يريد أن يدخل من حيث خرج فلا يستطيع، فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا يستطيع. أي من لم يتأنى ويفكر قبل أن يتكلم سيندم لا محالة، ولن يستطيع أن يسحب كلامه. أيها الأحبة، منا من تسرع في كتابة حالته النفسية في خانة الحالة ستيتس على شبكات التواصل الاجتماعي، ثم أفصح عن بؤسه وغضبه في لحظة تسرع، أو أرسل صورة غير لائقة فرآها الآلاف وحفظوها له ولم ينسوها رغم تحسن حاله أو ندمه بعدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وما يحصل حقيقة هو أننا حين نستعجل في أمر ما، الشيطان هو من يملي علينا الكلام أو الفعل كي يوقع الخصام بيننا وبين الآخرين، فيخرج الكلام قاسيا وجارحا، ويصدر الفعل مؤذيا ومدمرا، فيتضرر الجميع، ويسيطر الندم على كياننا على ذواتنا، والاعتذار بعدها قد لا ينفعنا. وبناء تمهل وتأن في اتخاذ أي قرار ولا تتسرع، استخير الله، فالاستخارة تعلمنا الأناة والصبر. فإن كنا مضطرين لقرار سريع بحيث تعذر علينا أن نصلي صلاة الاستخارة، يمكننا أن نأتي بالدعاء فقط، أو أن نقول: اللهم خير لي واختر لي الخير، فنفوض أمرنا إلى الله ونستشير من هو خبير في ذلك المجال، ممن عرف أن مرجعه الله سبحانه ورسوله الكريم. هكذا يملأ قلبنا الرضا، فلا نعترض على الله في حال عدم حصولنا على ما نريد، ونستسلم إذ ذاك مطمئنين لما يريده الله لنا
وما قدره سبحانه علينا، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، سلاح من نوع آخر. يروي كليفتون فاديمان في كتابه حكايات البني الصغير أن المستشار الألماني الشهير بسمارك قد غضب من الانتقادات اللاذعة والمستمرة التي كان يوجهها إليه رودولف فرخاو السياسي صاحب الميراث وأشهر أطباء ألمانيا في علم الجراثيم والأوبئة في تلك الأيام. أرسل بسمارك مساعديه ليعرضوا على فرخاو مبارزة، فقال فرخاو: بما أني الطرف المعروض عليه التحدي فيحق لي أن أختار سلاح المبارزة، وإني أختار هذا. ورفع إلى الأعلى قطعتي سجق كبيرتين تبدوان متطابقتين تماما، وقال: إن إحدى هاتين القطعتين مصابة بجراثيم قاتلة والأخرى سليمة تماما، دعوا معاليه يقرر ما القطعة التي سيأكلها وأنا سآكل الأخرى. وعندما عاد المساعدون إلى بسمارك يحملون رد فرخاو، دب الذعر فيه وقرر أن يصرف النظر عن التحدي. هناك مبدأ في العلوم العسكرية يقول: قاتل عدوك بالسلاح الذي يخشاه هو، لا بالسلاح الذي تخشاه أنت. كلنا نحب حياة بلا صراعات ولا مبارزات أساسا، ولكن شان الحياة أن تضع الناس دوما في مواقف كهذه. فإن كان عليك أن تختار سلاحا لمبارزتك، فليكن ما تتقنه أولا وما يخشاه خصمك ثانيا. كان بسمارك يطمح أن تكون هناك مناظرة بينه وبين فرخاو، هذا لأنه كان سياسيا محنكا وامتلك قدرة رهيبة على المناقشة والإقناع. وكان فرخاو ذكيا، فحرم بسمارك من أقوى أسلحته واختار سلاحا يتقنه هو ويجهله خصمه. أما مبارزة خصم بما يتقن فهذه قمة التحدي. لهذا كان الله سبحانه وتعالى يعطي أنبياءه عليهم السلام معجزات من نوع ما يتقنه أقوامهم إمعانا في تحديهم وإقامة الحجة عليهم.

اشتهر المصريون القدماء بالسحر، فأرسل الله تعالى موسى عليه السلام بالعصا التي تصير حية، عندها فقط خر السحرة ساجدين.

واشتهر قوم صالح عليه السلام أنهم ينحتون من الجبال بيوتا جمادا من جماد، ولكن صالح عليه السلام أخرج لهم من الصخرة ناقة حي من جماد. وكان بنو إسرائيل بارعين في الطب، والطب مهما تطور فإنه يقف عاجزا أمام إحياء الموتى. فجاء عيسى عليه السلام بمعجزة إحياء الموتى. ولما اشتهر العرب بالبلاغة والفصاحة، كانت معجزة النبي عليه السلام القرآن، هذا الكتاب الخالد الذي يفيض بلاغة. فتحداهم أن يأتوا بآية من مثله، فوقفوا عاجزين.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا الشريفة في حياة أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتعدي بينا السنين، وإحنا النهاردة في بداية سنة 8 من بعد هجرة النبي. 8 سنين من بعد هجرة النبي، يعني سيدنا رسول الله تقريبا عنده 61 سنة. بعث وهو عنده 40، قعد 13 سنة في مكة، أدي كده 53، حط على 53 8، أدي كده 61. السنة دي بدأت بحدث صعب جدا على قلب النبي، وهو وفاة السيدة زينب بنت النبي الكبرى صلى الله عليه وآله وسلم، توفيت في بداية سنة 8. انت عارف ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بناته كلهم توفوا في حياته إلا فاطمة، وولاده كلهم توفوا في حياته. كان عنده 7، 6 ماتوا في حياته. سيدة رقية توفيت سنة 2، سيدة أم كلثوم هتتوفى سنة 9، سيدة زينب سنة 8، وعبد الله والقاسم وإبراهيم توفوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طلب من سيدة سودة بنت زمعة إن هي تغسلها، فغسلتها وقال لهم قبل ما تخلصوا الكفن قولوا لي أعطيكم الحق بتاعي، جزء من لبس النبي، فأشعرنها بي، يعني حطوه تحت الكفن، يعني أول حاجة تبقى ملاصقة لجسمها جزء من ملابس النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حطوا الكفن عليه. فغسلوها بماء وسدر، يعني ماء يعني رائحة جميلة، ثم حطوا لبس النبي وكفنوه، كفنوا السيدة زينب، ودفنت السيدة زينب رضي الله عنها بالمدينة. وبعدين حصل حدث كبير جميل قوي. اللي حصل ان لما في عمرة القضاء سنة 7، لما راح الوليد ابن الوليد اخو سيدنا خالد ابن الوليد، راح امساب جواب لسيدنا خالد، وكان ساعتها لسه سيدنا خالد ما اسلمش. كان متردد سيدنا خالد بعد ما شاف النبي ظهر، وشاف النبي ان اتبعه ناس كتير، بدأ سيدنا خالد يتردد. فكان سيدنا محمد دايما يسأل عنه الوليد ابن الوليد، اخو خالد ابن الوليد، اين خالد؟ قد كنت أظن أن عقله لن يسلمه إلا للإسلام، والله لو جاءنا لوليته علينا، ده مكان قيادة الجيش، هو إزاي عقله مخليه مش بيفكر في الإسلام؟ أم الوليد بن الوليد وكان مسلم كتب الكلام ده وساب الجواب ده لسيدنا خالد بن الوليد في مكة سنة 7. رجع سيدنا خالد كان في سفر، لقى الجواب ده فتحه كده، فقذف الله في قلبه الإسلام. وكان بقاله فترة بينام بيشوف حلم انه في صحراء ضيقه، وفجاه باب اتفتح طلع لجنينه واسعه كبيره قوي، فكان في تغير كبير يحصل في حياته. فاخذ قرار انه يتوكل على الله من مكه للمدينه في بدايه سنه 8، شهر صفر سنه 8 هجريه. قال طب انا عايز حد معايا، فراح لصفوان بن اميه، قال له ايه رايك؟ انت تعلم ان محمد على حق، ولقد حاربناه سنين طويله. فأمية قال له لا، والله لو لم يكن في مكة غيري ما اتبعته، لو كلكم أسلمتم مش أسلم. سابه وراح لعكرمة بن أبي جهل، قال له محمد وانتصر وانت عارف إنه هو نبي، قال والله لو لم يكن في مكة غيري ما اتبعته، لو كلكم أسلمت أنا مش هبقى أسلم. فراح لآخر واحد من أصحابه المقربين، عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة ده الراجل اللي أخد ستنا أم سلمة، وهو اللي خلاها تهاجر وهو مشرك، لما العيلة بتاعتها اتخانقت مع عيلة أبو سلمة جوزها وحصلت مشكلة كبيرة وتفرقت الأسرة، هاجر أبو سلمة، وبعدين هي حبت تهاجر بعد كده، فعثمان بن طلحة صعبت عليه تمشي لوحدها في الطريق، مسك الجمل بتاعها ووصلها للمدينة ورجع. فبيقول سيدنا خالد، فعرضت الكلام على عثمان، قال فأجابني، قال له أنا أصلا من زمان عايز حد يشجعني. أم طالع سيدنا خالد، بص بقى التوفيق والتيسير من الله، مع عثمان بن طلحة، وعلى مخرج مكة كده لقى واحد من دواهي العرب، مين؟ عمرو بن العاص، اللي شبه سيدنا خالد في الذكاء والقيادة الحربية. إلى أين يا عمرو؟ الأول عمرو اللي سأل، إلى أين يا خالد؟ قال إلى النبوة، لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال وهذا الذي أخرجني، وأنا كمان. حس كده ان ربنا سبحانه وتعالى بيجبر بخاطر سيدنا خالد. اتحركوا هم التلاتة وصلوا لسيدنا النبي في المدينة، فلما وصلوا إليه سلموا عليه بالنبوة، يعني ما قالوش السلام عليك يا محمد، قالوا السلام عليك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم مستبشرا: لقد رمتكم قريش بفلذات أكبادها. دول أتقل ثلاثة في قريش دلوقتي. فدخل سيدنا خالد بن الوليد وبقعد بين إيد سيدنا النبي وقال له: يا رسول الله قد حاربتك سنين طويلة، فادعوا الله أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لخالد ما صد عن سبيلك. يا بختك خدت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين سيدنا عمرو بن العاص دخل يسلم، فبيمد إيديه النبي والنبي بيمد إيديه، أم سيدنا عمرو قبض إيديه. فقال النبي: ما لك يا عمرو، دي حاجة عمر ما حد عملها، النبي يمد لك إيديه تعمل كده؟ قلت: يا رسول الله أشترط، كان خايف. قال: وما تشترط يا عمرو؟ قال: أشترط أن يغفر لي، إحنا بقالنا 20 سنة بنحارب فيكم، لو سمحت عايز أشعر بالطمأنينة وأنا داخل الإسلام. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يغفر ما قبله وأن الحج يغفر ما قبله؟ فأم سيدنا عمرو مسلم على سيدنا النبي بعد ما سكن قلبه واستريح كده، وشهد التلاتة عثمان بن طلحة وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد النور رسول الله. عجيب بأمر هداية ربنا سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. 20 سنة سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمرو بن العاص بيحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام أشد الحرب، 20 سنة من العناد، وبعدين في لحظة هما الاتنين يروحوا مع بعض يسلموا. كلمة تغير تفكير سيدنا خالد، أكيد مش بس كلمة، أكيد ده تراكم من تصديقه لجمال النبي ورؤيته الأنوار النبي عليه الصلاة والسلام، مع العناد مع الاقتناع الحرب دي لغاية ما فلقطة في لحظة تكسب أنوار النبي وتنور قلب سيدنا خالد وسيدنا عمرو بن العاص. أولا ده يعلمنا أن احنا ما نحكمش على حد ولا على الخواتيم، الله أعلم مين هيتختم له بإيه. فدايما البني آدم لما يشوف حد بيعصي ربنا كده يلزم الصمت، يدعي لنفسه ويدعي له، بدل ما يلزم الحكم عليه ويدخله النار، وإحنا لا نملك لا جنة ولا نار، دي حاجة بتاعت ربنا، إن الحكم إلا لله. حاجة تانية، فعلا ممكن كلمة تغير بني آدم أنت ما تعرفش. فضيل بن عياض ده بعد أجيال الصحابة بحب حلوين، كان حرامي بيسرق الناس في الطريق، وكان مصاحب واحدة بيروح لها البيت. مرة طلع لها بعد ما سرق ناس، سمع واحد بيقرأ القرآن: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: أنا يا رب. كأن في شيء نور كده اخترق ظلمة القلب، وراح اغتسل وراح صلى وسمع نفس الآية بيصلي بيها الإمام في المسجد. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا أن حتى لو طال البعد عن ربنا، ادعي لنفسك بالهداية وادعي للخلق ولا تنشغل بالحكم. خالد امبارح مشرك، النهاردة سيف من سيوف الله، وربنا هو اللي بإيده قلوب العباد، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير. فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
1: روح وريحان روح وريحان.

لا تنظر إلى الحياة نظرة فيها كثير من الجدية. على أي حال فأنت لن تخرج من الحياة حيا. قال عتبة بن أبي سفيان: إذا اجتمع في قلبك أمران لا تدري أيهما أصوب، فانظر أيهما أقرب إلى هواك مخالفة، فإن الصواب أقرب إلى مخالفة الهوى. وقف أعرابي على قوم فسألهم على أسمائهم، فقال أحدهم: اسمي وثيق. وقال الآخر: اسمي منيع. وقال الآخر: اسمي ثابت. وقال الآخر: اسمي شديد. فقال الأعرابي: ما أظن الأقفال عملت إلا من أسمائكم. خمس يأتين بخمس. الاستغفار يأتي بالرزق، وغض البصر يأتي بالفراسة، والحياء يأتي بالخير، ولين الكلام يأتي بالمسالمة، والغضب يأتي بالندم. القوة الخفية. هذا جعفر الصادق ناقشه أحد الزنادقة في وجود الله تعالى، فسأله جعفر: هل ركبت البحر؟ أجاب الزنديق: نعم. قال: هل رأيت أهواله؟ قال: بلى، هاجت يوما رياح هائلة فكسرت السفن وأغرقت الملاحين، فتعلقت أنا ببعض ألواحها، ثم ذهب عني ذلك اللوح، فإذا أنا مدفوع في تلاطم الأمواج حتى دفعت إلى الساحل. قال جعفر: قد كان اعتمادك من قبل على السفينة والملاح ثم على اللوح حتى تنجيك، فلما ذهبت هذه الأشياء عنك هل أسلمت نفسك للهلاك أم كنت ترجو السلامة بعد؟ قال الزنديق: بل رجوت السلامة. قال جعفر: فممن كنت ترجوها؟ فسكت الرجل. قال جعفر الصادق: إن الصانع هو الذي كنت ترجوه في ذلك الوقت، وهو الذي أنجاك من الغرق.

يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، أرحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على العرش.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وإياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الطرق في السماء. الحقيقة العلمية اليوم تقول بأن المجرات والنجوم لا يمكن أن تتحرك في فراغ كما كان الاعتقاد في السابق، بل لا بد من وجود طرق خاصة بها تسبح عبرها. فالفراغ لا وجود له، إنما هناك مجرات وهناك مادة أخرى تسير المجرات عبرها. إن الكون مليء بالمادة المجهولة التي يسمونها المادة المظلمة. هذه المادة تشبه الطرق في السماء، وهذه الطرق تتحرك عليها المجرات. فالمادة المجهولة هي السماء والمجرات، والنجوم هي المصابيح.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن صحابية من بنات عم الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها وهناك ارتد زوجها فأصبحت في غربة تامة بلا أهل بلا وطن، لكنها صبرت واحتسبت فظفرت بدينها فكافأها الله عز وجل في غربتها. وعلى الرغم من أنها كانت ابنة أبي سفيان الذي كان وقتها مشركا وظل زمانا طويلا على الشرك، إلا أن الله عز وجل اختارها لا لتكون مؤمنة فحسب بل لتكون أما للمؤمنين. هنتكلم اليوم عن أمنا الحبيبة أم حبيبة، واسمحوا لي أنا كمان أرحب بأمي الحبيبة الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. النهاردة هنتكلم عن شخصية جميلة قوي ولها أثر كبير، وبتعلم الناس كلها إن الإنسان يقدر يغير حاله طالما للأرقى والأفضل بمنتهى السرعة. لو تكلمنا عن البيئة اللي اتوجدت فيها أم حبيبة اللي هي البيئة العربية، هنجد أن المرأة كانت مهانة وكانت مستعبدة وكانت تباع وكانت تورث، يعني كان كل ما تتخيليه ممكن تلاقيه في هذا الجو، وكانت تكنى بالنعجة وكانت بتكنى بالباب، ومش عايزة أقول حاجات تانية على المرأة. وكان يوم يعني ما تكرم قوي يكتبوا فيها شعر، يبقى شعر غزل، يبقى حتى غير عفيف ممكن يهنها. شوفي بقى إزاي استطاعت المرأة لما تتذوق حلاوة الإيمان، لما يوصل لقلبها ويوصل شغاف قلبها هذه المشاعر العبقة التي تصل الجزء بالكل، عندما تسعد المرأة السعادة الحقيقية تلاقي نفسها قمة الحرية وقمة المساواة وقمة النضج. الله، ده هي مخاطبة زي الرجل ما بيتكلموه بيكلموها. الله، ده هي مسؤولة زي الرجل بالضبط. ده هي نفس الآية اللي بتتقال للرجل بتتوجه للمرأة. فتخيلوا بقى، هذه هي أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان. وده مين أبو سفيان؟ ده سيد من سادات قريش، ده من أكثر الزعماء قوة ومنعة وصلابة، وحتى لو كان على خطأ لكنه كان يمثل لقومه قيادة بارعة في وجوب الالتزام بها. تخيلي بقى لما أم حبيبة ورملة تخرج عن هذا الإطار العام وتتزوج بعبد الله بن جحش الذي أسلم وحسن إسلامه وارتضت هذا الدين. وطبعا لم يعني يستطع الوالد بكل الحيل وبكل الطرق أن يرجعها، بالضرب بالإهانة بكل الطرق لم يستطع أنه يعيدها لدين أبائه. الحقيقة هي كانت ربنا سبحانه وتعالى أشرق على قلبها، فكانت تروح الكعبة تتعجب، الله إزاي يعبدوا أصنام، إزاي يعبدوا وثن، إزاي يعبدوا مش عارف يعملوا تمثال من العجوة وبعدين لما يجوها يأكلوه، أي إله هذا؟ الإله اللي جوايا إله بحب أكلمه، بحب أقول يا رب، بحب احس ان بيحتويني، بحب انه اكبر من قدراتي. انا بمرض وبختفي وبازول وبصحى وانام، لكن الاله الخالق العظيم اللي شعرت به وادركت من خلال اسمائه وصفاته كينونته، ده كله ما ينفعش ابدا يبقى اقزمه بهذه الصوره. ادركت الحقيقه اللي ما ادركهاش والدها.
1: نعم.
2: فدخلت الاسلام وحسن اسلامها. الحقيقه مجرد ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الحق وأنذر عشيرتك الأقربين ثم يا أيها المدثر قم فأنذر، وقام بدون زي ما بقولك كان يذيب إرادته في مشيئة خالقه، زي الموجة وزي الريشة وزي نسمة الهوى، يعني مأمور. وما أجمل المأمورات وما أجمل من يفعل ما يؤمر. إحنا عندنا حتة إيه عقل بقى، ليه خدنا العقل عشان إيه نفكر؟ وأحيانا نفكر ونرتد بفكرنا بصورة خاطئة، لكن الذين يفعلون ما يؤمرون به زي الملائكة وزي الكون كله. الكون كله يعني بيؤدي الأمر الإلهي، افعل يفعل، لا تفعل لا تفعل. لكن احنا ادانا العقل بقى نافذه نطل بيها على الكون، ونشوف بقى هنغتر ولا هنعمل ايه، ولا هنتعبد هذا العقل ولا هنعبد. يعني الامور دي كلها سبهنا ضمن اختباراتنا الانسانيه.
1: نعم.
2: هذه السيده العظيمه استطاعت ان تصل الى لب وجوهر الايمان، واستطاعت ان يحسن بالفعل اسلامها، وقدرت تفرق بين الحلال والحرام بمنتهى اليسر والسهوله. وزي ما بقول لك انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء.
1: نعم.
2: اللي ربنا رايد له الهدايه بينجيه، واللي ربنا رايد له يعني الترقي برأيه، واللي ربنا رايد له ليفضل كما هو يبقى مسكين يعني، وطمسنا على اعينهم بقى خلاص مفيش فايده.
1: نعم.
2: الشاهد هذه السيده الجميله عانوا معاناه فوق ما يتخيل بشر من القرشيين، اهانه واذلال، وكان في حزب اسمه حزب المستهزئين.
1: يا ساتر.
2: احنا مش دلوقتي بنشوف ناس مسيئه لحضره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ حزب المستهزئين ده كان دورهم انهم بس اي حد من المسلمين يقرب يدوله بقى بكل الصور. مجموعة تانية من المسلمين كانوا طرحينهم في الصحراء في عز الشمس، وملبسينهم غطاء من نحاس وحديد عشان الشمس تبقى يعني مكثفة عليهم، ويعذبوا بهذه الصورة.
1: يا ساتر يا رب.
2: يعني فشوفي بقى، مسلمين هنا بيتعذبوا بصورة وحشية، مسلمين هنا بيتهانوا بيستهزأوا، مسلمين هناك بيطلقوها، إن كانت ست يطلقوها عشان تبقى يعني زي ما حصل لرقية أم كلثوم.
1: نعم.
2: يتعبوا أبوهم إزاي، فقالوا نسرحهم. الشاهد شافت كل ده وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الحكيم فضلا عن أنه النبي إمام المتقين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين، كل هذه المزايا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه خشي على دم المسلمين، خاف عليهم، لقى الأمور زادت قوي، إهانة شديدة، ضرب، بهدلة، تعذيب، فجمعهم. ما قالهمش بقى تعالوا نجيب كم نبوت وكم عصاية وكم حجر ونضرب ونعمل،
1: وعايز يحقن الدماء
2: زي ما بيحصل. لا، قرر انه يحقن الدم. فراح فرد الخريطة قدامه وقال لهم انتوا لازم تهاجروا. نهاجر؟ نهاجر فين؟ ده احنا اقصى حاجة نعرفها لو تجرنا للشام او لليمن، اقصى حاجة نعرف نعملها. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح الخريطة وقال هنا هيبقى ناس تعبد الاصنام والاوثان، لا فارس، هنا كذا دول اهل اديان، لكن لقى فيهم مين؟ النجاشي، ملك الحبشة وعظيم الحبشة. وكان هذا الرجل سمعته سبقاه، رجل عادل جدا، رجل تقي، رجل ورع، رجل يرأف بالغريب، رجل يرحم الضعيف،
1: وكان على دين أيضا،
2: وكان على دينه.
1: نعم.
2: وكان على دين النصرانية.
1: نعم.
2: وإحنا عايز أقول حاجة يا ناس، عايزين نفهم، قلب الأديان واحد، جوهر الأديان واحد، عشان نبقى فاهمين. يعني دي نقطة مهمة قوي.
1: الناس أحيانا
2: فجأة كده تختلف معي، أصل أنت إيه ده؟ إحنا منا المؤدين لله، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبنا كلنا. وبعدين إحنا ما أحسناش عرض ديننا. يعني لازم نفهم احنا لم نحسن عرض ديننا. احنا استعرضنا السيف والحدوته والضرب والقهر والحزام عمر ده ما كان الاسلام. شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف القطوة، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي شبهه بالنور، يعني يبقى في أجمل من كده؟ نور ونور والنور يعني إيه؟ يعني قمة الرحمة، قمة الضوء، الضياء اللي ينور لنا طريقنا. فالشاهد اللهم صلي على حضرة الحبيب المصطفى.
1: كانت أم حبيبة منهم يا أمي؟
2: نعم،
1: كانت أم حبيبة منهم من اللي هجروا؟
2: ما هي أنا طبعا. فالمهم لما قال كده وبدأوا بقى المسلمين يختارهم عشان يهاجروا، كان من ضمن اللي هاجروا مين؟ أم حبيبة وزوجها عبد الله. فسافروا، وطبعا عايز أقول لك الرحلة مش بسيطة. دول خرجوا الجدة، ومن جدة ركبوا مراكب شرعية واتجهوا على الحبشة ونزلوا في الشاطئ هناك. ولك أن تتخيلي قدر التعب والمعاناة. ناس كتير منهم عيت، ناس كتير منهم تعبت، منهم ناس ماتت من الطول وعساء السفر.
1: نعم.
2: لحد ما وصل هناك أول حاجة عملوها، طبعا مش معقول يخشوا كده، راحهم على طول على النجاشي واستسمحوا بأنهم حيقيموا عنده بناء على رسالة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقبلهم وفتح لهم باب الباب وضيفهم، وعاشوا مكرمين مرتاحين لحد ما قريش فائت لهم، ما هي ما فيش فايدة وراهم. فراحوا بعتين عمرو بن العاص، كان صديق حميم للنجاشي،
1: كان وقتها مشرك.
2: أيوة. فكان طبعا كان مشرك، فبعت له كم من الهدايا، الجلد الفخمة وهدايا كثيرة من البخور وكذا، وراح وقدمها هناك. فاستقبلوا النجاشي واستقبلوا الرهبان معاه. بعد ما قدم الهدايا اتبسط بيها طبعا جدا الملك، ما الهدية دايما حلوة يعني، مهما حتى لو ملك لكن هدية حلوة. الشاهد طيب، يعني هو لماح، الملك هو ملك ولماح، فقال يعني يا ترى خبر الزيارة يعني أمروني. فقالوا في ناس صبقوا وخرجوا علينا وحصل كذا، طبعا افترى عليهم، فأرجو أنك تسلمهم لنا. قال لهم أبدا ما أقدرش. شوفي وده برضو لازم نحط كده مليون خط عن على القيم والمبادئ، على العهد وأمانة العهد وأمانة الكلمة.
1: نعم.
2: الكلمة عهد. ده فينا الناس النهاردة الميثاق الغليظ بيضيعوا، الميثاق الغليظ
1: فينا يسترها لي.
2: الميثاق الغليظ اللي هو بين الزوج وزوجته.
1: نعم.
2: في ناس حتى يعني ربنا يهديهم. ربنا
1: نعم.
2: يهديهم. فمرضيش أبدا بكل الطرق. راحوا بقى عاملين ايه فرية بقى. قال طيب احنا عايزين بس نعرفك حاجة، هؤلاء يتنكرون للمسيح عليه السلام ومريم ويقولون اشياء لها العجب.
1: بيسخنوا.
2: فطبعا زحل والرهبان صاروا، فراحوا بعتن لهم. هم بقى حبايب المسلمين كانوا بيشتغلوا وبيكسبوا من عرق جبينهم، يعني كانوا أول اللي معاه فلوس بيصرف على نفسه، يعني ما هماش عالة على حد.
1: نعم.
2: لكن حسوا إن في حاجة طالما بعت لهم كلهم، فراح وقعدوا خير. فقال لهم حكايتكم إيه؟ قال ولا حاجة، نحن قوم نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ولا نصل الجار. فجاءنا رجل منا نعرف نسبه ونعرف حقيقته ونعرف عفته ونعرف أمانته، فدعانا إلى وحدانية الله وترك الأصنام والأوثان. هذه طيب. ودعانا إلى قول الصدق ونهانا عن قول الزور، ودعانا إلى أن لا نأتي الفواحش، ودعانا إلى صلة الأرحام، ودعانا إلى أن نكف عن إراقة الدماء. وبين لنا الحلال وبين لنا الحرام. بقى بعد ما ترقينا كده نرجع تاني ناس وحشة؟ يعني طب ما تقولون في مريم وما تقولون في عيسى؟ قالوا عيسى عليه السلام هو روح الله وكلمة منه ألقاها إلى مريم ولمريم سورة في القرآن الكريم: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وقال كذا وقال كذا وقال، قال له بكى لما سمع وهم بيقرأوا القرآن، وقال والله الذي تقولونه هو نفس ما قاله المسيح عليه السلام، وكأنهم خرجوا من معين واحد.
1: نعم.
2: وحماهم وروحوا آمنين.
1: الله.
2: نرجع تاني بقى للسيدة أم حبيبة، كان معاها بنت اسمها حبيبة منه.
1: نعم.
2: أول ما رجعت بقى ارتاحت، قالت خلاص بقى الحمد لله كده الأمور هديت وبدأت تستقر. والآخر سمعت ان في مصر، في معلش مصر يا بنتي انا نسيت، سمعت ان عمر بن الخطاب وحمزه ابن عبد المطلب حسن اسلامهم.
1: الله.
2: ده كان بالنسبه لهم نصر كبير قوي، لانهم برضو من سادات قريش.
1: نعم.
2: ومن زعمائها ومن اصحاب الكلمه واصحاب النفوذ. ففي بقى منهم قالوا احنا ممكن نرجع، ومن ضمن اللي قالوا نرجع السيده اللهم صلي على حضرة النبي، السيدة أم حبيبة. لكن وهي بقى سعيدة كده وفرحانة وعندها أمل في الرجوع وأمل في كذا، شافت رؤية سيئة قوي فاستغربت، فندهت لأبو أبو حبيبة بنتها: إيه ده أنا شايفة حاجة غريبة؟ قال لها: على فكرة أنا خرجت عن دين الإسلام،
1: لا حول
2: وعايزك تخرج. قلت له أخرج بعد كل المعاناة، بعد كل اللي حصل، بعد؟ قال لها: خلاص يا تخرجي يا حسيبك. هتسيبني وانا في غربه؟ هتغرب في الغربه مرتين؟ قال لها: هو ده الكلام اللي عندي، يا تبقي زيي يا اما ما اقدرش اعيش معاكي. وسابها ولم يرحم توسلتها، ولم يرحم توسلت بنته حبيبه. فجمعت ام حبيبه غربتين، غربه في الغربه بانها لوحدها، وغربة من بلادها إنها في آخر الدنيا بالنسبة لبلد الأهل والحبايب.
1: نعم.
2: فلكنها لازت بالله سبحانه وتعالى، إلى أن حدث أن سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدث له، فأرسل إلى النجاشي. شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المشاعر، شوف الرحمة، شوف الإنسانية. والله يا رب أنا نفسي بس جزء كده بسيط من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نتعايش بيه كده كلنا، متهيألي لو جزء بسيط اتفرق على بلد هيقضيها. حس بيها، قال لك يعني معقولة دي فقدت كل، طب ايه اللي ممكن يسعدها؟ ايه اللي ممكن يفرحها؟ فلوس دول من اغنى الناس، عندها كل حاجة، ايه اللي يسعدها؟ انها تبقى من امهات المؤمنين.
1: الله.
2: فارسل للنجاشي وقال له: انا هبعت لك وانت وكيل عني.

0: سافرت واستقبلت في بيت النبوة، وكانت نجمة من نجمات أهل البيت الجميل، وعاشت في رحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وشهدت يعني العديد من الانتصارات، لحد ما في يوم والدها خبط عليها، كان جير أبو الصدع خاف لحسن بعد صلح الحديبية، هم نقضوا الصلح، قريش نقضت الصلح، فخاف لحسن تقوم حرب ولا حاجة، فجيب يعني هدي الأمور، هم اللي بقوا يهدوا الأمور. فأول ما جه فراحت شايلة فراش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فاستغرب، يعني إيه ده؟ يعني أنت خايفة مني أنا على فراش على فراشك، ولا خايفة من الفراش عليا، ولا إيه بالظبط؟ قلت له لا، ده فراش حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنت لازلت مشرك. وبعدين فبيقول لها معقولة يعني وصلتي للدرجة إزاي بنتي، ومش حتى مش عارف يعني تعملي فيها كده إزاي؟ قلت له يا أبتي، إنك لم تستدل على الحق والحق أمامك، الله ملك الملوك، ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، وأنت لازلت تعبد وثن وتعبد صنم وتعبد ما ينبت من الأرض. فقال لها أتريدينني أن أخرج عن دين أبائي؟ لقد خسرتي، لقد خسرتي، وخرج وسبها. فضلت بقيت أم حبيبة لحد سيدنا لحد معاوية تولى الحكم، وعاشت فقيها وتعلم الناس. وقبل ما تنتقل مرضت، بعتت للسيدة عائشة وبعتت لأم سلمة إنها يعني إن كان في بينهم ما بين الضرائر فيتسامحوا، عشان عايزة تقابل ربنا بوجه كريم. ورحم الله الصحابية أم المؤمنين، أم المؤمنين السيدة الفاضلة أم حبيبة.
1: بارك الله فيك يا أمي، جزاك الله كل خير.
0: العفو حبيبتي.
1: من خير نساء الأرض كانت معنا اليوم أم المؤمنين أم حبيبة. بشكركم وفي أمان الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: جبال مكة. نظرا للأهمية التاريخية لجبال مكة المكرمة، فقد جاء ذكرها في كثير من المصادر التاريخية التي عنيت بتاريخ البلد الأمين. وقد جمعت مكة المكرمة آلاف الجبال التي تحيط بها وتشكل شخصيتها، فهي أرض حارة يتوسطها واد غير ذي زرع، فيه انتعشت مكة بمجيء هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام، ثم برفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت. ومن أشهر جبال مكة المكرمة جبل النور، وبه غار حراء الشهير، وهو الجبل الذي كان يتحنث فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وفيه نزل عليه الوحي أول مرة. جبل ثور، وهو جبل يتوسط مكة المكرمة ويضم غار ثور الذي مكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر ثلاث ليال أثناء هجرتهما إلى المدينة المنورة. جبل عرفة، وهو أحد أشهر جبال مكة المكرمة، حيث يقام عنده أهم مناسك الحج، وهو الوقوف بعرفة في التاسع من شهر ذي الحجة. جبل قعيقعة، وعلى سفوح هذا الجبل قامت معركة شهيرة بين قبيلتي جرهم وقطورة، وقعقع السلاح على سفح هذا الجبل فسمي قعيقعة. ويضم سلسلة من الجبال تمتد من شمال المسجد الحرام حتى وادي طوى غربة، وقد أطلق على هذا الجبل عدة تسميات، منها جبل السليمانية، وجبل العبادي، وجبل المدافع، وجبل قرن، وجبل هندي، وجبل لعلع، وجبل الترك، وجبل المطابخ، وجبل السودان، والجبل الأحمر. جبل أبي قبيس، وهو جبل حافل بالتاريخ، فهو أحد الأخشبين، وقيل إنه أول جبل وضع على الأرض، وأن الكعبة بنيت على ربوة هي امتداد له، وأن الله استودعه الحجر الأسود زمن طوفان نوح، وأنه أصل الصفا الذي يبدأ منه السعي. جبل السيدة في الحجون، الذي يقع أسفله مقبرة المعلاه، وبها مقبرة السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وسمي باسمها. جبل المطابخ، وهو الجبل الذي جعل عليه الملك تبع مطابخه لإطعام أهل مكة لما شفاه الله. جبل الطارقي، ويقع شرق مشعر منى، ويبلغ ارتفاعه 900 متر، ويعتبر أعلى قمة في جبال مكة. ومن جبالها جبل عمر، وجبل خندمة، وثبير غيناء، وغيرها من الجبال التي شكلت الهوية الجغرافية والتاريخية لمكة المكرمة، وشهدت تاريخا موغلا في القدم لأم القرى.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا،
2: ولو كنت مقصرا
0: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عبد الرحمن، اليوم يبدو أنه جمعنا القدر لنبدأ حلقات قصيرة في رحاب الله. ومن أين بدأنا الرحاب؟ بدأناها بالاعتراف. ولو كنت إيش؟
4: مقصر.
3: ولو كنت ولو كنت
4: ولو كنت
3: ولو كنت، اللي هي الواحد يوجه الخطاب إليه.
4: نعم.
3: بدل ما يقول ولو كنت مقصرا، يعني يستثني نفسه ويرى الغير هو المقصر. لذلك العنوان جاء ولو كنت مقصرا.
4: نعم.
3: للاحتماء من إيش؟ من أن يحسن الإنسان الظن بنفسه كثيرا.
4: جميل.
3: لأن كلنا في الهواء إيش؟ سواء. والهوى هوانا يا سيدي، هوى التقصير. عبد الرحمن، قل لي أول شيء قبل ما نبحر في رحلة اثنين مقصرين اجتمعوا ليشترك معهم المستمعون في التقصير الذي هو طبيعة بني آدم. أنت لما تقول جملة ولو كنت مقصرا، ما الإحساس الذي يأتيك قبل أن أخبرك بإحساسي؟ وهي فرصة أيضا للمستمعين والمستمعات أن يتحروا أحاسيسهم مع هذه الكلمة التي نشترك فيها نحن معاشر بني آدم. فإيش أحساسك لما قلت العنوان ولو كنت مقصرا؟
4: ولو كنت مقصرا ما أنحرم من إحساسي بالقرب، ولو كنت مقصرا ما أنحرم بأني أكون من عمار الأرض، ولو كنت مقصرا ما أنحرم من الراحة اللي خلينا استعد للعمل بشكل جيد.
3: يعني هي ما تحرمك من مما سواه، يعني انت ما تعيش فيها وتشغلك عن انه المعاني الثانية الرفيعة. اكيد هذا احساسك
4: طبعا،
3: واللي احنا نقوله عشان المستمعين قاعدين يسمعون.
4: اكيد
3: هذا احساسك. اما انا يا عبد الرحمن، احساسي لما اقول ولو كنت مقصرا للامانة استكثرها على نفسي، لاني ارى الاعتراف جليلا. وأرى أنت رأيت الاعتراف جميلا، هذه ميزتك. أما أنا أرى الاعتراف جليلا، أرى أنه في اللحظة اللي أقول فيها ولو كنت مقصرا، يعني علي فعلا أنت قادر تشعر بتقصيرك. لأنه حلاوة الاعترافية إيش؟ أن تشعر أنك حقا معترف يا عبد الرحمن، اللي هي تحس أنه أنت فعلا معترف. لأنه أول ما يلامسك هذا الإحساس هو اللي يعطيك الأبعاد اللي أنت أشرت إليها. ولو كنت إيش؟
4: مقصر.
3: طيب معلش سمعني إياها مرة ثانية هكذا بإحساسك، يعني استحضر إحساسك أنه هي لن تحجبني عن قربي إلى الله وسعي إليه. قولها كذا نشوف، ذوق حلاوتها صوتا، لأن الصوت له تأثير.
4: ولو كنت مقصرا،
3: ولو كنت مقصرا، إيش حسيت؟
4: ولو كنت مقصر أبغى أسجل هذا التسجيل حق اليوم.
3: يعني أنا أعتقد أحيانا الاعتراف بالتقصير ما يحتاج إلى بذل جهد كبير، بمعنى أنه يعني شوف سيدنا محمد يقول الندم وتوبة. الندم هو عبارة عن لوعة وليس حسرة، اللي هي كيف سويت كذا، لا لا لا، اللي هي لما تقول كيف سويت كذا هذه تعتبر حسرة. لكن حين تقول الله رأيتني ولم تؤاخذني، هذه لوعة، هذه اللي عشان كذا سيدنا محمد يقول الندم وإيش؟ الندم وتوبة، لما يكون لوعة ولا يكون إيش؟ حسرة. لو كان حسرة، برأيك عبد الرحمن أنت كيف تقدر تفرق بين اللوعة والحسرة؟ الحسرة أمر سلبي أنا أعتقد، لكن اللوعة أمر إيجابي مطمئن.
4: اللوعة تنتج التحرك اللي يساعد على التحرك.
3: يعني ينتج حركة.
4: ينتج حركة بالضبط. الحسرة طبعا يجلس الواحد في مكانه نادم، يندب حظه
3: وتأكل في نفسك
4: بالضبط،
3: وتأخرك، تقطعك، ما تدفعك.
4: صحيح.
3: ولما تشعر انك في الحسرة ايش تسوي عشان تخرج منها؟ لأنه الندم إذا سيطر عليك يفقد خاصية الحركة اللي انت أشرت إليها. فماذا تفعل لتخرج من الحسرة؟
4: أبذل بسبب، هو انه أغير بيئتي، أغير مكان، أغير المود اللي أنا فيه، بحيث أنه أجواء تساعدني.
3: هي أنك تسوي حركة زي قاتل 100 نفس لما قال له العالم قال له هذه أرضك أرض شو، تحرك روح أخرج
4: جميل.
3: ليست لك بأرض، فخرج. فمن تلك الحركة اللي أحدثها صار هناك الفرق بين اللوعة وإيش والحسرة. إذن جميل الاعتراف، فالله يرزقنا الاعتراف. أنا أذكر عبد الرحمن العلماء يقول إنه من أهم المقامات اللي يحتاجها الإنسان في الطريق إلى الله تعالى حتى لو مع تقصيره أن يحقق أوصافه. إيش معنى أوصافه؟ يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا. يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا. فلما تأتيه معترفا حقا باللوعة ليس بالحسرة تجد الله إيش؟ تقول كلمة جميلة في الإعداد إنه لكل حال إيش؟ طبطبة. فاكرة؟ لكل حال إيش؟
4: طبطبة.
3: أنت لما تحس كذا إن الله سبحانه وتعالى يطبطب عليك بالعامي، يعني لما تشعر إن الله بجوارك يسندك ولو رأك على ما أنت عليه، إيش يعطيك هذا إحساس؟ فين يأخذك هذا الإحساس حق الطبطبة؟ هل إحساس الطبطبة هذا يوصف أولا برأيك؟
4: يعاش ما يوصف.
3: صحيح، يعاش ولا يوصف. طيب عندنا كلمة للأستاذ الكبير خالد محمد خالد وصف فيها حال الإنسان وهو في حال الإقدام أو الإحجام، يعني لما يقبل على الله ولما يطول عهده بالله كيف ترى الله، لأن في كل حال تريك الله بصورة شعورية قلبية مختلفة. فماذا قال عبد الرحمن الأستاذ خالد محمد خالد رحمه الله؟
4: قال إن مكان الناس من الله مكان الرائح والغادي بين حبيب وطبيب، ذلك أن الله في حال رضاه عنا يكون الحبيب الذي لا منتهى لنفحات حبه
3: سبحانه،
4: وفي حال أسفه منا يكون الطبيب الذي تأس الجراح لمسات طبه
3: سبحانه.
4: فأكرم به سبحانه من حبيب وأنعم به سبحانه من طبيب.
3: الله الله الله الله، يعني قل لي أي مكسب أكبر من أن تجد الله إما حبيبا وإما طبيبا؟ بل أنا أقول المكسب أن تجد الله كذلك طبيب وحبيب سبحانه وتعالى. الله، أنا أعتقد إنه الإنسان في حالة تقصير أيهما أقرب إليه، الطبيب ولا الحبيب؟
4: طبيب طبعا.
3: أنا خالفك. على حسب
4: دبي كده
3: الحبيب. على حسب صحيح، ممكن يكون أقرب إليه الحبيب من الطبيب. وأنا أعتقد الإنسان في حالة التدلي والانخفاض والبعد والتقصير روح، سواء كنت تبحث عن الطبيب أو كنت تبحث عن إيش؟ عن الحبيب، أليس كذلك؟ فتخيلت النظرة اللي هي تجد الله، يعني روح اذهب. أنا أتذكر كلمة قال أحد العارفين، يقول اللهم ارحم حالي بين عبد يقبل عليك محبة وبين عبد ينصرف عن بابك حياء. يعني الحب يخليني أروح إليك يا رب أحبك أعرف أنك لن تردني، وبين إنسان لا يجد حياء فيخجل ويرجع. في على كل حال ربنا يناديه يقول له عبد إيش؟ وإذا سألك عبادي عني فإني إيش؟
4: قريب
3: قريب. إذن عبد الرحمن الخلاصة اللي نخرج بها في بداية هذه الحلقة في مشمار أنا كلجت عاد عشان نضحك عشان لا ندخل في مود ثاني، في مشوار ولو كنت إيش؟
4: مقصرا
3: سنجد الله سبحانه وتعالى إيش؟
4: حبيب وطبيب.
3: حبيب وطبيب. نراكم على خير في الحلقة القادمة. ولو كنا مقصرين.
4: مع السلامة.
3: مع السلامة.
4: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
0: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، ما من عطاء إلهي يفوق أن يكون قلبك سليماً، وما من عقاب إلهي يزيد عن أن يكون قلبك محجوباً عن الله. فالقلب الموصول قلب رحيم، والقلب المقطوع عن الله قلب قاس. وما ضرب العبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. أكبر عقاب المرض العضال ينتهي عند الموت، وقد يكون صاحبه من أهل الجنة، لكن أمراض القلب تبدأ عند الموت وتهلك صاحبها إلى أبد الآبدين. أمراض الجسم تنتهي بالموت، فلان معه ورم خبيث مات، انتهى المرض، في جنة، في آخرة، في أبد. أما الذي معه أمراض في القلب، هذه ما دام في الدنيا هو مخدر، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. أما حينما يلقى الله عز وجل تبدأ هذه الأمراض، الكبر، الاستعلاء، القسوة، اللؤم، هذه تهلك صاحبها. لذلك أيها الإخوة، حينما تذكر الله فلا تشعر بشيء، وحينما تصلي فلا تشعر بشيء، وحينما تقرأ القرآن فلا تشعر بشيء، هذا مؤشر خطير جدا. أحيانا يؤخذ الضغط من قبل الطبيب، أنت بتلاحظ علامات الدهشة على وجه الطبيب، شو 22 16 تجحظ عيناه أنه هذا القاتل الصامت الضغط. فلما الإنسان لا يشعر بشيء، لا تنهمر من عينه دمعة، ولا يتحرك قلبه وهو يقرأ القرآن ويصلي ويذكر، هذا مؤشر خطير جدا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الله عز وجل يعطي الدنيا، تجارة رابحة، صحة جيدة، بيت رائع، مركبة فارهة، زوجة جميلة، لكن محجوب عن الله. وقد يكون الوصل في أصعب الأمكنة في المنفردة، وقد يكون الوصل مع الفقر، وقد يكون الوصل مع المرض، وقد يكون الوصل مع متاعب الدنيا. لذلك من علامات الوصل السكينة التي تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. وإن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. فما ضرب العبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، يعني قد يبني مجده على أنقاض شعوب، قد يبني حياته على موتهم، قد يبني أمنه على خوفهم، قد يبني عزه على ذلهم، قد يبني غناه على فقرهم. أما إذا جاء الموت بدأ العقاب. لذلك وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. هل تصدقون أيها الإخوة أن الذي يتمتع بقلب سليم هو الفائز الوحيد من بين بني البشر؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله، وسلم من عبادة غير الله. أبعد القلوب من الله القلب القاسي، إذا قسى القلب قحطت العين. قلب كالصخر لا يبكي إطلاقاً، أن له أن يبكي؟ لذلك قالوا لو في ابتهال إلى الله، لو في مديح لرسول الله، لو في مناجاة مع الله، هذه الأناشيد وتلك الابتهالات وهذه المناجات هي مصباح كمصباح علاء الدين، يكشف لك عن كنوزك أنت المخبوءة في أعماق نفسك، ولكنها ليست بالكيس المملوء الذي يفرغ في الخزائن الخاوية. إنسان أيام يجلس بمجلس في مديح للنبي الكريم أو في ابتهال إلى الله أو في مناجاة، بتلاقي الحاضرون بعضهم قلب قاس كالصخر، يتململ لا يتأثر لا تدمع عينه، وإنسان آخر يكاد يذوب من البكاء، لأنه هذه المناجاة وهذا الابتهال وهذا المديح حرك كنوزه التي في قلبه. أما الذي ليس عنده كنوز لا يتحرك فيه شيء، يعني هي كما يقال تجربة مع الله. لا أضرب مثل، لو أن امرأة عاقرا قرأت قصة عن امرأة عاقر، والقصة طويلة، وأحاسيس المرأة العاقر وآلامها وقلقها وخوفها من أن تطلق وافتقارها إلى ولد يملأ حياتها بهجة وسعادة، هذه المرأة العاقر حينما تقرأ قصة عن امرأة عاقر يمكن أن تبكي مئات المرات، لأن هذه القصة عزفت على أوتار قلبها. أما اللي عنده عدد من الأولاد العاقين تقرأ هذه القصة فلا يمكن أن تدمع لها عين طبعا. لذلك الذي يملك مع الله تجربة كما يقال، له علاقة مع الله، له اتصال بالله، له أعمال طيبة، له تضحية، هذا حينما يسمع الابتهالات، والله أحيانا حينما يسمع الأذان فقط يكاد قلبه يذوب، وإذا سمع القرآن وجل قلبه واقشعر جلده. فأنا أتمنى أن تكتشف الحجاب قبل فوات الأوان، قد يكون القلب محجوبا. إن اكتشفت الحجاب قبل فوات الأوان عالجته، أما إذا اكتشفت الحجاب عند لقاء الله عز وجل فالمشكلة كبيرة جدا. ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذا قسى القلب قحطت العين. قسوة القلب من أربعة أشياء: إذا جاوزت قدر الحاجة، الأكل والنوم والكلام والمخالطة، وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، والنؤوم في هناك أوصاف قاسية جدا، كأنه دابة ينام فلا يستيقظ، وكثرة الكلام، ومن كثر كلامه كثر خطأه، دخل بالغيبة والنميمة والازدراء والاستعلاء والاستكبار والقطيعة والتباهي. عد بعض العلماء أكثر من 20 مرض من أمراض الكلام. والمخالطة، يلتقي مع من يشاء، يحدق في من يشاء، ولا سيما في النساء، يعني ما عنده شيء ممنوع. فهذا الذي يختلط مع من يشاء ما في عنده ممنوعات أبدا، ما في عنده شيء محرم، يختلط مع من يشاء، يتكلم كيف يشاء، ينام إلى أن يمل الفراش، يأكل حتى التخمة. هذه الأشياء الأربعة تورث قسوة القلب. قال: كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فالقلب إذا مرض بالشهوات لم تنفع معه المواعظ. أيام بيتكلم المتكلم، وضع المستمع ونار لو نفخت بها أضاءت، ولكنك تنفخ في رمادي. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. أخواننا الكرام، بمنطلق الدائم، الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. احذر قسوة القلب. القلب القاسي بعيد عن الله، ما بيتأثر، لا يتأثر بمصاب الناس، مستعد أن يملأ بطنه من أنفس الطعام، ويرى حوله الجائعين يتشوقون إلى لقمة، لا يتأثر أبدا. قال: من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. الذي يميت القلب الشهوات، والذي يحييه الطاعات. القلب يكبر ويكبر ويكبر ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير، ويصغر ويصغر ويصغر ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها، والقلوب آنية الله في أرضه، آنية الله، فأحبها إليه أرقها وأصفاها. والقلب منظر الرب، إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قد يهبك الله شكلا جميلا، ولك ذوق رفيع في اللباس، وترتدي أجمل الثياب بألوان متناسقة، يعني نوع من أعلى مستوى، وعطورات من أغلى الأنواع، والقلب ميت متفسخ. وقد تكون فقيرا، ترتدي ثيابا متواضعة، ولك بيت متواضع، والقلب متأجج بمعرفة الله والشوق إليه. هؤلاء الذين حجبوا عن الله شغلوا قلوبهم في الدنيا، يعني أي حديث في الدنيا يطرب له ساعتين ثلاثة، الحديث عن الرياضة، عن كرة القدم، عن أسعار العملات، عن الأبنية، عن الاستثمارات القادمة، عن بتلاقي يصغي قضية استقامة وقضية محبة الله. خير هذا الإنسان مسكين، ما عنده شيء إلا الموضوعات هي، يمل. قال: ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وأطراف الفوائد. إذا غذي القلب بالتذكر، وسقي بالتفكر، ونقي من الفساد، رأى العجائب وألهم الحكمة. أخواننا الكرام، أنا مضطر أن أبين هذا البيان، أحياناً بلا مواربة تمل من القرآن، تفتح ما في رغبة، ما في انشراح، تريد أن تقرأ جزء صفحتين، صدق الله العظيم، في مشكلة كبيرة كثير، في بعد عن الله، لأنه في تعلق بالشهوات. لذلك ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. يعني واحد تكلم باللغة الفارسية الآن، والله لا يمكن أن تفهموا حرفا واحدا. أنا سافرت إلى بلاد فارس ولا تفهم حرف واحد. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. عربي ابن عربي، عربية عربيته عالية جدا، معه دكتوراه بالآداب، فصيح متكلم بليغ، أستاذ المادة الفلانية في كلية الآداب، يقرأ القرآن فلا يرى فيه شيئا. فقضية متعلقة بالقرب من الله، هذا القرآن يفهم بالقرب من الله، لا يمسه إلا المطهرون، لم يقل لا يمسسه، لو أنه لا يمسسه لكانت اللا ناهية، لا نافية، اللا الناهية من أمر الله التكليفي، أما اللا النافية من أمر الله التكويني، يعني هذا القلب مغفل لا يمسه إلا المطهرون. فمن غذي قلبه بالذكر وسقي بالتفكر ونقي من الفساد رأى العجائب وألهم الحكمة. وقال ليس من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها. ممكن إنسان بذكاء يطلع على بعض أقوال السلف الصالح ويحفظها وينقلها، لكنه بعيد عن مضمونها. قال إن أهل المعرفة والحكمة أحيوا قلوبهم بقتل الهوى، وأما من قتل قلبه بالهوى فالمعرفة بعيدة عن قلبه ولسانه. قال خراب القلب من الأمن والغفلة، في أمن ساذج مطمئن، لا يخاف الموت، لا يخاف الدار الآخرة، لا يخاف عذاب الله، لا يخاف المسؤولية. الإنسان أحياناً إنسان سوف يسأله لا ينام الليل، إنسان لا تنام الليل من مساءلة إنسان، فكيف بمساءلة الواحد الديان؟ إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة. الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان يعني القلب حي. ما هي هذه الثلاثة؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله في قرآنه والرسول في سنته أحب إليه مما سواهما عند التعارض، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذه تحيي القلب. إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها موائد الآخرة. من أحب دنياه أضر بآخرته. الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب. إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. ولا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا، ما في محل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، وألقيت عليك محبة مني واصطنعتك لنفسي. لذلك سئل أحد علماء القلوب: كم الزكاة يا سيدي؟ فقال: عندنا أم عندكم؟ السائل تعجب، قال: ما عندنا وما عندكم، أليس هناك دين واحد؟ قال: عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيده، ووقته وخبرته وطلاقة لسانه وعلاقاته وثروته لله عز وجل. والدليل: يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. أعطى كل ماله لرسول الله. فإذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، واجتباه لمحبته، واستخلصه لعبادته، فشغل همه به، ولسانه بذكره، وجوارحه بخدمته. القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، التوبة والحمية. ويصدأ كما يصدأ الحديد، وشفاؤه بالذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويعرى كما يعرى الجسم، وزينته التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. يعني إنسان جميل الصورة وأنيق الثياب وزاني وشارب خمر، إنسان آخر الله ما أعطاه شكل جميل، ما أعطاه مال عريض، لكن أعطاه قرب. لذلك لباس التقوى ذلك خير. ويجوع كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. لذلك هناك قلب كالجوهر، وقلب كالفحم أسود قاسي كالصخر. فيا أيها الإخوة، لسيدنا عمر كلمة رائعة يقول: تعاهد قلبك. العوام تقول كلمة أيضا رائعة: الإنسان حكيم نفسه. يجب أن تعرف مستوى قلبك، موصول أم مقطوع، في خط مع الله، في مناجاة، في استغفار، في إنابة، في بكاء، في شعور بالقرب من الله، في رحمة على من حولك. لما الإنسان المعاصر يهمه أن يعيش وحده، وأن يأكل وحده، وأن يستمتع وحده، وعلى الناس السلام. أخواننا الكرام، القلب قلب النفس. القلب المقصود به في هذا الدرس ليس العضلة الصنوبرية التي تضخ الدم إلى أنحاء الجسم، هذا موضوع آخر. قال تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. القلب مركز النفس، كيف أن الدماغ ملك الجهاز العصبي والقلب مركز النفس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب يمتلئ محبة أحياناً، ويمتلئ ثقة بالله، ويمتلئ رضا عن الله، ويمتلئ محبة للخلق، وقد يكون العكس. لذلك الصلاة من أجل القلب، والصيام من أجل القلب، والحج من أجل القلب، والعمرة من أجل القلب، والزكاة من أجل القلب. كل أحكام الدين من أجل أن تلقى الله بقلب سليم، بقلب ليس فيه شائبة، ليس فيه غل ولا حسد ولا قلق ولا خوف ولا وجل في قلوب المؤمنين من الأمن والراحة والسعادة ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما قال تطمئن القلوب بذكر الله، لو قال كذلك لفهم معنى آخر وتطمئن بغيره أيضا. لكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك، أي كنت في الدنيا أعمى. لذلك إذا في إنسان من آدم إلى يوم القيامة بالقارات الخمس يسعد سعادة حقيقية وهو بعيد عن الله، فهذا الدين باطل مستحيل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. كل السعادة وكل التوفيق وكل التفوق وكل الفلاح وكل النجاح في طاعة الله، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا.

0: الجدار العازل.
1: مريم تعالي شوفي هالخبر.
2: اقرأ خليني أسمع عن إيش بحكي.
1: من أبرز الأحداث التي شهدها هذا العام مسألة جدار الفصل الذي تبنيه دولة الاحتلال لعزل الأراضي الفلسطينية، رغم التنديدات والمناشدات الدولية تحت ذريعة الإجراءات الأمنية التي تقضي بمنع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل دون رقابة. تعرف إشي عن الجدار العازل اللي بيحكوا عنه؟
2: أكيد. فالجدار بدأ بناؤه من سنة 2002 تحت مسمى خطة الدفاع عن القدس، ومخطط أنه يمتد حول مدينة القدس بالكامل حتى يفرض على السكان الدخول للمدينة عبر ممرات رئيسية فقط، بالإضافة لمنع الفلسطينيين من الدخول للقدس وتزويده بأسلاك شائكة وحفر خنادق في مجموعة من المناطق حول القدس والحواجز العسكرية وسرايا الحدود اللي بتضم 900 شرطي لدعم التضييق حول المدينة بالكامل.
1: يعني أثره حيكون على حركة السكان المقدسيين والفلسطينيين فقط؟
2: لا، لأنه حيأثر على الاقتصاد المقدسي المعتمد على دخول السياح من الجهة الشرقية للقدس، يعني حتى السياح رح يتضرروا، عدا عن إحاطة القدس بحزامين استيطانيين أحدهم داخل القدس والثاني خارج حدودها، بالإضافة للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي من أجل إكمال بنائه.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم المعتدين.
0: معلومة مقدسية لنكون منها أقرب.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: يا خرابي يا خرابي يا خرابي، ايش هذا يا معلم طلال؟ يا وردي ايش علينا؟ هي هي هي، مين هذا اللي بشعره ولابس كبت ولابس اواعي غير شكل؟
3: ولك مئة مرة قلت لك تخشش من غير اذن.
2: خلاص يا معلم، شفت وهي واضح، لو اكتش دك ضلك تخبى علي.
3: طب خلاص انزل انزل.
2: هي هذه مرت عبد الحافظ يا معلم صح؟
3: ولك يخرب بيتك.
2: شو يخرب بيتي يا معلم؟ خلاص عرفت كل القصة، قاعد بتخترق كاميرات الجوالات تبعون النسوان صح؟
3: علوش حبيبك أنا، سكر على الموضوع خلاص، أنا بس كنت أجرب في الجوال.
2: تجرب يا معلم، لحتى الآن أنت مش راضي تصرحني؟ بلاش تحكي لي يا معلم، أنا بحكي لك. بتخش على الكاميرا تبعت الجوال وبتصور النسوان، وأي حاجة بدك من المرأة بتطلب منها، بترضاش شي أنت بتصير تقولها صورك عين عندي.
3: لا لا يا علوش مش هيك، مالك يا راجل؟ تجارب، بقول لك تجارب، والله تجارب.
2: خلاص اللي برايحك يا معلم، أنا إيش دخلنا أصلا؟
3: علوش حبيبي يا علوش، والله بجرب تجارب وأعتقد لحدا.
2: عيب يا معلم، تربيتك أنا. بس المرة اللي فاتت يا معلم طلبت منك 100 شيكل سلفة وانت ما رضيتش تعطيني، وحياة الله محتاجين.
3: علوش اقول لك هاي 100 دولار كويس؟
2: ماشي يا معلم، مع ان كنت والله بدي 200 بس خلاص 100 بتمشي.
3: والله يا علوش ما في غيرها في الهوية.
2: خلاص مصدقك يا معلم. ول يعني هلقيت يا معلم، لو انا بدي احكي نص كلمة برا انت بتنحبس عليها هذه الكلمة 10 سنين، ولو الناس بدهم يقعدوك للحق بتدفع 10,000 دينار أقل إشي.
3: علوش خلص قلت لك، خلص يا علوش أقول لك هاي 100 دولار اللي أنا مخبيها للدار مصروف البيت، هذه خدها بديش إياها. علوش حبيبي أمانة، ولا كأنك شفت حاجة
2: يا عمي. طول عمر أنا أعمى وإطرش، عيب يا معلم. هي أقول لك أنا مش أعمى ولا إطرش، زي ما قال ابنك أنا طول عمر حمار، والحمار بصير حصان يا معلم طلال.
3: حبيبي علوش الله يسعدك.
4: يا ظهري والله انقتلت، والله شكله صار معايا غضروف، يا دوب شلت 10 كياس ولسه ضايل اقل حاجه 50 كيس، وانا ايش ورطنا هالورطه؟ يلعن ابو كل القعدات عند ابو حسام، بديش اقعد عنده، بدي اروح اروح. هاي والله كل اوعي طحين، ما انا عارف ايش بدي اسوي، كيف بدي انظفهم؟
5: وين يا ابو بدر؟
4: ايه معلش والله بدي اروح، تعبت.
5: لا لا احنا ما شبعناش منك.
4: ما هو بصراحة بديش اتقل عليك، اصلا طولت.
5: لا لا لا لا لا، ايش عملت فوق؟
4: ايه شلت 10 كياس وخليت الباقي، بعدين ببقى امر اشيلهم.
5: لا هيك بزعل منك، ببطل اقعد معك.
4: طب ايش بدك مني يا عم ابو حسام؟
5: مش انت صاحب مقولة عايز مني ايش يا ابو حسام قبل ما اروح؟
4: ايه يا عم ابو حسام، هون عند وعدي.
5: يلا فرجيني رجولتك، فرجيني شطارتك، هيك انت بتنزل من عيني.
4: ما هو كياس وسكر وطحين وبلاوي، هدول بدهم 5-6 عمال.
5: عيب عيب يا ابو بدر، انت عن 100 زلمة. شربت علبة الستار؟
4: هذا هي محطوطة فوق.
5: العلبة التانية حجهز لك اياها. يلا يلا شد حيلك عشان بنقعد قاعدة.
4: حاضر حاضر، بس والله عشان خاطرك يا عم ابو حسام.
5: يسلم خاطرك. ولسه والله لربيك، والشارع تبع السوبر ماركت ما خليك تخش، سايب كل الأمة وجاي تأخذ مني معلومات. ماشي ماشي يا أبو بدر.
6: يا عبد الله كيف دارنا؟
7: إيه والله مرتبة، إيش مش عجباك؟
6: لا هي مش قصة مش عجباني، بس إلي خاطر أعمل قاطع هان لأنه الصالون كبير.
7: نصيحتي خليه واسع، ما تخنقش حالك.
6: والله هم قالوا لي تعملش، بس خلص انا هيك في راسي اشي.
7: المثل بقول سكنني بخيمة بس اعطيني وسع قدامها، الوسع كويس ما تخنقش حالك.
6: انا عارف وقتها فرج.
8: يما هاي نعملت القهوة.
9: هاتي يما هاتي.
8: بدك توديها انت بنفسك؟
0: يما أنا بدي أطلع أوديهم بنفسي عشان بدي أشوف عبد الله هذا اللي إله فترة بيجي عند أخوك
8: من تعين الجامع هذا. يما
0: عارفة يما والله عارفة إنه من تبعون الجامع. قولوا لا كمان أخوك ما تغيرش ولا حفظ قرآن ولا صار يروح على الجامع.
8: والله مبين عليه محترم يما.
0: كل الناس خير وبركة يما. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام.
6: هاتي يما هاتي عنك.
7: كيف حالك يا خالتي أم أسامة؟
0: الله يرضى عليك يا بني. أنت كيف حالك؟
7: الحمد لله.
0: وكيف أمك وكيف أهلك؟ إن شاء الله بخير.
7: والله الحمد لله بخير. بسلموا عليك. والحجة والله كانت تيجي معايا.
0: طيب كان جبتها الله يسامحك كانت عرفنا عليها.
7: إن شاء الله المرة الجاية.
0: الله يرضى عليك يا بني. يلا عن إذنكم. قلبي ارتاح يا بنيتي.
8: إيش شفتي يما؟
0: والله يما البني آدم المحترم من شكله ببين وجهه نور بيضوي ضوي ومبين عليه محترم.
8: والله أخويا أسامة بستاهل كل خير. يا ريت كل أصحابه زيه.
9: سلام عليكم.
10: وين يا أبو بدر؟ تفضل تفضل.
9: إيه لا لا لا عم أبو حسام الله أرضى عليك أنا جاي أخذ كوس شومينت.
10: أي لا بنفعش والله غير تقعد.
9: إلا حظ الله. لا والله والله لو بدك تدفع لي $1,000,000 ما أنا قاعد.
10: يا أبو بدر يا حبيب بس اقعد محتاجينك.
9: معلش معلش عم أبو حسام بدك تروح أجيب كوز الشومينت ولا أنا أروح أجيبه؟
10: يا عمي طب اقعد شوية.
9: السلام عليكم يا عم أبو حسام. بديش الشومينت.
5: الله يسامحك والله اشتقنا لك.
7: ايش بدي أقول يا أسامة؟
6: قول البيت بيتك بدك إشي؟
7: هو الموضوع شوية خاص فالمفترض الكبار يحكوا فيه مش إحنا، فعلشان إحنا صحبة لازم أحكي لك.
6: احكي يا راجل إحنا مش صحبة إحنا صرنا إخوة.
7: الله يسعدك ويكرمك يا رب. هل جيت يا أسامة لو إني بدي تيجي تخطب أختك في مانع؟
6: إيش قصدك يعني مانع؟
7: يمكن يعني ولاد عمك أو قرايبك حد يعني حاكي عليه حاجة.
6: بصراحة لا لا عادي فيش مشكلة عنا. وإمك إذا بدها تيجي أهلا وسهلا الباب مفتوح. بس لمين؟
7: شو لمين؟ إلي يا راجل مش عاجبك أكون نسيبك؟
6: يا ورد علي أنت مش عاجبني؟ أنت إلك فضل كبير علي يا راجل والله بحطك تاج على راسي.
7: يعني ناخد الأوكي من هالجيت؟
6: ماشي الأمور الرسمية يعني بدي أقول لعمي وإشي زي هيك.
7: قصدي من ناحية مبدئية.
6: من ناحية مبدئية مش حلاقي أحسن منك.
11: يما بسمة تعالوا تعالوا تعالوا كله يجمع كله يجمع.
0: ولك مالك بتزعق وبتبعق؟ ايش في ايش القصة؟ ايش يقول الزلمة اللي قاعد جوا عندك؟
8: هي عاته ولا اشتراها؟ ما دايما بتهابل.
11: انا بتهابل؟ الحق علي اللي بدي اجيب لك بشارة. طيب صدقيني ما انا حاكي.
0: ولك احكي يا بني تلعبش في اعصابنا.
11: قديش تدفعوا؟
0: ولك دفعك بين يدفعك. ولك احكي يا براس احكي تلعبش في اعصابنا.
11: هو على العموم الكلام مش إلك الكلام لبسمة. قديش محوشة؟
8: إيش قديش محوشة؟ ناقصك مصاري يعني؟
11: اتلكيش كتير. قديش محوشة وما تكذبيش.
8: هدياك الحصالة خدها قد ما فيها خده. بس المهم قولي إيش القصة.
11: أجاك يا عريس يا بسمة.
0: أنا؟ ولا هذا الكلام بنمزحش فيه.
11: والله ما بمزح يما والله ما بمزح. عبدالله عبدالله صاحبي اللي كان قاعد معايا فتح معايا الموضوع وقال لي إنه بكرة أمه بدها تيجي علشان تحكي معاكي.
0: طيب هم شافوا البنت؟
11: وهم يعني جايين ياخدوا سمك في بحر؟ ما أكيد شافوها. عبد الله إله 4 شهور صاحبي وأكيد حكى لأمه إنه في عنا بنت وبعتت حدا يتشوفها بدون ما نعرف.
8: يعني أنا بدي أتجوز وأفتح بيت والبيت يكون ملكي؟
0: ليش يما حقك ناقص يعني مستكترة هذا الإشي عليكي يعني؟ أنت ست البنات يما ومش ناقصك ولا حاجة.
8: لا لا لا مش متخيلة نفسي مش متخيلة نفسي. معقول معقول ناس يجي يخطبوني واصير عروسة زي كل البنات اللي بتجوزوا؟
0: وليش يما مين أحسن منك؟ قوليلي بنت محترمة محافظة على نفسها ومحافظة على بيتها إيش بدهم أكتر من هيك؟
11: يلا يا بسمة بدل ما تجيبي لنا كيكة وتعملي لنا حلويات قاعدة بتعيطي.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

0: تعلمون.
1: يوم الجمعة يوم عيد جعله الله للمسلمين، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، وهو يوم اختص الله به هذه الأمة فهداها إليه. وفي الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. ولهذا اليوم آداب ينبغي على المسلم أن يحرص عليها، منها الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. التطيب والتسوك ودهن الشعر، ارتداء أحسن الثياب وأجملها، التبكير إلى صلاة الجمعة، ترك إيذاء المصلين بتخطي رقابهم أو التفرقة بينهم، قراءة سورة الكهف، التماس ساعة الإجابة. وأرجح الأقوال فيها وقتان: الأول آخر ساعة من يوم الجمعة قبل غروب الشمس، الثاني ما بين بداية خطبة الجمعة إلى انتهاء الصلاة. الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها، قال صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا.

0: طول حق إذاعة التوحيد الإسلامي ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: اللهم إن الحمد لك والشكر لك والثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيب حبات قلوبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه.
1: ها نحن في يوم الأحد الحادي عشر من شهر الحجة ويسمى يوم القر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في منى. أما شغله الشاغل فهو تعليم الناس ودعوتهم، ولذا خطب الناس في هذا اليوم على بغلته وعليه برد أحمر وعلي بن أبي طالب يبلغ عنه الناس. يقول رافع بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى على بغلة شهباء وعلي يبلغ عنه الناس، وأنا صبي مع أبي، فجلس أبي مع الناس وجعلت أتخلل الناس أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت وبيص قدمه قد انحسر عنها إزاره، فدنوت إليه حتى وصلته، فجعلت أمسح بيدي ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت إلى قدمه، ثم أدخلت يدي بين قدم النبي صلى الله عليه وسلم وشراك نعله، فلا أنا الساعة أعجب من بردها. رضي الله عنك يا رافع بن عمرو، تعجب من برد قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما نحن فنعجب من برد خلقه صلى الله عليه وسلم، نعجب من تلك النفس الرضية والخلق العظيم، أنه صلى الله عليه وسلم مقبل على شأنه، مستمر في خطبته، وصبي يعبث في قدمه، تتحسس يده الصغيرة موطئ قدمه وما بين قدمه وشراك نعله. ما أعجب هذا الخلق وهذه النفس الرضية. أما أبوه عمرو المزني الذي ينظر إليه من بعد، فيا لله كيف شعوره وهو يرى بنية قد دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الدنو، ورأى يده الصغيرة تتحسس الجسد النبوي الشريف. هل تمنى أن شفتيه موضع يدي بنيه؟ لا ندري عن ذلك، لكن الذي ندريه أنه كان ينظر وعيناه تلمعان غبطة وسرورا، وحق له ذلك. رضي الله عن رافع بن عمرو، وكلما قرأت هذا الحديث تمنيت أني لقيته فقبلت يده التي مست قدم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فلما زالت الشمس توجه صلى الله عليه وسلم إلى الجمرات، توجه إليها ماشيا، فبدأ بالجمرة الصغرى فرماها بسبع حصيات يكبر الله مع كل حصات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم حتى أسهل في بطن الوادي وابتعد عن زحام الناس، فاستقبل القبلة ورفع يديه الشريفتين يدعو، فدعا دعاء طويلا يقال بقدر سورة البقرة، ثم مضى إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات كما صنع عند الجمرة الصغرى. فلما فرغ من الرمي أخذ عن يساره قليلا ثم رفع يديه فدعا دعاء طويلا كما صنع عند الجمرة الأولى، ثم دفع إلى الجمرة الكبرى جمرة العقبة فاستقبلها وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ثم رماها بسبع حصيات، ثم مضى ولم يقف عندها ولم يدعو. ثم صنع في اليوم الثاني عشر كذلك، وفي اليوم الثالث عشر كذلك صلى الله عليه وسلم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. التشرذم الذي حصل في بلاد الأندلس بعد سقوط الخلافة الأموية، كما أعلن ذلك أبو الحزم ابن جهور الوزير، جعل هذه الدول تتناحر فيما بينها. أصبحت هنالك مصالح شخصية لكل أمير لدولة، فتنافسوا إلى درجة أنهم تصارعوا، إلى درجة أنهم استعانوا بالإفرنج. يعني مثلا لو أخذنا بنو عامر، بنو الأفطاس، بنو عباد، بنو الأغلب، بنو رزين، بنو الصمادح، بنو جهور، بنو هود، بنو الأحمر، كما قال الشاعر: ألقاب مملكة في غير موقعها كالقط يحكي انتفاضا صولة الأسد. إذن هؤلاء وصلوا إلى درجة الاستعانة بالإفرنج، وكان في عهدهم الفونسو السادس، ودفع بعضهم الجزية للفونسو السادس. ولنا أن نتخيل كيف أصبحت الحال أسوأ مما كان يتوقع حتى من كانوا معاصرين لدول بداية دول الطوائف. هنالك نكسة سريعة حصلت، صراع عنيف ومصالح شخصية تحكمت إلى درجة الاستعانة بالإفرنج. وهؤلاء معظمهم كانوا ذات يوم يكونون مع الجيوش الإسلامية التي تحارب الإفرنج، لكن هنا تحولت الأهداف والمرامي والغايات مع الأسف الشديد، فأصبح كل أمير استقل بمكانه حريصا على أن يبقى في هذا المكان، أن يبقى في هذا المكان ليحصل على ما فيه من الدخل المادي الكبير، من الحياة المرفهة النعيم، كل هذا كان هو المطمع. ومعنى ذلك أن الهدف الأسمى من فتح الأندلس أصلا، ألا وهو إدخال الإسلام فيها وإقامة العدل والإنصاف فيها ونشر الحق والخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعد ذلك هو الهدف الأسمى، وإنما أصبحت الأهداف أهدافا شخصية. فحصل الصراع ودفعت الجزية للفونسو السادس، واستغل الفونسو السادس ومن معه من الإفرنج هذه الأوضاع، فأصبحوا لا يأخذون الجزية فقط، بل يطالبون ببعض الأراضي، يعني بعض المناطق من أطراف الدولة. يعني مثلا بنو رزين أخذ منهم جزء من أراضيهم، مثلا بنو عباد أخذ جزءا من أراضيهم، مقابل أن يكون معهم على من؟ على إخوانهم وأصحابهم. وهنا بلا شك يحدث خلل كبير، وهنا حدث الخلل الكبير في ذلك. استثني من هؤلاء الملوك، ملوك الطوائف، بعض الملوك الذين لم تزل كرامتهم قوية، ولم تزل نفوسهم مؤمنة بأن لهم رسالة أكبر من هذا الذي يجري. ومنهم رجل اسمه المتوكل ابن الأفطس، وهذا أحد ملوكهم، رفض أن يدفع الجزية إلى الفونسو، وقال: والله لا أستجيز لنفسي وأنا الرجل المسلم أن أدفع الجزية لكافر. وهنا معنى ديني في غاية الأهمية. فهدده الفونسو في رسالة وقال له: لئن لم تدفعن الجزية لآتينك بجيش أقتلعك من مكانك وأستولي على ما أنت فيه من الملك. فما الذي رد عليه المتوكل بن الأفطس؟ رد برسالة يقول فيها: أما بعد فقد جاءتني رسالة منك تهددني فيها بكذا وكذا، وإنني على يقين أنك تعلم أنني رجل مسلم أؤمن بأن الخير والشر والنصر والهزيمة والقوة والضعف بيد الله عز وجل، وليست بيد أحد من البشر، ولا بد أن تعلم أنني رجل مسلم ومعي رجال مسلمون نستميت في سبيل الله ونستشهد، فإن أتيت لن تلقى إلا السيوف نقف بها في وجهك. فلما وصلت الرسالة إلى الفونسو، كما تقول الروايات وكما قال بعض المؤرخين الغربيين، خاف من هذه الرسالة، ثم عزف عن أن يغزو المتوكل ابن الأفطس. وهنا تبدو لنا أهمية الاستشعار العزة، عزة الإيمان، وهذه لا يمكن أن تتحقق عند ملك أو أمير أو قائد يجنح إلى المعصية ويجنح إلى الترف وإلى البذخ. لا بد أن يستشعر عظمة الله عز وجل حتى يستطيع أن يواجه كل
أصحاب القوة في هذا العالم. إذن المتوكل ابن الأفطس رفض أن يدفع الجزية، المعتمد ابن عباد من الملوك ذوي الكرامة حقيقة في أشبيلية، ولكنه حاول أكثر من مرة أن يقاوم الإفرنج فلم يستطع، وأيضا هو لم يكن يحظى بدعم أحد من إخوانه من حوله من الدول الدويلات التي انقسمت من حوله. فما الذي فعل؟ اضطر أن يدفع الجزية للفونسو، ودفعها بمقدار كبير، يعني بعضهم قال 50,000 دينار سنويا، وبعضهم قال إن تصل إلى 100,000 دينار سويا. فهو دفع الجزية وظل على ذلك زمنا، إلى أن حصل التالي: جاء رسول من الفونسو السادس إلى المعتمد ابن عباد، وكان المعتمد جالسا في قصره ومعه رجاله، والمعتمد شاعر وأديب وأيضا صاحب علم وثقافة، وكان يجمع في مجلسه الأدباء والشعراء، وله في ذلك قصص كثيرة، طبعا بعضها يجنح إلى نوع من اللهو ومن المجون، وبعضها يجنح إلى نوع من الجد. كما نعلم الحياة التي كانوا يعيشونها كان فيها جانب الهزل وجانب البذخ يغلب أحيانا على جانب الجد، لكن المعتمد بن عباد كان جالسا في مجلسه مكرما بين قومه، فدخل رسول الفونسو السادس، فيقول الرواة لما دخل وهو يظهر الكبرياء والخيلاء على المعتمد بن عباد، ثم خاطبه خطابا دل المعتمد والحاضرين على أنه يتعالى عليه وأنه لا يعد المعتمد شيئا. طبعا هو بلا شك يستشعر عظمة الفونسو السادس الذي جاء رسول الله، وأن المعتمد يدفع الجزية للفونسو فهو ذليل في نظر ذلك الإفرنجي. ثم قال للمعتمد بلهجة الآمر: يبلغك الفونسو تحيته ويقول إن زوجته حامل وإنها ستحمل إليك إلى أشبيلية، ويريد منك أن تجهز لها مسجدا وأن تفرغ هذا المسجد لها لتتم ولادتها في هذا المسجد، لأنه قد رأى لها المنجمون أنها ستلد مولودا في أحد مساجد المسلمين وأن هذا المولود سيكون ملكا. فنظر المعتمد ابن عباد إلى الرسول مستغربا وقال له: أأنت جاد فيما تقول؟ قال: الأمر الذي أوصلته إليك ليس رسالة فقط، ولكنه أمر، ولن أعود إلا بعد أن تحدد لي المسجد الذي تتم ولادة سيدتي زوجة الفونسو السادس فيه. فلما تأكد المعتمد أن الأمر جد ورأى هذه اللهجة المتعالية من الرجل، ما الذي صنع؟ وهنا دائما يعني كما يقول الشاعر: بعض الرؤوس تظل خاضعة فما تصحو وما تهتز حتى تطرق. فهو هنا طرق على رأسه، فما الذي فعل؟ كان سيفه قريبا منه فأخذ السيف وقتل رسول الفونسو السادس. هنا لا شك أصبح أمام حدث ضخم، هو رجل يدفع الجزية للفونسو السادس والآن قتل رسول هذا الرجل الذي يدفع له الجزية، لكنه قتله ولم يرسل رسولا إلى الفونسو وترك الأخبار تصل إليه. وصلت الأخبار إلى الفونسو السادس فأرسل إلى المعتمد بن عباد فكون جيشا وجاء ليستولي على أشبيلية. المعتمد لما علم حصن المدينة وكون جيشه للمواجهة الحصار، حاصره الفونسو شهرين أو ثلاثة، ثم بعث برسالة إلى المعتمد بن عباد يقول: أنا مقيم في هذا المكان، فهو مكان جميل، وحتى أقتحم مدينتك، وإنما ينقصني المهفة أو مروحة أهف بها الذباب عني، فقد كثر الذباب حولي. وهو يسخر من المعتمد، فماذا رد عليه المعتمد؟ رد عليه المعتمد: أما بعد فوالله لئن لم ترجع لأبعثن إلى يوسف بن تاشفين ليأتينك بمروحة من المرابطين. وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين من الأبطال في المغرب العربي، فشعر الفونسو أنه أمام خطر عظيم، فرجع إلى بلاده في جنوب فرنسا، واستقر الأمر للمعتمد بن عباد فترة من الزمن. لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وذكر. حلقة اليوم مع الحلقة القادمة فيها دقة في الحديث وفيها خطورة. عنوان الحلقة: حيل الشيطان مع الإنسان. الشيطان، قال الله تعالى عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. حيل الإنسان إذا أراد أن يواجه عدوا له فعليه أن يعرف كمائن عدوه حتى لا يقع ضحية هذه الكمائن. عليه أن يعرف الحبال التي يستخدمها عدوه في إيقاعه حتى لا يقع فريسة هذه الحبال. عليه أن يتعرف على الشراك التي ينصبها عدوه له حتى لا يقع في هذه الشراك. الآن الشيطان عدو لنا، ما شراكه؟ ما حباله؟ الشيطان له طريقان في إغواء الإنسان: طريق أول بإبعاده عن الطاعة، وطريق ثان بسوقه نحو المعصية. في الطريق لإبعاده عن الطاعة عنده 6 حبال يرميها شباكا للإنسان، وفي إيقاعه بالمعصية عنده 10 حبال يرميها لهذا الإنسان. حلقة اليوم سأعرض عليكم يا أيها الإخوة والأخوات الحبال التي يرميها الإنسان أو الشيطان شراكا للإنسان في إبعاده عن الطاعة. كيف يبعدك الشيطان عن الطاعة؟ كيف يفسد عليك الشيطان طاعاتك؟ طبعا إذا فسدت الطاعات ذهبت الحسنات والخيرات والأجور. الحبل الأول: يأمرك الشيطان بترك الطاعة. يقول لك: يا أخي أنت ما عندك فراغ لتصلي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول لك: لا تحضر مجلس العلم. يقول لك: لا تتصدق مباشرة. يقول لك: لا تفعل الخير. يقول لك: لا تبر أباك، لا تبر أمك، لا تصل رحمك. هذا شأنه. طبعا أنت ما ردك عليه؟ ردك عليه التزام هذه الطاعة. رضي الشيطان أو لم يرضى، وهو لن يرضى أبدا، لأن الله عز وجل أمرك بالتزام هذه الطاعة. هذا هو الحبل الأول للشيطان معك في إبعادك عن الطاعة، يأمرك بترك الطاعة أصلا. الآن الحبل الثاني: فإن لم تأتمر، إذا قلت: لا أنا أريد أن أطيع، أن أصلي مثلا، هذا اللعين يأمرك بتسويف الطاعة. يقول: طيب تريد أن تصلي، صلي، بس يعني معلش انتظر، الآن عندك وقت، عندك فسحة، أنت الآن في عملك، والوقت بين المغرب والعشاء في ساعة، لا بأس إذا أخرت صلاة المغرب. يأمرك بالتسويف. طبعا أنت إذا سوفت صلاة المغرب بعد حين تنساها، تنشغل في عملك، وإذا بها قد أذن العشاء وذهبت صلاة المغرب. أحيانا تكون أنت نائم تستيقظ مع أذان الفجر، يقول لك إبليس يوسوس، يقول: طيب أنت استريح الآن، تصلي بعد قليل، بس استريح 10 دقائق بس بالفراش، بس هيك حتى تكسر هذا البرد، ثم تقوم فتصلي. لعنة الله على إبليس. فإذا أنت استجبت له نمت في الفراش الوثير وذهبت صلاة الفجر. إذن أولا يأمرك بترك الطاعة أصلا، فإن لم تأتمر أمرك بتسويفها، بتأجيله. طيب إذا أنت لم تأتمر رمى لك حبلا ثالثا. إذا قلت: لا أنا أريد أن أصلي والآن لا أريد أن أسوف، قال أمرك الحبل الثالث بالعجلة فيها. يقول: طيب يلا بسرعة بسرعة، إذا تريد تصلي صلي سريعا، عندك أعمال، عندك مشاغل،

الآن سيقرع الهاتف، الآن سيأتي صديقك، الآن والدتك تنادي لك، أسرعي أسرعي مباشرة بالصلاة، لأنك إذا استعجلت في صلاتك ما تفهم شيئا منها، ولا تستطيع أن تتقن لا ركوعا ولا سجودا ولا قراءة. لعنة الله على إبليس، يريد منك ألا تفهم شيئا من صلاتك، لأنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما اطمأن فيها، إلا ما خشع فيها. إذن أولا أمرك بترك الطاعة، فإن لم تأتمر أمرك بتسويفها، فإن لم تأتمر أمرك بالعجلة فيها، فإن لم تأتمر إذا قلت لا لا أنا لن أصلي، سأصلي الآن ولن أصلي بعجلة بتمهل، هو لا ييأس ولا يستسلم. الحبل الرابع قال فإن لم تأتمر أمرك بإحسانها مراءة للناس. يقول طيب لكن صلي الصلاة بس ركز صلاتك بالله منيح، لأن فلانا ينظر إليك يقول لك يلا يلا ارفع أكتافك أخفض رأسك تمسكن أكثر، لأن الناس يرونك. بالطبع إذا دخل الرياء فيك بطل العمل، لأن الله عز وجل يقول في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فأيما رجل عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإبليس اللعين يريد منك أن تجعل العمل فيه رياء، أن تشرك مع الله غيره في العمل، وإذا بالعمل قد ذهب. وهذا هو الحبل الرابع. قال فإن لم يأتمر، يعني أنت أمرك بترك الطاعة فلم تأتمر، أمرك بتسويفها فلم تأتمر، أمرك بالعجلة فيها فلم تأتمر، أمرك بمراءة الناس فيها فلم تأتمر. قال الحبل الخامس يأمرك بالعجب فيها. العجب يعني بعد أن تصلي هذه الصلاة يقول ما شاء الله، ما هذه الصلاة، ما في واحد في الدنيا يصلي مثل صلاتك، ما شاء الله، ما هذه الصدقات، أنت تصدقت بصدقات عن كل أهل الأرض، ما شاء الله، ما هذا العلم الذي عندك يا أخي، الناس كلهم ما ملكوا مثل علمك. لعنة الله على إبليس. طبعا إذا دخل العجب، من أعجب بنفسه حبط عمله، من صار يعتد بنفسه يقول أنا، يقول فعلت، يقول تصدقت، يقول الناس يعيشون من خيري، يقول الناس يعيشون من أكتافي، يقول الصلاة التي أصليها ما أحد يصليها. إذا دخل العجب في الإنسان أبطل عمله وأفسد عمله، لأنه يصير ينظر نفسه أفضل من عباد الله تعالى، وهذا لا يليق ولا يصح. لذلك تجدون الأنبياء والصالحين والخيرين يتهمون أنفسهم، بينما تجدون إبليس هو الذي قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. تجدون فرعون هو الذي اعتد بنفسه وأعجب بنفسه. تجدون صاحب الجنة الظالم لنفسه هو الذي قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إذن إبليس يأمرك أولا بترك الطاعة، فإن لم تأتمر أمرك بتسويفها، فإن لم تأتمر أمرك بالعجلة فيها، فإن لم تأتمر أمرك بالرياء فيها، فإن لم تأتمر أمرك بالعجب فيها، فإن لم تأتمر إذا قلت لا لا أنا ما أريد هذا الأمر ولا أريد أن أعجب، وهذا فضل من الله تعالى، وهذا الخير هو الله الذي ساقه إلي، وأنا لولا فضل الله عز وجل ما كنت بهذه الرتبة العالية. يقول لك أخيرا إبليس، يقول ما حاجة ربك إلى عملك هذا، فأنت أصلا كتبت قبل أن تولد، هل أنت شقي أو سعيد؟ يعني السعداء من بطون أمهاتهم سعداء، والأشقياء من بطون أمهاتهم أشقياء، العمل ما في فائدة، لماذا تعمل؟ ما الجواب؟ سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله فيما العمل؟ ليش نحن نعمل إذا الأمر مقدر من زمن؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أنتم عليكم أن تعملوا وأن تبذلوا.
إذن يا أيها الإخوة، هذا الشيطان عدو الإنسان، له حيل لإيقاع الإنسان في المعاصي، وله حيل لإبعاد الإنسان عن الطاعة. 6 حيل لإبعادك عن الطاعة، و10 حيل لإيقاعك في المعصية. أسأل الله السلامة لي ولك ولجميع المسلمين. عرضت عليكم اليوم حيل الشيطان مع الإنسان في الطاعات، كانت 6، لأعرض إن شاء الله في الحلقة القادمة حيله في المعصية. أما حيله وحباله في الطاعة، يأمرك بترك الطاعة، فإن لم تأتمر أمرك بتسويفها، فإن لم تأتمر أمرك بالعجلة بها، فإن لم تأتمر أمرك بالرياء فيها وتحسينها رياء للناس، فإن لم تأتمر أمرك بالعجب فيها، فإن لم تأتمر قال لك ما حاجة ربك إلى طاعتك. هذا أمر علمته الآن، فاجتنب هذه الحياة.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

طرق في السماء. الحقيقة العلمية اليوم تقول بأن المجرات والنجوم لا يمكن أن تتحرك في فراغ كما كان الاعتقاد في السابق، بل لا بد من وجود طرق خاصة بها تسبح عبرها. فالفراغ لا وجود له، إنما هناك مجرات وهناك مادة أخرى تسير المجرات عبرها. إن الكون مليء بالمادة المجهولة التي يسمونها المادة المظلمة. هذه المادة تشبه الطرق في السماء، وهذه الطرق تتحرك عليها المجرات. فالمادة المجهولة هي السماء والمجرات، والنجوم هي المصابيح، وهو بالضبط ما أشار إليه القرآن في آيات عظيمة منذ 1400 عام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن صحابية من بنات عم الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها وهناك ارتد زوجها فأصبحت في غربة تامة بلا أهل بلا وطن، لكنها صبرت واحتسبت فظفرت بدينها فكافأها الله عز وجل في غربتها. وعلى الرغم من أنها كانت ابنة أبي سفيان الذي كان وقتها مشركا وظل زمانا طويلا على الشرك، إلا أن الله عز وجل اختارها لا لتكون مؤمنة فحسب، بل لتكون أما للمؤمنين. هنتكلم اليوم عن أمنا الحبيبة أم حبيبة، واسمحوا لي أنا كمان أرحب بأمي الحبيبة الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. النهاردة هنتكلم عن شخصية جميلة قوي ولها أثر كبير، وبتعلم الناس كلها إن الإنسان يقدر يغير حاله طالما للأرقى والأفضل بمنتهى السرعة. لو تكلمنا عن البيئة اللي اتوجدت فيها أم حبيبة اللي هي البيئة العربية، هنجد أن المرأة كانت مهانة وكانت مستعبدة وكانت تباع وكانت تورث، يعني كان كل ما تتخيليه ممكن تلاقيه في هذا الجو، وكانت تكنى بالنعجة وكانت بتكنى بالباب، ومش عايزة أقول حاجات تانية على المرأة. وكان يوم يعني ما تكرم قوي يكتبوا فيها شعر، يبقى شعر غزل، يبقى حتى غير عفيف ممكن يهنها. شوفي بقى إزاي استطاعت المرأة لما تتذوق حلاوة الإيمان، لما يوصل لقلبها ويوصل شغاف في قلبها هذه المشاعر العبقة التي تصل الجزء بالكل، عندما تسعد المرأة السعادة الحقيقية تلاقي نفسها قمة الحرية وقمة المساواة وقمة النضج. الله، ده هي مخاطبة زي الرجل ما بيكلموها. الله، ده هي مسؤولة زي الرجل بالضبط. ده هي نفس الآية اللي بتتقال للرجل بتتوجه للمرأة. فتخيلوا بقى، هذه هي أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان. وده مين أبو سفيان؟ ده سيد من سادات قريش، ده من أكثر الزعماء قوة ومنعة وصلابة، وحتى لو كان على خطأ لكنه كان يمثل لقومه قيادة بارعة في وجوب الالتزام بها.
1: نعم.
2: تخيلي بقى لما أم حبيبة ورملة تخرج عن هذا الإطار العام وتتزوج بعبد الله بن جحش الذي أسلم وحسن إسلامه وارتضت هذا الدين، وطبعا لم يعني يستطع الوالد بكل الحيل وبكل الطرق أن يرجعها، بالضرب بالإهانة بكل الطرق لم يستطع أنه يعيدها لدين أبائه. الحقيقة هي كانت ربنا سبحانه وتعالى أشرق على قلبها، فكانت تروح الكعبة تتعجب، الله إزاي يعبدوا أصنام، إزاي يعبدوا وثن، إزاي يعبدوا مش عارف يعملوا تمثال من العجوة وبعدين لما يجوها يأكلوه. أي إله هذا؟ الإله اللي جوايا إله بحب أكلمه، بحب أقول يا رب، بحب أحس إن بيحتويني، بحب إنه أكبر من قدراتي. أنا بمرض وبختفي وبأزول وبصحى وأنام، لكن الإله الخالق العظيم اللي شعرت به وأدركت من خلال أسمائه وصفاته كينونته، ده كله ما ينفعش أبدا يبقى أقزمه بهذه الصورة. أدركت الحقيقة اللي ما أدركهاش والدها.
1: نعم.
2: فدخلت الإسلام وحسن إسلامها. الحقيقة مجرد ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الحق وأنذر عشيرتك الأقربين ثم يا أيها المدثر قم فأنذر، وقام بدون زي ما بقولك كان يذيب إرادته في مشيئة خالقه، زي الموجة وزي الريشة وزي نسمة الهوى يعني مأمور، وما أجمل المأمورات وما أجمل من يفعل ما يؤمر. إحنا عندنا حتة إيه؟ عقل بقى. ليه خدنا العقل عشان إيه؟ نفكر، وأحيانا نفكر ونرتد بفكرنا بصورة خاطئة. لكن الذين يفعلون ما يؤمرون به زي الملائكة وزي الكون كله. الكون كله يعني بيؤدي الأمر الإلهي، افعل يفعل، لا تفعل لا تفعل. لكن احنا ادانا العقل بقى نافذة نطل بيها على الكون، ونشوف بقى هنغتر ولا هنعمل ايه، ولا هنتعبد هذا العقل، ولا هنعبد. يعني الامور دي كلها سبهنا ضمن اختباراتنا الانسانية.
1: نعم.
2: هذه السيدة العظيمة استطاعت ان تصل الى لب وجوهر الايمان، واستطاعت ان يحسن بالفعل اسلامها، وقدرت تفرق بين الحلال والحرام بمنتهى اليسر والسهولة. وزي ما بقولك، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء.
1: نعم.
2: اللي ربنا رايد له الهداية بينجيه، واللي ربنا رايد له يعني الترقي برأيه، واللي ربنا رايد له ليفضل كما هو يبقى مسكين يعني، وطمسنا على أعينهم بقى خلاص مفيش فايدة.
1: نعم.
2: الشاهد، هذه السيدة الجميلة عانوا معاناة فوق ما يتخيل بشر من القرشيين، إهانة وإزلال، وكان في حزب اسمه حزب المستهزئين.
1: يا ساتر.
2: احنا مش دلوقتي بنشوف ناس مسيئة لحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حزب المستهزئين ده كان دورهم انهم بس اي حد من المسلمين يقرب يدوله بقى بكل الصور. مجموعة تانية من المسلمين كانوا طرحينهم في الصحراء في عز الشمس، وملبسينهم غطى من نحاس وحديد عشان الشمس تبقى يعني مكثفة عليهم، ويعذبوا بهذه الصورة.
1: يا ساتر يا رب.
2: يعني فشوفي بقى، مسلمين هنا بيتعذبوا بصورة وحشية، مسلمين هنا بيتهانوا بيستهزقوا، مسلمين هناك بيطلقوها، إن كانت ست يطلقوها عشان تبقى يعني زي ما حصل لرقية أم كلثوم.
1: نعم.
2: يتعبوا أبوهم إزاي، فقالوا نسرحهم. الشاهد شافت كل ده، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الحكيم، فضلا عن أنه النبي إمام المتقين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين، كل هذه المزايا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه خشي على دم المسلمين، خاف عليهم. لقى الأمور زادت قوي، إهانة شديدة، ضرب، بهدلة، تعذيب، فجمعهم. ما قالهمش بقى تعالوا نجيب كم نبوت وكم عصاية وكم حجر ونضرب ونعمل،
1: وعايز يحقن
2: زي
1: الدماء.
2: ما لا. قرر انه يحقن الدم. فراح فرد الخريطة قدامه وقال لهم انتوا لازم تهاجروا. نهاجر فين؟ ده احنا اقصى حاجة نعرفها لو تجرنا للشام او لليمن، اقصى حاجة نعرف نعملها. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح الخريطة وقال هنا هيبقى ناس تعبد الاصنام والاوثان، لا فارس، هنا كذا دول اهل اديان. لكن لقى فيهم مين؟ النجاشي، ملك الحبشة وعظيم الحبشة. وكان هذا الرجل سمعته سبقاه، رجل عادل جدا، رجل تقي، رجل ورع، رجل يرأف بالغريب، رجل يرحم الضعيف،
1: وكان على دين أيضا،
2: وكان على دينه.
1: نعم.
2: وكان على دين النصرانية.
1: نعم.
2: وإحنا عايز أقول حاجة يا ناس، عايزين نفهم، قلب الأديان واحد، جوهر الأديان واحد، عشان نبقى فاهمين. يعني دي نقطة مهمة قوي. الناس أحيانا فجأة كده تختلف مع الأصل. أنت إيه ده؟ إحنا منا الدين لله، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبنا كلنا. وبعدين إحنا ما أحسناش عرض ديننا، يعني لازم نفهم، إحنا لم نحسن عرض ديننا، إحنا استعرضنا السيف والحدوتة والضرب والقهر والحزام، عمر ده ما كان الإسلام. شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف رقته، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي شبهه بالنور، يعني يبقى في أجمل من كده؟ نور ونور والنور يعني إيه؟ يعني قمة الرحمة، قمة الضوء، الضياء اللي ينور لنا طريقنا. فالشاهد اللهم صلي على حضرة الحبيب المصطفى.
1: كانت أم حبيبة منهم يا أمي؟
2: نعم،
1: كانت أم حبيبة منهم، من اللي هجروا؟
2: ما هي أنا طبعا. فالمهم لما قال كده وبدأوا بقى المسلمين يختارهم عشان يهاجروا. كان من ضمن اللي هاجروا مين؟ أم حبيبة وزوجها عبد الله. فسافروا، وطبعا عايز أقول لك الرحلة مش بسيطة. دول خرجوا الجدة، ومن جدة ركبوا مراكب شرعية واتجهوا على الحبشة ونزلوا في الشاطئ هناك. ولك أن تتخيلي قدر التعب والمعاناة. ناس كتير منهم عيت، ناس كتير منهم تعبت، منهم ناس ماتت من طوق الوعساء السفر.
1: نعم.
2: لحد ما وصلوا هناك أول حاجة عملوها طبعا مش معقول يخشوا كده، راحوا على طول على النجاشي واستسمحوا بأنهم حيقيموا عنده بناء على رسالة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقبلهم وفتح لهم باب الباب وضيفهم، وعاشوا مكرمين مرتاحين لحد ما قريش فائت لهم، ما هي ما فيش فايدة وراهم. فراحوا مبعتين عمرو بن العاص، كان صديق حميم للنجاشي،
1: كان وقتها مشرق.
2: أيوة. فكان طبعا كان مشرك، فبعت له كم من الهدايا، الجلد الفخمة وهدايا كثيرة من البخور وكذا، وراح وقدمها هناك. فاستقبلوا النجاشي واستقبلوا الرهبان معاه. بعد ما قدم الهدايا اتبسط بيها طبعا جدا الملك، ما الهدية دايما حلوة يعني، مهما حتى لو ملك لكن هدية حلوة. الشاهد طيب يعني هو لماح، الملك هو ملك ولماح، فقال يعني يا ترى خبر الزيارة يعني أمروني. فقالوا في ناس صبقوا وخرجوا علينا وحصل كذا، طبعا افترى عليهم، فأرجو أنك تسلمهم لنا. قال لهم أبدا ما أقدرش، شوفي وده برضو لازم نحط كده مليون خط على القيم والمبادئ، على العهد وأمانة العهد وأمانة الكلمة.
1: نعم.
2: الكلمة عهد. ده فينا الناس النهاردة الميثاق الغليظ بيضيعوا، الميثاق الغليظ
1: بنسترها لي.
2: الميثاق الغليظ اللي هو بين الزوج وزوجته.
1: نعم.
2: في ناس حتى يعني ربنا يهديهم. ربنا يهديهم. فمرضيش أبدا بكل الطرق. راحوا بقى عاملين ايه فرية بقى. قال طيب احنا عايزين بس نعرفك حاجة، هؤلاء يتنكرون للمسيح عليه السلام ومريم ويقولون أشياء لها العجب.
1: بيسخنوا.
2: فطبعا زحل والرهبان صاروا، فراحوا مبعتين لهم. هم بقى حبايبي المسلمين كانوا بيشتغلوا وبيكسبوا من عرق جبينهم يعني، كانوا أو أول اللي معاه فلوس بيصرف على نفسه يعني، ما هماش عالة على حد.
1: نعم.
2: لكن حسوا إن في حاجة طالما بعت لهم كلهم، فراحوا وقعدوا خير. فقال لهم حكايتكم ايه؟ قالوا ولا حاجة، نحن قوم نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ولا نصل الجار، فجاءنا رجل منا نعرف نسبه ونعرف حقيقته ونعرف عفته ونعرف أمانته، فدعانا إلى وحدانية الله وترك الأصنام والأوثان، هذه طيب، ودعانا إلى قول الصدق ونهانا عن قول الزور، ودعانا إلى أن لا نأتي الفواحش، ودعانا إلى صلة الأرحام، ودعانا إلى أن نكف عن إراقة الدماء، وبين لنا الحلال وبين لنا الحرام. بقى بعد ما ترقينا كده نرجع تاني ناس وحشة يعني؟ طب ما تقولون في مريم وما تقولون في عيسى؟ قالوا عيسى عليه السلام هو روح الله وكلمة منه ألقاها إلى مريم، ولمريم سورة في القرآن الكريم، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وقال كذا وقال كذا. قال له بكى لما سمع هم بيقرأوا القرآن، وقال والله الذي تقولونه هو نفس ما قاله المسيح عليه السلام، وكأنهم خرجوا من معين واحد.
1: نعم.
2: وحماهم وروحوا آمنين.
1: الله.
2: نرجع تاني بقى للسيدة أم حبيبة. حبيبة كان معاها بنت اسمها حبيبة منه.
1: نعم.
2: أول ما رجعت بقى ارتاحت، قالت خلاص بقى الحمد لله كده الأمور هديت، وبدأت تستقر. والآخر سمعت ان في مصر في معلش مصر يا بنتي انا نسيت سمعت ان عمر بن الخطاب وحمزه بن عبد المطلب حسن اسلامهم. ده كان بالنسبه لهم نصر كبير قوي لانهم برضو من سادات قريش ومن زعمائها ومن اصحاب الكلمه واصحاب النفوذ. ففين بقى منهم قالوا احنا ممكن نرجع، ومن ضمن اللي قالوا نرجع السيدة اللهم صلي على حضرة النبي السيدة أم حبيبة. لكن وهي بقى سعيدة كده وفرحانة وعندها أمل في الرجوع وأمل في كذا، شافت رؤية سيئة قوي فاستغربت، فندهت لأبو أبو حبيبة بنتها إيه ده أنا شايفة حاجة غريبة. قال لها على فكرة أنا خرجت عن دين الإسلام،
3: لا حول
2: ولا قوه، وعايزك تخرجي. قلت له اخرج بعد كل المعاناه، بعد كل اللي حصل، بعد. قال لها خلاص يا تخرجي يا حسيبك، هتسيبني وانا في غربه، هتغرب في الغربه مرتين؟ قال لها هو ده الكلام اللي عندي، يا تبقي زي يا اما ما اقدرش اعيش معاكي. وسابها ولم يرحم توسلتها ولم يرحم توسلت بنته حبيبه. فجمعت أم حبيبة غربتين، غربة في الغربة بأنها لوحدها، وغربة من بلادها إنها في آخر الدنيا بالنسبة لبلد الأهل والحبايب. لكنها لازت بالله سبحانه وتعالى إلى أن حدث، أن سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدث له، فأرسل إلى النجاشي. شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المشاعر، شوف الرحمة، شوف الإنسانية. والله يا رب أنا نفسي بس جزء كده بسيط من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نتعايش بيه كده كلنا، متهيألي لو جزء بسيط اتفرق على بلد هيقضيها. حس بيها، قال لك يعني معقولة دي فقدت كل، طب إيه اللي ممكن يسعدها؟ إيه اللي ممكن يفرحها؟ فلوس دول من أغلى الناس، عندها كل حاجة، إيه اللي يسعدها؟ إنها تبقى من أمهات المؤمنين.
3: الله.
2: فأرسل للنجاشي وقال له أنا حبعت لك وأنت وكيل عني في للعقد على أم حبيبة. بعت لها النجاشي الجارية فبشرتها، فرحت قوي وراحت من كتر الفرحة ادتها عقد وحاجات كده حلوة، انت عارفة البنات والستات تحب الحاجات دي قوي، الفضة وكده. وجمعهم بقى النجاشي وعمل لهم وليمة كبيرة وقال الخطبة وأمهرها بناء على ما قال الحبيب 4000 دينار. وجاه اليوم اللي هتسافر فيه وسافرت واستقبلت في بيت النبوة، وكانت نجمة من نجمات أهل البيت الجميل، وعاشت في رحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وشهدت يعني العديد من الانتصارات لحد ما في يوم والدها خبط عليها، كان جاي يرقى بالصدع، خاف لحسن بعد صلح الحديبية، هم نقضوا الصلح، قريش نقضت الصلح، فخاف لحسن تقوم حرب ولا حاجة، فجاي يعني يهدي الأمور، هم اللي بقوا يهدوا الأمور. فأول ما جه فراحت شايلة فراش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم،
3: صلى الله عليه وسلم.
2: فاستغرب يعني إيه ده، يعني أنت خايفة مننا على فراش على فراشك ولا خايفة من الفراش عليا ولا إيه بالظبط؟ قلت له لا، ده فراش حضرة النبي عليه الصلاة والسلام،
3: صلى الله عليه وسلم،
2: وأنت لازلت مشرك. وبعدين فبيقول لها معقولة يعني وصلتي للدرجة إزاي بنتي ومش حتى مش عارف يعني تعملي فيها كده إزاي؟ قلت له يا أبتي إنك لم تستدل على الحق والحق أمامك، الله ملك الملوك، ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، وأنت لازلت تعبد وثن وتعبد صنم وتعبد ما ينبت من الأرض. فقال لها أتريدينني أن أخرج عن دين أبائي؟ لقد خسرتي. وخرج وسبها. فضلت بقيت أم حبيبة لحد معاوية تولى الحكم، وعاشت فقيها وتعلم الناس. وقبل ما تنتقل مرضت، بعتت للسيدة عائشة وبعتت لأم سلمة إنها يعني إن كان في بينهم ما بين الضرائر فيتسامحوا عشان عايزة تقابل ربنا بوجه كريم. ورحم الله الصحابية أم المؤمنين أم المؤمنين السيدة الفاضلة أم حبيبة.
3: ف
1: بارك الله فيك يا أمي، جزاك الله كل خير.
2: العفو حبيبتي.
1: من خير نساء الأرض كانت معنا اليوم أم المؤمنين، أم حبيبة. بشكركم وفي أمان الله.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: خطاك نسيت.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المفلحين
0: نلبي.
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما كان خطاب الله تعالى في القرآن الكريم خطاب تكليف للمؤمنين وخطاب دعوة للكافرين وخطاب وصف للمترددين بين الكفر والإيمان، فقد وضع الله تعالى تعريفا بالأصناف الثلاثة ووصفا لحالهم في مطلع سورة البقرة. ومعرفة أصناف الناس أساس للتعامل فيما بينهم. ولما كان المؤمنون بالله أشرف الناس وأقربهم إلى الله، فقد بدأ القرآن الكريم بوصف حالهم في القرآن والتعريف بهم من أجل أن يشكلوا نواة المجتمع الرباني، ومن أجل أن يتعاونوا فيما بينهم باعتبارهم

قناعة ومبني على وجهة نظر لا يقبلون معها حوارا، لأنهم اختاروا أن يحبسوا أنفسهم فأصموا آذانهم وأقفلوا قلوبهم وأغمضوا أبصارهم وبصائرهم، فاستجاب الله لرغبتهم فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، وأخبر عن مصيرهم المحزن وهو العذاب الذي يعانونه في الدنيا وما ينتظرهم في الآخرة. ثم حدثنا القرآن الكريم عن صنف من الناس آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وهو الصنف الذي أراد أن يعيش بوجهين وأن يتعامل مع الفئتين السابقتين انطلاقا من عقيدته التي تعتبر إرضاء الناس مقدما على رضا الله، فهي تفسد وتدعي الإصلاح، وتعتبر المؤمنين سفهاء لأنهم آمنوا بالغيب أما هم فقد كفروا به، ويعتبرون الكافرين أولياء لهم ولكنهم دونهم ذكاء، لأن الكافرين قد كشفوا للناس عن كفرهم. وقد أسهب القرآن الكريم في الحديث عن صفات هذا الصنف الثالث من المنافقين وعن مقولاتهم، وكان هذا ضمن خطة القرآن الكريم الذي يضع الحقائق بين أيدي الناس من أجل أن ينطلقوا لمعالجتها، وأمام المؤمنين من أجل أن يتدبروا أمرهم، وهم الذين سيحملون ميراث الأنبياء لدعوة الناس إلى الله. وبذلك يفقد العدو الكافر والمنافق عنصر المفاجأة في الفكر الإسلامي، والذي يتعامل منذ البداية مع الناس من منطلق الإحاطة بعقائدهم وأخلاقهم وأساليب عيشهم. لقد لاحظنا كيف يستبق المؤمنون الأحداث ويفسرون الكثير من أسبابها على ضوء الرؤية القرآنية، لذلك فإنه يستحيل في نظر المؤمن المهتدي بنور القرآن أن يرجو خيرا من الكافرين ما داموا مصرين على كفرهم، فلا يتعاون معهم ولا يسلم لهم قيادته ولا يثق بوعودهم أو عهودهم، لأن القرآن الكريم قد أخبره بأن الكافرين بالله هم أعداء، وأن خطتهم محاربة المؤمنين وفتنتهم عن دينهم، وأن الله قد حذر من اتخاذ أولياء أو مستشارين أو أوصياء من هذا الصنف الكافر أو المنافق من الناس، لأن طابع الأعداء العقائدي يؤدي إلى الكيد المتبادل، كما أن الصنف المنافق الذي أطنب القرآن في الحديث عنه لخطورته وكيده الدائم لا يمكن الوثوق به أو بدينه الظاهر، وبالتالي لا يمكن تحمله أي مسؤولية تؤدي إلى الفساد، فهو الطابور الخامس كما في التعريف الحديث، وهو الأشد كفرا والأشد نكاية وإجراما. لذلك جعل الله تعالى مكانه في الدرك الأسفل من النار، أبعد من درجات الكافرين. فإذا ما أراد المسلم أن يتعرف على إخوانه المسلمين المتقين أهل الصراط المستقيم، فعليه أن يقرأ قول الله تعالى في أول سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.

0: المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وليس بعد تعريف الله تعالى تعريف بالمتقين والمفلحين من المؤمنين، وليس للفرق والطوائف أن تضع للإيمان وللكفر المعايير الطائفية أو الكلامية أو الفلسفية أو المذهبية. والإيمان بالغيب أول صفات المتقين، وهو الذي يميزهم عن الماديين العلمانيين والدهريين، أولئك الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس ويعتبرون المادة أصل الوجود، كما عليهم أن يقرأوا قول الله تعالى ليتعرفوا على الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. وهذا التوضيح لمن أراد أن يتعرف على الكافرين بأوجز عبارة. وتفصيل أخبار الكافرين في القرآن كثيرة، يصادفك في كل سورة من سوره. أما إن أردت التعرف على الصنف الثالث فابدأ من الآية الثامنة في سورة البقرة حتى الآية العشرين، ففي هذه الآيات تفصيل لحالهم. قال تعالى واضعا أمام المؤمنين عقائدهم وأقوالهم وأخلاقهم ومشاعرهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا في عقيدتهم. أما في وصف حالهم وانحراف فطرتهم فيقول تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثم يشرح نظرتهم إلى المؤمنين، فهي نظرة ازدراء واحتقار لأهل الحق وتوقير لأهل الباطل. قال تعالى في شأنهم مع المؤمنين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. إنها الكلمة التي تفصح عن احتقارهم للإيمان واعتباره عقيدة السفهاء، وهم الضعفاء التفكير والسذج الذين يؤمنون بالغيبيات التي يكفر بها المنافقون. ولكن القرآن الكريم يرد عليهم ويصفهم بما وصفوا به المؤمنين، فهم أحق بهذا الوصف لأنهم عرفوا الظاهر وكفروا بما وراء ذلك. فيقول في حقهم سبحانه: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إنها قصة يريد الله تعالى لنا أن نقرأها في القرآن ونطبقها على الواقع، فإن حياتنا اليوم مملوءة بهذا الصنف الذين يقرون بالإيمان أمام المؤمنين ويجاهرون بالكفر أمام الكافرين. قال تعالى في قصتهم هذه: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فكن أخي المؤمن على صلة بالقرآن وعلى بصيرة من أمرك مع الناس، فلا يجوز أن تكون منافقا في علاقتك بمجتمعك المسلم، ولا تكن عدوا لأمتك. أمتك من المؤمنين ولا ظهيرا للكافرين، وحذار أن تتولى من أعلن الكفر وتعادي من أعلن الإسلام والإيمان، فإنك بذلك تخسر الله وتخسر الناس وتحط من قدر نفسك وتهينها. فقد ورد في الأثر: ذو الوجهين ليس عند الله وجيها. فلا تستهزئ بالمؤمنين ولا تشتري الضلالة بالهدى كما فعل المنافقون، فإنها تجارة خاسرة. فإذا ما رأيت الحق فسر على هديه، وتجنب ظلمات القلوب وضلالها، وكن سميعا بصيرا، ولا تكن من الصم العمي. فإذا ما قرأت الوحي في القرآن فاروي قلبك من هذا الغيب ومن هذا الفيض الإلهي. وإذا سمعت آيات النعيم فاطلب من الله تعالى أن يجعلك مع أوليائه من النبيين والصديقين. وإذا سمعت وعيده فاستعذ بالله من مصير الظالمين، وافتح مغاليق قلبك وسمعك وبصرك في حال الأمن والخوف، ولا تضع أصابعك في أذنيك ولا تضع يديك على عينيك، إنه لا ينبغي لك أن تغمض عن أي آية تقرأها في القرآن أو تراها شاخصة في الكون. واصغ وأنت تسمع آيات التبشير والإنذار لتفرح بالبشارة، وتحذر وتتجنب ما يوجب عذاب الله وعقابه. تعرف على نفسك من القرآن، وقس حالك على الأصناف الثلاثة. فإن كنت من صنف المؤمنين المفلحين فاحمد الله عز وجل، وإن كنت من الكافرين فاسأل الله تعالى أن ينير قلبك بالإيمان، واستغفر من العناد والجحود، واطلب الحق فإن الله تعالى يهدي من استهداه. وإن كنت لا قدر الله منافقا تريد إرضاء الناس في غضب الله، فحاول أن ترضي الناس في رضا الله، أو أن تسخطهم في رضا الله. فإن رضا الناس وسخط الناس في رضا الله يجعلك من أوليائه ومن الموحدين الذين يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. جعلك الله أخي المؤمن ثابتا على الحق، محبا لله ولرسوله وللمؤمنين، وأبعد الله تعالى عنك صفات الكافرين والمنافقين، وأخذ بيدك لما فيه سعادة الدارين. ثم صل على محمد وآله والتابعين، واسأله أن يصبرك في هذه الأيام التي أعلن فيها الكفر العالمي حربه على المؤمنين والمسلمين، وجيش لذلك الجيوش للإحاطة بهم في كل مكان، واستعان بالكافرين والمنافقين من أمتنا، وتحالف مع جيوشنا وحكوماتنا إرضاء لفراعنة العصر الحديث، ولو في ذلك سخط الله، وتنكرا للظالمين، وتنكرا للمظلومين، وتحالفا مع الظالمين. واسأل الله أن يطهر قلوب المؤمنين من العصبيات القومية والوطنية والطائفية والحزبية، من أجل أن تسلم لهم أوطانهم بما يحفظ الله، ويحفظ أهلهم بما حفظوا أمر الله، وأن يجعل من الناس أمة واحدة مؤمنة تهتدي بهدى الله حتى يعم نور الله كل الأرض، ولنطهر ديننا دين الله تعالى من كل شائبة ولو كره المشركون. اسأله أخي المسلم أن يصبر المعذبين في سبيله، والمطرودين والمخرجين من ديارهم بغير حق. احفظ اللهم دينهم ودماءهم وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم بما حفظوا به كتابك وما شرعت فيه من أمر ونهي حتى نلقاك في نهاية حياتنا وقد ختمت لنا بالإيمان. اللهم آمين، والحمد لك يا رب العالمين.
1: اللهم انفعنا بما سمعنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف ووجه فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وجاءت الآيات الشريفة فيها المسارعة في الخيرات. الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ما معنى سارعوا؟ أي سابقوا إلى ما يوجب المغفرة والرضوان من الله عز وجل. فهذا الأمر فيه يعني فيه سعة. أي أمر يوجب المغفرة ويوجب أن الله عز وجل يكتب لك الأجر والثواب سارع إليه. أيضا الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، وهذا معناه الحث والاستعجال على جميع الطاعات بالعموم. فأي طاعة، أي طاعة سابق إليها سارع. فالمسارعة هي خلق من الأخلاق التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المسارع يتحقق معه الرغبة، وكلما كان الإنسان يرغب في الأجر والثواب يكون قبول العمل أكثر. فالإنسان حينما يؤذن المؤذن بمجرد الأذان يترك ما في يده، وهذا هو حال نبينا صلى الله عليه وسلم، كما تروي أم المؤمنين عائشة فتقول كان معنا فإذا سمع الأذان كأنه أو كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا، يترك ما في يده عليه الصلاة والسلام. مسابقة، مسارعة في الخيرات، بمجرد ما يسمع الأذان الأولى في المسلم ألا يخسر هذا الأجر، مسارعة يترك ما في يده ويتجه إلى الله عز وجل في هذه الصلاة التي هي زاد كل مسلم، وهي أمر في غاية الأهمية في حياة الإنسان. أيضا المبادرة إلى الطاعات أيها الأحبة هي سبب لرضا الله عز وجل، وسبب لأن يدخل الإنسان الجنة من غير حساب ولا عقاب. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جناته ويجعلنا منهم. وأيضا المسارعة في الخيرات أيها الأحبة جاء في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل. الحديث بادر، سارع، أي عمل فيه تجد أنه فيه خير سارع إليه. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، غناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وأيضا شبابك قبل هرمك، إلى نهاية الحديث. اغتنم، ابدأ، أنت الآن في زمن الشباب، اغتنم عمر شبابك، لأنه فيه أعمال ربما إذا كنت كبيرا في العمر لا تستطيع أن تعملها، إذا كنت في صحتك تستطيع أن تعمل أعمال لا تستطيع أن تعملها وأنت في سقمك. والدنيا كما هو معروف تتراوح ما بين مرض وما بين صحة وما بين فقر وما بين غنى وما إلى ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان متمثلا بهذه الصفة، وكان حاثا عليها عليه الصلاة والسلام. الصلاة في أول الوقت، صلاة الجمعة الذهاب لها في الساعات الأولى، أيضا الانشغال أو إشغال القلب بما ينفعه، هذا من الأشياء المهمة، يعني أن يكون الإنسان يشغل قلبه بشيء ينفعه. فالإنسان المسارع للخيرات لا تجد عنده أشياء مثل عند غيره، فعند غيره ربما تكون هناك تأجيلات، أما المسارع فتجد أنه في الحقيقة قد فوت على الشيطان أشياء كثيرة. بماذا؟ للمسارعة في الخيرات. فلماذا لا يكون مشوار الإنسان أو ذهابه إلى أمر ما، لماذا لا يكون في لا يكون بعد الصلاة ولا يكون مع وقت الأذان؟ في الحقيقة هذا أمر ينبغي أن يكون له، وهذه تنفيها صفة المسارعة في الخيرات. ففوائد المسارعة في الخيرات أيها الأحبة كثيرة، منها رضا الله عز وجل سبحانه وتعالى، وهذه من الأمور التي يحرص عليها المسلم، ومنها أيضا المنافسة في عمل الخيرات. الله عز وجل يقول في سورة المطففين: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأيضا فيها رقي بالذات، بالذات التي يحملها الإنسان في نفسه، رقي بمعالي الأمور، وأن يتعلق الأمور بالعبادات وبالطاعات وبالأشياء العالية، وفيها بعدا عن الأشياء التي فيها إغضاب لله عز وجل من تأجيل الطاعات. أسأل الله عز وجل أن يحبب إلينا الطاعة، وأن يجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، وأن يؤمن فزعنا يوم تقوم الساعة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، واليوم مع اسم الرزاق. من أسماء الله الحسنى الرزاق، يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو الرزاق. وأن رزق الخلائق جميعا بكافرهم ومؤمنهم وكل ما في الكون حرصا عليه وما فيه منه وإليه، يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا عطاء الربوبية، لأن الله استدعى الكون إلى الوجود وإلى ما يحتاج إليه في الخلود. وليس الرزق هو المال فقط، فحلاوة اللسان رزق، والقبول رزق، وخفة الذل رزق، والستر رزق، والرضا بقضاء الله رزق. والأرزاق لها غذاء، وغذاء القلوب ذكر الله، وبالذكر يحصل غناها ويزول فقرها. يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكي تدوم الأرزاق وتدوم النعم، فاذكر الله كثيرا بقدر ما أعطيت من نعم. ولنعلم أن الرزق هو امتحان وليس وسيلة تكريم أو إهانة للإنسان. وقلة الرزق ليست إهانة للإنسان، ولكن هي أيضا اختبار. فالإكرام لا يكون إلا إذا وفق الإنسان في أداء حق النعمة، والتقدير في الرزق لا يكون إهانة إلا إذا لم يوفق الإنسان في أداء حق النعمة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الرزاق، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وذكر. حلقة اليوم مع الحلقة القادمة فيها دقة في الحديث وفيها خطورة. عنوان الحلقة: حيل الشيطان مع الإنسان. الشيطان، قال الله تعالى عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. حيل الإنسان إذا أراد أن يواجه عدوا له فعليه أن يعرف كمائن عدوه حتى لا يقع ضحية هذه الكمائن. عليه أن يعرف الحبال التي يستخدمها عدوه في إيقاعه حتى لا يقع فريسة هذه الحبال. عليه أن يتعرف على الشراك التي ينصبها عدوه له حتى لا يقع في هذه الشراك. الآن الشيطان عدو لنا، ما شراكه؟ ما حباله؟ الشيطان له طريقان في إغواء الإنسان: طريق أول بإبعاده عن الطاعة، وطريق ثان بسوقه نحو المعصية. في الطريق لإبعاده عن الطاعة عنده 6 حبال يرميها شباكا للإنسان، وفي إيقاعه بالمعصية عنده 10 حبال يرميها لهذا الإنسان. حلقة اليوم سأعرض عليكم يا أيها الإخوة والأخوات الحبال التي يرميها الإنسان أو الشيطان شراكا للإنسان في إبعاده عن الطاعة. كيف يبعدك الشيطان عن الطاعة؟ كيف يفسد عليك الشيطان طاعاتك؟ طبعا إذا فسدت الطاعات ذهبت الحسنات والخيرات والأجور. الحبل الأول: يأمرك الشيطان بترك الطاعة. يقول لك: يا أخي أنت ما عندك فراغ لتصلي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول لك: لا تحضر مجلس العلم. يقول لك: لا تتصدق مباشرة. يقول لك: لا تفعل الخير. يقول لك: لا تبر أباك، لا تبر أمك، لا تصل رحمك. هذا شأنه. طبعا أنت ما ردك عليه؟ ردك عليه التزام هذه الطاعة. رضي الشيطان أو لم يرضى، وهو لن يرضى أبدا، لأن الله عز وجل أمرك بالتزام هذه الطاعة. هذا هو الحبل الأول للشيطان معك في إبعادك عن الطاعة، يأمرك بترك الطاعة أصلا. الآن الحبل الثاني: فإن لم تأتمر، إذا قلت: لا أنا أريد أن أطيع، أن أصلي مثلا، هذا اللعين يأمرك بتسويف الطاعة. يقول: طيب تريد أن تصلي، صلي، بس يعني معلش انتظر، الآن عندك وقت، عندك فسحة، أنت الآن في عملك، والوقت بين المغرب والعشاء في ساعة، لا بأس إذا أخرت صلاة المغرب. يأمرك

فإذا أنت استجبت له نمت في الفراش الوثير وذهب صلاة الفجر. إذن أولا يأمرك بترك الطاعة أصلا، فإن لم تأتمر أمرك بتسويفها بتأجيله. طيب إذا أنت لم تأتمر رمى لك حبلا ثالثا، إذا قلت لا أنا أريد أن أصلي والآن لا أريد أن أسوف، قال أمرك الحبل الثالث بالعجلة فيها. يقول طيب يلا بسرعة، إذا تريد تصلي صلي سريعا، عندك أعمال عندك مشاغل، الآن سيقرأ الهاتف، الآن سيأتي صديقك، الآن والدتك تنادي لك، أسرعي مباشرة بالصلاة، لأنك إذا استعجلت في صلاتك ما تفهم شيئا منها ولا تستطيع أن تتقن لا ركوعا ولا سجودا ولا قراءة. لعنة الله على إبليس يريد منك ألا تفهم شيئا من صلاتك، لأنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما اطمأن فيها إلا ما خشع فيها. إذن أولا أمرك بترك الطاعة، فإن لم تأتمر أمرك بتسويفها، فإن لم تأتمر أمرك بالعجلة فيها، فإن لم تأتمر إذا قلت لا أنا لن أصلي سأصلي الآن ولن أصلي بعجلة بتمهل، هو لا ييأس ولا يستسلم. الحبل الرابع قال فإن لم تأتمر أمرك بإحسانها مراءة للناس. يقول طيب لك أن صلي الصلاة بس ركز صلاتك بالله منيح، لأن فلانا ينظر إليك يقول لك يلا ارفع أكتافك أخفض رأسك تمسكن أكثر لأن الناس يرونك. بالطبع إذا دخل الرياء فيك بطل العمل، لأن الله عز وجل يقول في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فأيما رجل عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإبليس اللعين يريد منك أن تجعل العمل فيه رياء، أن تشرك مع الله غيره في العمل، وإذا بالعمل قد ذهب. وهذا هو الحبل الرابع. قال فإن لم يأتمر، يعني أنت أمرك بترك الطاعة فلم تأتمر، أمرك بتسويفها فلم تأتمر، أمرك بالعجلة فيها فلم تأتمر، أمرك بمراءة الناس فيها فلم تأتمر. قال الحبل الخامس يأمرك بالعجب فيها. العجب يعني بعد أن تصلي هذه الصلاة يقول ما شاء الله ما هذه الصلاة، ما في واحد في الدنيا يصلي مثل صلاتك، ما شاء الله ما هذه الصدقات، أنت تصدقت بصدقات عن كل أهل الأرض، ما شاء الله ما هذا العلم الذي عندك يا أخي، الناس كلهم ما ملكوا مثل علمك. لعنة الله على إبليس. طبعا إذا دخل العجب، من أعجب بنفسه حبط عمله، من صار يعتد بنفسه يقول أنا، يقول فعلت، يقول تصدقت، يقول الناس يعيشون من خيري، يقول الناس يعيشون من أكتافي، يقول الصلاة التي أصليها ما أحد يصليها. إذا دخل العجب في الإنسان أبطل عمله وأفسد عمله، لأنه يصير ينظر نفسه أفضل من عباد الله تعالى، وهذا لا يليق ولا يصح. لذلك تجدون الأنبياء والصالحين والخيرين يتهمون أنفسهم، بينما تجدون إبليس هو الذي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. تجدون فرعون هو الذي اعتد بنفسه وأعجب بنفسه. تجدون صاحب الجنة الظالم لنفسه هو الذي قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إذن إبليس يأمرك أولا بترك الطاعة، فإن لم تأتمر أمرك بتسويفها، فإن لم تأتمر أمرك بالعجلة فيها، فإن لم تأتمر أمرك بالرياء فيها، فإن لم تأتمر أمرك بالعجب فيها، فإن لم تأتمر إذا قلت لا أنا ما أريد هذا الأمر ولا أريد أن أعجب، وهذا فضل من الله تعالى، وهذا الخير هو الله الذي ساقه إلي، وأنا لولا فضل الله عز وجل ما كنت بهذه الرتبة العالية. يقول لك أخيرا إبليس، يقول ما حاجة ربك إلى عملك هذا، فأنت أصلاً

تبت قبل أن تولد، هل أنت شقي أو سعيد؟ يعني السعداء من بطون أمهاتهم سعداء، والأشقياء من بطون أمهاتهم أشقياء. العمل ما في فائدة، لماذا تعمل؟ ما الجواب؟ سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله فيما العمل؟ ليش نحن نعمل؟ إذا الأمر مقدر من زمن. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أنتم عليكم أن تعملوا وأن تبدوا. إذن يا أيها الإخوة، هذا الشيطان عدو الإنسان، له حيل لإيقاع الإنسان في المعاصي، وله حيل لإبعاد الإنسان عن الطاعة. 6 حيل لإبعادك عن الطاعة، و10 حيل لإيقاعك في المعصية. أسأل الله السلامة لي ولك ولجميع المسلمين. عرضت عليكم اليوم حيل الشيطان مع الإنسان في الطاعات، كانت 6، لأعرض إن شاء الله في الحلقة القادمة حيله في المعصية. أما حيله وحباله في الطاعة، يأمرك بترك الطاعة، فإن لم تأتمر أمرك بتسويفها، فإن لم تأتمر أمرك بالعجلة بها، فإن لم تأتمر أمرك بالرياء فيها وتحسينها رياء للناس، فإن لم تأتمر أمرك بالعجب فيها، فإن لم تأتمر قال لك ما حاجة ربك إلى طاعتك. هذا أمر علمته الآن، فاجتنب هذه الحبال، واجتنب وقوعك في شرك الشيطان. أسأل الله أن يعصمك ويعصمني من الزلل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الظهر، نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: صلاة الظهر، صلاة تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب.

0: عليه وسلم.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة قرآنية في كل حلقة، كلمة قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع بغض النظر أكان السامع من العوام أو من الخواص، ومرد هذا الفهم الخاطئ نابع لشيء من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا اليومي فيتوهم السامع للوهلة الأولى أن المعنى العامي هو المقصود في هذه الكلمة، وربما يكون مرد ذلك وسبب ذلك نابعا من العربية نفسها، فالكلمة الواحدة أو الجذر الواحد

0: قد يحمل معان عدة في المعاجم، ولكن معنى منها يكون مشتهرا أكثر من غيره لدى الناس، فيذهب السامع بذهنه إلى المعنى المشهور ولا يعرف أن المعنى المقصود هو معنى آخر. ونحن لا نتناول هذه الكلمات وهذه الأزاهير وهذه الأزهار القرآنية بشكل اعتباطي، ولا نتناولها جزافا، وإنما نعتمد في ذلك على واحد من ثلاث، إما أو على الثلاثة معا، على السياق القرآني أولا، فالكلمة لابد وأن تكون تخدم السياق الذي وردت به وتكون منسجمة متناغمة متلائمة مع هذا السياق المتكامل. والشيء الآخر أو الأمر الآخر هو ما أجمع عليه المفسرون في كتب التفسير القرآني وهم لغويون في الأصل. والأمر الثالث والذي لا غنى لنا عنه وهو المعاجم العربية. فالمعاجم العربية هي البوتقة التي حملت اللغة وحفظت اللغة على مر العصور حتى وصلت إلينا في هذه الأيام. فأهلا وسهلا بكم أحبتي في زهرة جديدة. ننظر معا في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا هذه الآية كلمة ينظرون وردت في أكثر من سياق قرآني. ورد قوله تعالى خالدين فيها عن الكفار، خالدين فيها عن جهنم، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. طبعا قد يفهم السامع أن كلمة ينظر أي ينظر إليه من النظر بالعين، لكن ليس هو المعنى المقصود. ووردت الآية ذاتها أو نفسها، طبعا وردت في آل عمران ووردت في البقرة ووردت في الأعراف ووردت في النحل، لكن في الأعراف والنحل بسياق آخر. قال أنظرني، إبليس الشيطان قال لله سبحانه وتعالى، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، هذه في الأعراف. وورد في سورة النحل وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. صدق العظيم. أحبتي هذه الآيات الأربعة التي وردت بها كلمة ينظرون، هنا ينظرون بمعنى يمهلون، لا ينظرون أي لا يمهلون ولا يؤخرون، فإذا جاء العذاب لا تأخير لهم. طبعا ننظر في السياق، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، لا يمهلون. قال أنظرني إبليس لله أي أمهلني، أعطني مهلة إلى يوم يبعثون، عن الإنس أي أنه سيضل البشر، وللأسف الكثير من البشر يضل بوسوسة إبليس ووسوسة الشيطان. قال إنك من المنظرين أي من الممهلين. والآية الأخرى وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون أي لا يمهلون، أي لا يأخذون مهلة ولا يأخذون مدة أخرى وفترة أخرى، وليس من النظر بالعين. هذا السياق القرآني. أما المعاجم، طبعا المعاجم تورد أكثر من معنى للنظر، منها النظر بالعين وهو أشهر المعاني، ومنه النظير، فلان نظير فلان لأنه مقابله أو لأنه يقابله، فكأنه يقابله بالعين، النظير يكون مساويا بالمنزلة ومساويا بالدرجة. وأنظرني أي أمهلني، هذا في المعاجم. والمناظرة التقابل، معروف المناظرة فن أدبي يستعمل، والآن في العصر الحديث يستعمل بين الحركات السياسية أحيانا والناس الذين يكون كل واحد منهم في جهة بالرأي، فالرأي والرأي الآخر، هذا نظير فلان، ومنها المناظرة المقارعة بالحجة والبرهان والدليل. وأنظره أي أمهله وأخره، ومن ذلك قوله تعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين أي من الممهلين إلى يوم القيامة. والإنسان التقي النقي الورع القوي الصلب هو الذي لا يقع في وساوس الشيطان ولا في حبائله. اللهم أبعد الشيطان عنا وأبعدنا عن الشيطان، آمين يا رب العالمين. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم، وكل شوق كبير للقائكم في حلقة جديدة، ونقطف بها زهرة جديدة من زهرات هذا القرآن العظيم الجليل الموجز المعجز بلغته وأسلوبه وبيانه. فأهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. تابعتم برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا الشريفة في حياة أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتعدي بينا السنين وإحنا النهاردة في بداية سنة 8 من بعد هجرة النبي. 8 سنين من بعد هجرة النبي، يعني سيدنا رسول الله تقريبا عنده 61 سنة. بعث وهو عنده 40، قعد 13 سنة في مكة، أدي كده 53، حط على 53 8، أدي كده 61. السنة دي بدأت بحدث صعب جدا على قلب النبي، وهو وفاة السيدة زينب بنت النبي الكبرى صلى الله عليه وآله وسلم، توفيت في بداية سنة 8. انت عارف ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بناته كلهم توفوا في حياته إلا فاطمة، وولاده كلهم توفوا في حياته، كان عنده 7، 6 ماتوا في حياته. سيدة رقية توفيت سنة 2، سيدة أم كلثوم هتتوفى سنة 9، سيدة زينب سنة 8، وعبد الله والقاسم وإبراهيم توفوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طلب من سيدة سودة بنت زمعة إن هي تغسلها، فغسلتها وقال لهم قبل ما تخلصوا الكفن قولوا لي أعطيكم الحقو بتاعي، جزء من لبس النبي، فأشعرنها بي، يعني حطوه تحت الكفن، يعني أول حاجة تبقى ملاصقة لجسمها جزء من ملابس النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حطوا الكفن عليه. فغسلوها بماء وسدر، يعني ماء يعني رائحة جميلة، ثم حطوا لبس النبي وكفنوه، كفنوا السيدة زينب، ودفنت السيدة زينب رضي الله عنها بالمدينة. وبعدين حصل حدث كبير جميل قوي. اللي حصل ان لما في عمرة القضاء سنة 7، لما راح الوليد ابن الوليد اخو سيدنا خالد ابن الوليد، راح امساب جواب لسيدنا خالد، وكان ساعتها لسه سيدنا خالد ما اسلمش. كان متردد سيدنا خالد بعد ما شاف النبي ظهر، وشاف النبي ان اتبعه ناس كتير، بدأ سيدنا خالد يتردد. فكان سيدنا محمد دايما يسأل عنه الوليد ابن الوليد، اخو خالد ابن الوليد، اين خالد؟ قد كنت اظن ان عقله لن يسلمه الا للاسلام، والله لو جاءنا لوليته علينا، ده مكانه قيادة الجيش، هو ازاي عقله مخليه مش بيفكر في الاسلام؟ ام الوليد ابن الوليد وكان مسلم كتب الكلام ده وساب الجواب ده لسيدنا خالد بن الوليد في مكة سنة 7. رجع سيدنا خالد كان في سفر، لقى الجواب ده فتحه كده، فقذف الله في قلبه الإسلام. وكان بقاله فترة بينام بيشوف حلم انه في صحراء ضيقة، وفجأة باب اتفتح طلع لجنينة واسعة كبيرة قوي، فكأن في تغير كبير يحصل في حياته، فأخذ قرار انه يتوكل على الله من مكة للمدينة في بداية سنة 8، شهر صفر سنة 8 هجرية. قال طبعا عايز حد معايا، فراح لصفوان بن أمية قال له ايه رأيك، انت تعلم ان محمد على حق ولقد حاربناه سنين طويلة. فأمية قال له لا، والله لو لم يكن في مكة غيري ما اتبعته، لو كلكم اسلمتم مش اسلم. سابه وراح لعكرمة بن ابي جهل قال له محمد وانتصر وانت عارف انه هو نبي، قال والله لو لم يكن في مكة غيري ما اتبعته، لو كلكم اسلمتم انا مش هبقى اسلم. فراح لآخر واحد من أصحابه المقربين عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة ده الراجل اللي أخد ستنا أم سلمة، وهو اللي خلاها تهاجر وهو مشرك، لما العيلة بتاعتها اتخانقت مع عيلة أبو سلمة جوزها وحصلت مشكلة كبيرة وتفرقت الأسرة، هاجر أبو سلمة، وبعدين هي حبت تهاجر بعد كده، فعثمان بن طلحة صعبت عليه تمشي لوحدها في الطريق، مسك الجمل بتاعها ووصلها للمدينة ورجع. فبيقول سيدنا خالد فعرضت الكلام على عثمان، قال فأجابني، قال له أنا أصلا من زمان عايز حد يشجعني. أم طالع سيدنا خالد، بص بقى التوفيق والتيسير من الله، مع عثمان بن طلحة، وعلى مخرج مكة كده لقى واحد من دواهي العرب، مين؟ عمرو بن العاص، اللي شبه سيدنا خالد في الذكاء والقيادة الحربية. إلى أين يا عمرو؟ الأول عمر اللي سأل إلى أين يا خالد، قال إلى النبوة، لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال وهذا الذي أخرجني وأنا كمان، تحس كده ان ربنا سبحانه وتعالى بيجبر بخاطر سيدنا خالد. اتحركوا هم التلاتة وصلوا لسيدنا النبي في المدينة، فلما وصلوا إليه سلموا عليه بالنبوة، يعني ما قالوش السلام عليك يا محمد، قالوا السلام عليك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم مستبشرا: لقد رمتكم قريش بفلذات أكبادها. دول أتقل ثلاثة في قريش دلوقتي. فدخل سيدنا خالد بن الوليد وبقعد بين إيد سيدنا النبي وقال له: يا رسول الله قد حاربتك سنين طويلة، فادعوا الله أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لخالد ما صد عن سبيلك. يا بختك خدت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين سيدنا عمرو بن العاص دخل يسلم، فبيمد إيديه النبي والنبي بيمد إيديه، أم سيدنا عمرو قبض إيديه. فقال النبي: ما لك يا عمرو، دي حاجة عمر ما حد عملها، النبي يمد لك إيديه تعمل كده؟ قلت: يا رسول الله أشترط، كان خايف. قال: وما تشترط يا عمرو؟ قال: أشترط أن يغفر لي، إحنا بقالنا 20 سنة بنحارب فيكم، لو سمحت عايز أشعر بالطمأنينة وأنا داخل الإسلام. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يغفر ما قبله وأن الحج يغفر ما قبله؟ فأم سيدنا عمرو مسلم على سيدنا النبي بعد ما سكن قلبه واستريح كده، وشهد التلاتة عثمان بن طلحة وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد النور رسول الله. عجيب بأمر هداية ربنا سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. 20 سنة سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمرو بن العاص بيحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام أشد الحرب، 20 سنة من العناد، وبعدين في لحظة هما الاتنين يروحوا مع بعض يسلموا. كلمة تغير تفكير سيدنا خالد، أكيد مش بس كلمة، أكيد ده تراكم من تصديقه لجمال النبي ورؤيته الأنوار النبي عليه الصلاة والسلام، مع العناد مع الاقتناع الحرب دي، لغاية ما في لقطة في لحظة تكسب أنوار النبي وتنور قلب سيدنا خالد وسيدنا عمرو بن العاص. أولا ده يعلمنا أن احنا ما نحكمش على حد ولا على الخواتيم، الله أعلم مين هيتختم له بإيه. فدايما البني آدم لما يشوف حد بيعصي ربنا كده يلزم الصمت، يدعي لنفسه ويدعي له، بدل ما يلزم الحكم عليه ويدخله النار، وإحنا لا نملك لا جنة ولا نار، دي حاجة بتاعت ربنا، إن الحكم إلا لله. حاجة تانية، فعلا ممكن كلمة تغير بني آدم أنت ما تعرفش. فضيل بن عياض ده بعد أجيال الصحابة بحب حلوين، كان حرامي بيسرق الناس في الطريق، وكان مصاحب واحدة بيروح لها البيت. مرة طلع لها بعد ما سرق ناس، سمع واحد بيقرأ القرآن: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: أنا يا رب. كأن في شيء نور كده اخترق ظلمة القلب، وراح اغتسل وراح صلى وسمع نفس الآية بيصلي بيها الإمام في المسجد. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا أن حتى لو طال البعد عن ربنا، ادعي نفسك بالهداية وادعي للخلق ولا تنشغل بالحكم. خالد امبارح مشرك، النهاردة سيف من سيوف الله، وربنا هو اللي بإيده قلوب العباد، والحمد لله يا رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وذكر. حلقة اليوم مع الحلقة القادمة فيها دقة في الحديث وفيها خطورة. عنوان الحلقة: حيل الشيطان مع الإنسان. الشيطان، قال الله تعالى عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. حيل الإنسان إذا أراد أن يواجه عدوا له فعليه أن يعرف كمائن عدوه حتى لا يقع ضحية هذه الكمائن. عليه أن يعرف الحبال التي يستخدمها عدوه في إيقاعه حتى لا يقع فريسة هذه الحبال. عليه أن يتعرف على الشراك التي ينصبها عدوه له حتى لا يقع في هذه الشراك. الآن الشيطان عدو لنا، ما شراكه؟ ما حباله؟ الشيطان له طريقان في إغواء الإنسان: طريق أول بإبعاده عن الطاعة، وطريق ثاني بسوقه نحو المعصية. في الطريق لإبعاده عن الطاعة عنده 6 حبال يرميها شباك

سأعرض عليكم يا أيها الإخوة والأخوات الحبال التي يرميها الإنسان أو الشيطان شراكا للإنسان في إبعاده عن الطاعة. كيف يبعدك الشيطان عن الطاعة؟ كيف يفسد عليك الشيطان طاعاتك؟ طبعا إذا فسدت الطاعات ذهبت الحسنات والخيرات والأجور. الحبل الأول، يأمرك الشيطان بترك الطاعة، يقول لك يا أخي أنت ما عندك فراغ لتصلي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لك لا تحضر مجلس العلم، يقول لك لا تتصدق مباشرة، يقول لك لا تفعل الخير، يقول لك لا تبر أباك، لا تبر أمك، لا تصل رحمك. هذا شأنه. طبعا أنت ما ردك عليه؟ ردك عليه التزام هذه الطاعة. رضي الشيطان أو لم يرضى، وهو لن يرضى أبدا، لأن الله عز وجل أمرك بالتزام هذه الطاعة. هذا هو الحبل الأول للشيطان معك في إبعادك عن الطاعة، يأمرك بترك الطاعة أصلا. الآن الحبل الثاني، فإن لم تأتمر، إذا قلت لا أنا أريد أن أطيع، أن أصلي مثلا، هذا اللعين يأمرك بتسويف الطاعة، يقول طيب تريد أن تصلي صلي، بس يعني معلش انتظر، الآن عندك وقت، عندك فسحة، أنت الآن في عملك، والوقت بين المغرب والعشاء في ساعة، لا بأس إذا أخرت صلاة المغرب. يأمرك بالتسويف. طبعا أنت إذا سوفت صلاة المغرب

أحيانا تكون أنت نائم تستيقظ مع أذان الفجر يقول لك إبليس يوسوس، يقول طيب طيب طيب أنت استريح الآن تصلي بعد قليل، بس استريح 10 دقائق بس بالفراش، بس هيك حتى تكسر هذا البرد، ثم تقوم فتصلي. لعنة الله على إبليس. فإذا أنت استجبت له نمت في الفراش الوثير وذهبت صلاة الفجر. إذن أولا يأمرك بترك الطاعة أصلا، فإن لم تأتمر أمرك بتسويفها بتأجيله. طيب إذا أنت لم تأتمر رمى لك حبلا ثالثا، إذا قلت لا لا أنا أريد أن أصلي والآن لا أريد أن أسوف، قال أمرك الحبل الثالث بالعجلة فيها، يقول طيب طيب يلا بسرعة بسرعة، إذا تريد تصلي صلي سريعا، عندك أعمال عندك مشاغل، الآن سيقرع الهاتف، الآن سيأتي صديقك، الآن والدتك تنادي لك، أسرعي أسرعي مباشرة بالصلاة، لأنك إذا استعجلت في صلاتك ما تفهم شيئا منها ولا تستطيع أن تتقن لا ركوعا ولا سجودا ولا قراءة. لعنة الله على إبليس، يريد منك ألا تفهم شيئا من صلاتك، لأنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما اطمأن فيها إلا ما خشع فيها. إذن أولا أمرك بترك الطاعة، فإن لم تأتمر أمرك بتسويفها، فإن لم تأتمر أمرك بالعجلة فيها، فإن لم تأتمر إذا قلت لا لا أنا لن أصلي سأصلي الآن ولن أصلي بعجلة بتمهل، هو لا ييأس ولا يستسلم. الحبل الرابع قال فإن لم تأتمر أمرك بإحسانها مراءة للناس، يقول طيب لكن صلي الصلاة بس ركز صلاتك بالله منيح، لأن فلانا ينظر إليك يقول لك يلا يلا ارفع أكتافك أخفض رأسك تمسكن أكثر لأن الناس يرونك. بالطبع إذا دخل الرياء فيك بطل العمل، لأن الله عز وجل يقول في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فأيما رجل عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإبليس اللعين يريد منك أن تجعل العمل فيه رياء، أن تشرك مع الله غيره في العمل، وإذا بالعمل قد ذهب. وهذا هو الحبل الرابع. قال فإن لم يأتمر، يعني أنت أمرك بترك الطاعة فلم تأتمر، أمرك بتسويفها فلم تأتمر، أمرك بالعجلة فيها فلم تأتمر، أمرك بمراءة الناس فيها فلم تأتمر. قال الحبل الخامس يأمرك بالعجب فيها. العجب يعني بعد أن تصلي هذه الصلاة يقول ما شاء الله ما هذه الصلاة، ما في واحد في الدنيا يصلي مثل صلاتك، ما شاء الله ما هذه الصدقات، أنت تصدقت بصدقات عن كل أهل الأرض، ما شاء الله ما هذا العلم الذي عندك يا أخي، الناس كلهم ما ملكوا مثل علمك. لعنة الله على إبليس. طبعا إذا دخل العجب، من أعجب بنفسه حبط عمله، من صار يعتد بنفسه يقول أنا، يقول فعلت، يقول تصدقت، يقول الناس يعيشون من خيري، يقول الناس يعيشون من أكتافي، يقول الصلاة التي أصليها ما أحد يصليها. إذا دخل العجب في الإنسان أبطل عمله وأفسد عمله، لأنه يصير ينظر نفسه أفضل من عباد الله تعالى، وهذا لا يليق ولا يصح. لذلك تجدون الأنبياء والصالحين والخيرين يتهمون أنفسهم، بينما تجدون إبليس هو الذي قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، تجدون فرعون هو الذي اعتد بنفسه وأعجب بنفسه، تجدون صاحب الجنة الظالم لنفسه هو الذي قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إذن إبليس يأمرك أولا بترك الطاعة، فإن لم تأتمر أمرك بتسويفها، فإن لم تأتمر أمرك بالعجلة فيها، فإن لم تأتمر أمرك بالرياء فيها، فإن لم تأتمر أمرك بالعجب فيها، فإن لم تأتمر إذا قلت لا لا أنا ما بريد هذا الأمر
ولا أريد أن أعجب، وهذا فضل من الله تعالى، وهذا الخير هو الله الذي ساقه إلي، وأنا لولا فضل الله عز وجل لما كنت بهذه الرتبة العالية. يقول لك أخيرا إبليس، يقول ما حاجة ربك إلى عملك هذا؟ فأنت أصلا كتبت قبل أن تولد، هل أنت شقي أو سعيد؟ يعني السعداء من بطون أمهاتهم سعداء، والأشقياء من بطون أمهاتهم أشقياء. العمل ما في فائدة، لماذا تعمل؟ ما الجواب؟ سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله فيما العمل؟ ليش نحن نعمل؟ إذا الأمر مقدر من زمن. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أنتم عليكم أن تعملوا وأن تبدوا. إذن يا أيها الإخوة، هذا الشيطان عدو الإنسان، له حيل لإيقاع الإنسان في المعاصي، وله حيل لإبعاد الإنسان عن الطاعة. 6 حيل لإبعادك عن الطاعة، و10 حيل لإيقاعك في المعصية. أسأل الله السلامة لي ولك ولجميع المسلمين. عرضت عليكم اليوم حيل الشيطان مع الإنسان في الطاعات، كانت 6، لأعرض إن شاء الله في الحلقة القادمة حيله في المعصية. أما حيله وحباله في الطاعة، يأمرك بترك الطاعة، فإن لم تأتمر أمرك بتسويفها، فإن لم تأتمر أمرك بالعجلة بها، فإن لم تأتمر أمرك بالرياء فيها وتحسينها رياء للناس، فإن لم تأتمر أمرك بالعجب فيها، فإن لم تأتمر قال لك ما حاجة ربك إلى طاعتك. هذا أمر علمته الآن، فاجتنب هذه الحبال، واجتنب وقوعك في شرك الشيطان. أسأل الله أن يعصمك ويعصمني من الزلل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد مئة عام. بعد مئة عام سنكون جميعا أو أغلبنا مع أقاربنا وأصدقائنا وأحبائنا تحت التراب. وسيكون مصيرنا الأبدي واضحا جليا أمام أعيننا. سيسكن بيوتنا أناس غرباء. سيؤدي أعمالنا ويمتلك أملاكنا أشخاص آخرون. لن يتذكروا شيئا عنا. سنكون مجرد سطر في ذاكرة بعض الناس. أسماؤنا وأشكالها. سيطويها النسيان. فلماذا نطيل التفكير بنظرة الناس إلينا وبمستقبل بيوتنا وأملاكنا وأهلنا؟ كل هذا ليس له جدوى وقيمة بعد مئة عام. إن وجودنا ليس سوى ومضة في عمر الكون ستطوى وتنقضي في طرفة عين. وسيأتي بعدنا عشرات الأجيال. كل جيل يودع الدنيا على عجل ويسلم الراية للجيل التالي قبل أن يحقق ربع أحلامه. فلنعرف إذن حجمنا الحقيقي في هذه الدنيا وزمننا الحقيقي في هذا الكون، فهو أصغر مما نتصور. سندرك بعد مئة عام. كم كانت الدنيا تافهة. وكم كانت أحلامنا سخيفة. وسنتمنى لو أمضينا أعمارنا كلها في عزائم الأمور وجمع الحسنات. لهذا فلنحاول جميعا أن نترك أثرا طيبا وخيرا ينتفع به بعد رحيلنا، لنجدد العهد مع الله. فلا زال هناك متسع ولا زال في العمر بقية.

0: من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: الله غنيا حقا. يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
1: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عبد الرحمن، اليوم يبدو أنه جمعنا القدر لنبدأ حلقات قصيرة في رحاب الله. ومن أين بدأنا الرحاب؟ بدأناها بالاعتراف. ولو كنت إيش؟
3: مقصر.
2: ولو كنت
3: ولو كنت
2: اللي هي الواحد يوجه الخطاب إليه.
3: نعم.
2: بدل ما يقول ولو كنت مقصرا، يعني يستثني نفسه ويرى الغير هو المقصر. لذلك العنوان جاء ولو كنت مقصرا.
3: نعم.
2: للاحتماء من إيش؟ من أن يحسن الإنسان الظن بنفسه كثيرا.
3: نعم.
2: لأن كلنا في الهواء إيش؟ سواء. والهوى هوانا يا سيدي، هوى التقصير. عبد الرحمن، قل لي أول شيء قبل ما نبحر في رحلة اثنين مقصرين اجتمعوا ليشترك معهم المستمعون في التقصير الذي هو طبيعة بني آدم. أنت لما تقول جملة ولو كنت مقصرا، ما الإحساس الذي يأتيك؟ قبل أن أخبرك بإحساسي، وهي فرصة أيضا للمستمعين والمستمعات أن يتحروا أحاسيسهم مع هذه الكلمة التي نشترك فيها نحن معاشر بني آدم. فإيش أحساسك لما قلت العنوان ولو كنت مقصرا؟
3: ولو كنت مقصرا ما أنحرم من إحساسي بالقرب. ولو كنت مقصرا ما أنحرم بأني أكون من عمار الأرض. ولو كنت مقصرا ما أنحرم من الراحة اللي خلينا استعد للعمل بشكل جيد.
2: يعني هي ما تحرمك من من مما سواه، يعني انت ما تعيش فيها وتشغلك عن انه المعاني الثانيه الرافعه. اكيد هذا احساسك.
3: طبعا.
2: واللي احنا نقوله عشان المستمعين قاعدين يسمعون.
3: اكيد
2: هذا احساسك. اما انا يا عبد الرحمن، احساسي لما اقول ولو كنت مقصرا للامانه استكثرها على نفسي، لاني ارى الاعتراف جليلا. وأرى أنت رأيت الاعتراف جميلا، هذه ميزتك. أما أنا أرى الاعتراف جليلا، أرى أنه في اللحظة اللي أقول فيها ولو كنت مقصرا، يعني علي فعلا أنت قادر تشعر بتقصيرك. لأنه حلاوة الاعترافية إيش؟ أن تشعر أنك حقا معترف يا عبد الرحمن، اللي هي تحس أنه أنت فعلا معترف. لأنه أول ما يلامسك هذا الإحساس هو اللي يعطيك الأبعاد اللي أنت أشرت إليها. ولو كنت إيش؟
3: مقصر.
2: طيب معلش، سمعني إياها مرة ثانية هكذا بإحساسك. يعني استحضر إحساسك أنه هي لن تحجبني عن قربي إلى الله وسعي إليه. قولها كذا نشوف، ذوق حلاوتها صوتا، لأن الصوت له تأثير.
3: ولو كنت مقصرا.
2: ولو كنت مقصرا، إيش حسيت؟
3: ولو كنت مقصر أبغى أسجل هذا التسجيل حق اليوم.
2: يعني أنا أعتقد أحيانا الاعتراف بالتقصير ما يحتاج إلى بذل جهد كبير، بمعنى أنه يعني شوف سيدنا محمد يقول الندم توبة. الندم هو عبارة عن لوعة وليس حسرة، اللي هي كيف سويت كذا. لا لا لا، اللي هي لما تقول كيف سويت كذا هذه تعتبر حسرة. لكن حين تقول الله رأيتني ولم تؤاخذني، هذه لوعة. هذه اللي عشان كذا سيدنا محمد يقول الندم وإيش؟ الندم توبة، لما يكون لوعة ولا يكون إيش؟ حسرة. لو كان حسرة، برأيك عبد الرحمن أنت كيف تقدر تفرق بين اللوعة والحسرة؟ الحسرة أمر سلبي أنا أعتقد، لكن اللوعة أمر إيجابي مطمئن.
3: اللوعة تنتج التحرك اللي يساعد على التحرك.
2: يعني ينتج حركة.
3: ينتج حركة بالضبط. الحسرة طبعا يجلس الواحد في مكانه نادم، يندب حظه
2: وتأكل في نفسك
3: بالضبط،
2: وتأخرك، تقطعك، ما تدفعك.
3: صحيح.
2: ولما تشعر أنك في الحسرة إيش تسوي عشان تخرج منها؟ لأنه الندم إذا سيطر عليك يفقدك خاصية الحركة اللي أنت أشرت إليها. فماذا تفعل لتخرج من الحسرة؟
3: أبدل بسبب هو أنه أغير بيئتي، أغير مكان، أغير المود اللي أنا فيه، بحيث أنه أجواء تساعدني.
2: هي انك تسوي حركه زي قاتل 100 نفس.
3: بالضبط.
2: لما قال له العالم، قال له هذه ارضك، ارض سوء، تحرك، روح، اخرج.
3: جميل.
2: ليست لك بارض. فخرج، فمن تلك الحركه اللي احدثها صار هناك الفرق بين اللوعه وايش والحسره.

0: رأيدا جميل الاعتراف، فالله يرزقنا الاعتراف. أنا أذكر عبد الرحمن العلماء يقول إنه من أهم المقامات اللي يحتاجها الإنسان في الطريق إلى الله تعالى حتى لو مع تقصيره أن يحقق أوصافه. إيش معنى أوصافه؟ يقولك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا، فلما تأتيه معترفا حقا باللوعة ليس بالحسرة تجد الله إيش؟ تقول كلمة جميلة في الإعداد إنه لكل حال إيش؟ طبطبة. فاكرة؟ لكل حال إيش؟
1: طبطبة.
0: أنت لما تحس كذا إن الله سبحانه وتعالى يطبطب عليك بالعامي، يعني لما تشعر إن الله بجوارك يسندك ولو رأك على ما أنت عليه، إيش يعطيك هذا إحساس؟ فين يأخذك هذا الإحساس حق الطبطبة؟ هل إحساس الطبطبة هذا يوصف أولا برأيك؟
1: يعاش ما يوصف.
0: صحيح، يعاش ولا يوصف. طيب عندنا كلمة للأستاذ الكبير خالد محمد خالد وصف فيها حال الإنسان وهو في حال الإقدام أو الإحجام، يعني لما يقبل على الله ولما يطول عهده بالله، كيف ترى الله؟ لأنه في كل حال تريك الله بصورة شعورية قلبية مختلفة. فماذا قال عبد الرحمن الأستاذ خالد محمد خالد رحمه الله؟
1: قال: إن مكان الناس من الله مكان الرائح والغادي بين حبيب وطبيب، ذلك أن الله في حال رضاه عنا يكون الحبيب الذي لا منتهى لنفحات حبه
0: سبحانه،
1: وفي حال أسفه منا يكون الطبيب الذي تأس الجراح لمسات طبه
0: سبحانه.
1: فأكرم به سبحانه من حبيب، وأنعم به سبحانه من طبيب.
0: الله الله الله الله، يعني قل لي أي مكسب أكبر من أن تجد الله إما حبيبا وإما طبيبا؟ بل أنا أقول المكسب أن تجد الله كذلك طبيب وحبيب سبحانه وتعالى. الله، أنا أعتقد إنه الإنسان في حالة تقصير أيهما أقرب إليه، الطبيب ولا الحبيب؟
1: طبيب طبعا.
0: أنا خالفك. على حسب
1: دبي كده،
0: على حسب. صحيح، ممكن يكون أقرب إليه الحبيب من الطبيب. وأنا أعتقد الإنسان في حالة التدلي والانخفاض والبعد والتقصير روح، سواء كنت تبحث عن الطبيب أو كنت تبحث عن إيش؟ عن الحبيب، أليس كذلك؟ فتخيلت النظرة اللي هي تجد الله، يعني روح اذهب. أنا أتذكر كلمة قال أحد العارفين، يقول: اللهم ارحم حالي بين عبد يقبل عليك محبة وبين عبد ينصرف عن بابك حياء. يعني الحب يخليني أروح إليك يا رب أحبك أعرف أنك لن تردني، وبين إنسان لا يجد حياء فيخجل ويرجع. في على كل حال ربنا يناديه، يقول له عبده إيش؟ وإذا سألك عبادي عني فإني إيش؟
1: قريب.
0: قريب. إذن عبد الرحمن، الخلاصة اللي نخرج بها في بداية هذه الحلقة في مشمار أنا كلجت عاد عشان نضحك عشان لا ندخل في مود ثاني، في مشوار ولو كنت إيش؟
1: مقصرا
0: سنجد الله سبحانه وتعالى إيش؟
1: حبيب وطبيب.
0: حبيب وطبيب. نراكم على خير في الحلقة القادمة، ولو كنا مقصرين.
1: مع السلامة.
0: مع السلامة.
1: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلوبه من بعد
0: دقيقة. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: علمتني الحياة أن ما يجول في القلب بصدق لا بد أن يدخل القلوب البيضاء التي تسعى إلى الخير، فهذا سر القلوب الذي لا يعرفه إلا من صدق مع نفسه ومع من أوجد هذه القلوب.
0: روح وريحان،
4: روح وريحان.

لا تنظر إلى الحياة نظرة فيها كثير من الجدية. على أي حال فأنت لن تخرج من الحياة حيا. قال عتبة بن أبي سفيان: إذا اجتمع في قلبك أمران لا تدري أيهما أصوب، فانظر أيهما أقرب إلى هواك مخالفة، فإن الصواب أقرب إلى مخالفة الهوى. وقف أعرابي على قوم فسألهم على أسمائهم، فقال أحدهم: اسمي وثيق. وقال الآخر: اسمي منيع. وقال الآخر: اسمي ثابت. وقال الآخر: اسمي شديد. فقال الأعرابي: ما أظن الأقفال عملت إلا من أسمائكم. خمس يأتين بخمس. الاستغفار يأتي بالرزق، وغض البصر يأتي بالفراسة، والحياء يأتي بالخير، ولين الكلام يأتي بالمسالمة، والغضب يأتي بالندم. القوة الخفية. هذا جعفر الصادق ناقشه أحد الزنادقة في وجود الله تعالى، فسأله جعفر: هل ركبت البحر؟ أجاب الزنديق: نعم. قال: هل رأيت أهواله؟ قال: بلى، هاجت يوما رياح هائلة فكسرت السفن وأغرقت الملاحين، فتعلقت أنا ببعض ألواحها، ثم ذهب عني ذلك اللوح، فإذا أنا مدفوع في تلاطم الأمواج حتى دفعت إلى الساحل. قال جعفر: قد كان اعتمادك من قبل على السفينة والملاح ثم على اللوح حتى تنجيك، فلما ذهبت هذه الأشياء عنك هل أسلمت نفسك للهلاك أم كنت ترجو السلامة بعد؟ قال الزنديق: بل رجوت السلامة. قال جعفر: فممن كنت ترجوها؟ فسكت الرجل. قال جعفر الصادق: إن الصانع هو الذي كنت ترجوه في ذلك الوقت، وهو الذي أنجاك من الغرق.

يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى عن السقم، أدعوك ربي حزينا هائما قلقا، فارحم بكائي بحق البيت والحرم. إن كان جودك لا يرجوه ذو سعة، فمن يجود على

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا، أتيتك وقد ضاقت علي نفسي ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
3: في قصصهم عبرة، سلاح من نوع آخر. يروي كليفتون فاديمان في كتابه حكايات البني الصغير أن المستشار الألماني الشهير بسمارك قد غضب من الانتقادات اللاذعة والمستمرة التي كان يوجهها إليه رودولف فرخاو السياسي صعب المراس، وأشهر أطباء ألمانيا في علم الجراثيم والأوبئة في تلك الأيام. أرسل بسمارك مساعديه ليعرضوا على فرخاو مبارزة، فقال فرخاو: بما أني الطرف المعروض عليه التحدي فيحق لي أن أختار سلاح المبارزة، وإني أختار هذا. ورفع إلى الأعلى قطعتي سجق كبيرتين تبدوان متطابقتين تماما، وقال: إن إحدى هاتين القطعتين مصابة بجراثيم قاتلة والأخرى سليمة تماما، دعوا معاليه يقرر ما القطعة التي سيأكلها وأنا سآكل الأخرى. وعندما عاد المساعدون إلى بسمارك يحملون رد فرخاو، دب الذعر فيه وقرر أن يصرف النظر عن التحدي. هناك مبدأ في العلوم العسكرية يقول: قاتل عدوك بالسلاح الذي يخشاه هو، لا بالسلاح الذي تخشاه أنت. كلنا نحب حياة بلا صراعات ولا مبارزات أساسا، ولكن شان الحياة أن تضع الناس دوما في مواقف كهذه. فإن كان عليك أن تختار سلاحا لمبارزتك، فليكن ما تتقنه أولا وما يخشاه خصمك ثانيا. كان بسمارك يطمح أن تكون هناك مناظرة بينه وبين فرخاو، هذا لأنه كان سياسيا محنكا وامتلك قدرة رهيبة على المناقشة والإقناع، وكان فرخاو ذكيا، فحرم بسمارك من أقوى أسلحته واختار سلاحا يتقنه هو ويجهله خصمه. أما مبارزة خصم بما يتقن فهذه قمة التحدي. لهذا كان الله سبحانه وتعالى يعطي أنبياءه عليهم السلام معجزات من نوع ما يتقنه أقوامهم إمعانا في تحديهم وإقامة الحجة عليهم.

اشتهر المصريون القدماء بالسحر، فأرسل الله تعالى موسى عليه السلام بالعصا التي تصير حية. عندها فقط خر السحرة ساجدين، واشتهر قوم صالح عليه السلام أنهم ينحتون من الجبال بيوتا جمادا من جماد، ولكن صالح عليه السلام أخرج لهم من الصخرة ناقة حي من جماد. وكان بنو إسرائيل بارعين في الطب، والطب مهما تطور فإنه يقف عاجزا أمام إحياء الموتى. فجاء عيسى عليه السلام بمعجزة إحياء الموتى. ولما اشتهر العرب بالبلاغة والفصاحة، كانت معجزة النبي عليه السلام القرآن، هذا الكتاب الخالد الذي يفيض بلاغة. فتحداهم أن يأتوا بآية من مثله، فوقفوا عاجزين.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: يا خرابي يا خرابي يا خرابي، ايش هذا يا معلم طلال؟ يا وردي ايش علينا؟ هي هي هي، مين هذا اللي بشعره ولابس كبت ولابس اواعي غير شكل؟
3: ولك مئة مرة قلت لك تخشش من غير اذن.
2: خلاص معلم شفت وهي واضح، لوقتاش دك ضلك تخبى علي؟
3: طب خلاص انزل انزل.
2: هي هذه مرت عبد الحافظ يا معلم صح؟
3: ولك يخرب بيتك.
2: شو يخرب بيتي يا معلم؟ خلاص عرفت كل القصة، قاعد بتخترق كاميرات الجوالات تبعون النسوان صح؟
3: علوش حبيبك أنا، سكر على الموضوع خلاص، أنا بس كنت أجرب في الجوال.
2: تجرب يا معلم، لحتى الآن أنت مش راضي تصرحني؟ بلاش تحكي لي يا معلم، أنا بحكي لك. بتخش على الكاميرا تبعت الجوال وبتصور النسوان، وأي حاجة بدك من المرأة بتطلب منها، بترضى شيء أنت بتصير تقولها صورك حين عندي.
3: لا لا يا علوش مش هيك، مالك يا راجل؟ تجارب، بقول لك تجارب، والله تجارب.
2: خلاص اللي برايحك يا معلم، أنا إيش دخلنا أصلا؟
3: علوش حبيبي يا علوش، والله بجرب تجارب وأتحكي لحدا.
2: عيب يا معلم تربيتك أنا، بس المرة اللي فاتت معلم طلبت منك 100 شيكل سلفة وانت ما رضيتش تعطيني، وحياة الله محتاجين
3: علوش. اقول لك هاي 100 دولار كويس؟
2: ماشي يا معلم، مع ان كنت والله بدي 200 بس خلاص 100 بتمشي.
3: والله يا علوش ما في غيرها في الهوية.
2: خلاص مصدقك يا معلم. ويل يعني هلقيت يا معلم، لو انا بدي احكي نص كلمة برا انت بتنحبس عليها هذه الكلمة 10 سنين، ولو الناس بدهم يقعدوك للحق بتدفع 10,000 دينار أقل إشي.
3: علوش خلص قلت لك، خلص يا علوش أقول لك هاي 100 دولار اللي أنا مخبيها للدار مصروف البيت هذه، خدها بديش إياها. علوش حبيبي أمانة ولا كأنك شفت حاجة.
2: يا عمي طول عمر أنا أعمى وإطرش، عيب يا معلم. هي أقول لك أنا مش أعمى ولا إطرش، زي ما قال ابنك أنا طول عمر حمار. فول حمار بصير حصان يا معلم طلال.
3: حبيبي علوش الله يسعدك.
4: يا ظهري والله انقتلت، والله شكله صار معايا غضروف، يا دوب شلت 10 كياس ولسه ضايل اقل حاجه 50 كيس، وانا ايش ورطنا هالورطه؟ يلعن ابو كل القعدات عند ابو حسام، بديش اقعد عنده، بدي اروح اروح. هاي والله كل اوعيه طحين، ما انا عارف ايش بدي اسوي، كيف بدي انظفهم؟
5: وين يا ابو بدر؟
4: ايه معلش والله بدي اروح تعبت.
5: لا لا احنا ما شبعناش منك.
4: ما هو بصراحة بديش اتقل عليك، اصلا طولت.
5: لا لا لا لا لا، ايش عملت فوق؟
4: ايه شلت 10 كياس وخليت الباقي بعدين ببقى امر اشيلهم.
5: لا هيك بزعل منك، ببطل اقعد معك.
4: طب ايش بدك مني يا عم ابو حسام؟
5: مش انت صاحب مقولة عايز مني ايش يا ابو حسام قبل ما اروح؟
4: ايه يا عم ابو حسام هون عند وعدي.
5: يلا فرجيني رجولتك، فرجيني شطارتك، هيك انت بتنزل من عيني.
4: ما هو اكياس وسكر وطحين وبلاوي، هدول بدهم 5-6 عمال.
5: عيب عيب يا ابو بدر، انت عن 100 زلمة. اشتربت علبة الستار؟
4: هذا هي محطوطة فوق.
5: العلبة الثانية حجهز لك اياها. يلا يلا شد حيلك عشان بنقعد قاعدة.
4: حاضر حاضر، بس والله عشان خاطرك يا عم ابو حسام.
5: يسلم خاطرك. ولسه والله لربيك، والشارع تبع السوبر ماركت ما خليك تخش، سايب كل الأمة وجاي تأخذ مني معلومات. ماشي ماشي يا أبو بدر.
6: يا عبد الله كيف دارنا؟
3: إيه والله مرتبة، إيش مش عجباك؟
6: لا هي مش قصة مش عجباني، بس إلي خاطر أعمل قاطع هان لأنه الصالون كبير.
3: نصيحتي خليه واسع، ما تخنقش حالك.
6: والله هم قالوا لي تعملش، بس خلص أنا هيك في راسي إشي.
3: المثل بقول سكنني بخيمة بس أعطيني وسع قدامها، الوسع كويس ما تخنقش حالك.
6: أنا عارف وقتها فرج.
7: يما هاي نعملت القهوة.
8: هاتي يما هاتي.
7: بدك توديها أنت بنفسك؟
0: يما أنا بدي أطلع أوديهم بنفسي عشان بدي أشوف عبد الله هذا اللي إله فترة بيجي عند أخوك.
7: من تعين الجامع هذا يما؟
0: عارفة يما، والله عارفة إنه من تبعون الجامع. قولوا لا كمان أخوك ما تغيرش ولا حفظ قرآن ولا صار يروح على الجامع.
7: والله مبين عليه محترم يما.
0: كل الناس خير وبركة يما. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
6: هاتي يما، هاتي عنك.
3: كيف حالك يا خالتي أم أسامة؟
0: الله يرضى عليك يا بني، أنت كيف حالك؟
3: الحمد لله.
0: وكيف أمك وكيف أهلك؟ إن شاء الله بخير.
3: والله الحمد لله بخير، بسلموا عليكي. والحجة والله كانت تيجي معايا.
0: طيب كان جبتها الله يسامحك، كان تعرفنا عليها.
3: إن شاء الله المرة الجاية.
0: الله يرضى عليك يا بني، يلا عن إذنكم. قلبي ارتاح يا بنيتي.
7: إيش شفتي يما؟
0: والله يما البني آدم المحترم من شكله ببين، وجهه نور بيض وضوي ومبين عليه محترم.
7: والله أخويا أسامة بستاهل كل خير، يا ريت كل أصحابه زيه.
8: السلام عليكم.
2: وين يا أبو بدر؟ تفضل تفضل.
8: إيه لا لا لا عم أبو حسام، الله أرضى عليك، أنا جاي أخذ كوس شومينت.
2: أي لا بنفعش والله غير تقعد.
8: إلا حظ الله. لا والله والله لو بدك تدفع لي $1,000,000 ما أنا قاعد.
2: يا أبو بدر يا حبيب بس اقعد، محتاجينك.
8: معلش معلش عم أبو حسام، بدك تروح أجيب كوز الشومينت ولا أنا أروح أجيبه؟
2: يعني طب اقعد شوية.
8: السلام عليكم يا عم أبو حسام، بديش الشومينت.
2: الله يسامحك والله اشتقنا لك.
3: ايش بدي أقول يا أسامة؟
6: قول، البيت بيتك، بدك إشي؟
3: هو الموضوع شوية خاص، فالمفترض الكبار يحكوا فيه مش إحنا، فعلشان إحنا صحبة لازم أحكي لك.
6: احكي يا راجل، إحنا مش صحبة، إحنا صرنا إخوة.
3: الله يسعدك ويكرمك يا رب. هل جيت يا أسامة لو أمي بدها تيجي تخطب أختك في مانع؟
6: إيش قصدك يعني مانع؟
3: يمكن يعني أولاد عمك أو قرايبك حد يعني حاكي عليه حاجة.
6: بصراحة لا لا عادي، فيش مشكلة عنا، وإمك إذا بدها تيجي أهلا وسهلا، الباب مفتوح. بس لمين؟
3: شو لمين؟ إلي يا راجل، مش عاجبك أكون نسيبك؟
6: يا ورد علي، أنت مش عاجبني؟ أنت إلك فضل كبير علي يا راجل، والله بحطك تاج على راسي.
3: يعني ناخد الأوكي من هالجيت؟
6: ماشي، الأمور الرسمية يعني، بدي أقول لعمي وإشي زي هيك.
3: قصدي من ناحية مبدئية.
6: من ناحية مبدئية مش حلاقي أحسن منك.
9: يما بسمة، تعالوا تعالوا تعالوا، كله يجمع كله يجمع.
0: ولك مالك بتزعق وبتبعق؟ ايش في؟ ايش القصة؟ ايش يقول الزلمة اللي قاعد جوا عندك؟
7: هي عاتوا ولا اشتراها؟ ما دايما بتهابل.
9: انا بتهابل؟ الحق علي اللي بدي اجيب لك بشارة. طيب صدقيني ما انا حاكي.
0: ولك احكي يا بني، تلعبش في اعصابنا.
9: قديش تدفعوا؟
0: ولك دفعك بين يدفعك. ولك احكي يا براس، احكي، تلعبش في اعصابنا.
9: هو على العموم الكلام مش إلك، الكلام لبسمة. قديش محوشة؟
7: إيش قديش محوشة؟ ناقصك مصاري يعني؟
9: اتلكيش كتير، قديش محوشة وما تكذبيش.
7: هديك الحصالة، خدها قد ما فيها، خده. بس المهم قول لي إيش القصة.
9: أجاكي عريس يا بسمة.
0: أنا؟ ولا هذا الكلام بنمزحش فيه.
9: والله ما بمزح يما، والله ما بمزح. عبد الله صاحبي اللي كان قاعد معايا فتح معايا الموضوع وقال لي إنه بكرة إمه بدها تيجي علشان تحكي معاكي.
0: طيب هم شافوا البنت؟
9: وهم يعني جايين ياخدوا سمك في بحر؟ ما أكيد شافوها. عبد الله إله 4 شهور صاحبي، وأكيد حكى لإمه إنه في عنا بنت، وبعتت حدا يتشوفها بدون ما نعرف.
7: يعني أنا بدي أتجوز وأفتح بيت والبيت يكون ملكي؟
0: ليش يما، حقك ناقص يعني؟ مستكترة هذا الإشي عليكي يعني؟ أنت ست البنات يما، ومش ناقصك ولا حاجة.
7: لا لا لا، مش متخيلة نفسي، مش متخيلة نفسي. معقول معقول ناس يجي يخطبوني واصير عروسة زي كل البنات اللي بتجوزوا؟
0: وليش يما، مين أحسن منك؟ قوليلي، بنت محترمة محافظة على نفسها ومحافظة على بيتها، إيش بدهم أكتر من هيك؟
9: يلا يا بسمة، بدل ما تجيبي لنا كيكة وتعملي لنا حلويات قاعدة بتعيطي.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.
3: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

رسالة إلى فلسطين. أصرخي، ربما أفاد النواح في زمان يسود فيه الصياح. أصرخي، ربما أفاد النواح في زمان يسود فيه الصياح، في زمان تسود فيه المآسي، فشعار الوفاء فيه السلاح. في زمان تدار فيه كؤوس من دماء بريئة وتباح. أصرخي، ربما أفاد النواح في زمان يسود فيه الصياح، في زمان تسود فيه المآسي، فشعار الوفاء فيه السلاح. في زمان تدار فيه كؤوس من دماء بريئة وتباح. أصرخي، ربما تيقظ غاف وتخلى عن بغيه السفاح. أصرخي، فالدموع تغسل قلبا عصرته الآلام والأتراح. أصرخي، فالذي يصونك ولا وحمى القوم للعدا مستباح. أصرخي، ربما تيقظ غاف وتخلى عن بغيه السفاح. أصرخي، فالدموع تغسل قلبا عصرته الآلام والأتراح. أصرخي، فالذي يصونك ولا وحمى القوم للعدا مستباح. واقطفي وردة لينبت رمح، إنما تهزم العدو الرماح. قدسنا والقيود تدمي يديه، والمنى تحت رجله تنداح. ليله السرمدي لا يتوانى عن ظلام يتيه فيه الصباح. أين يغدو؟ أين يغدو؟ لقد دعا فتلاشى صوته الحر حين ضج النباح. آه، من عصرنا ينادي ضعيف فيجيب الصدى ويهوي الجناح، وينادي القوي حين ينادي فتلبي نداءه الأشباح. آه، من عصرنا ينادي ضعيف فيجيب الصدى ويهوي الجناح، وينادي القوي حين ينادي فتلبي نداءه الأشباح. كانت القدس وردة لمحب يأسر القلب عطرها الفواح، فغدت مجمرا تشب به النار وتشوى في جمره الأرواح. أين أهلوك يا فلسطين؟ قالت: بعضهم أجهزت عليه الرماح، وبقايا منهم يسامون ظلما، وكثير منهم على الأرض ساح. أين أهلوك يا فلسطين؟ قالت: بعضهم أجهزت عليه الرماح، وبقايا منهم يسامون ظلما، وكثير منهم على الأرض ساح. أين أهلي؟ أين أهلي يا جوره من سؤال تغتلي في حروفه الأتراح؟ أين أهلي يطرزون الأماني والأماني عن دربهم تنزاح؟ أين أهلي مشردون وبابي مقفل والتئامهم مفتاح؟ أمتي أصبحت تجر خطاها وبأحلامها تطير الرياح،
أمتي أصبحت تجر خطاها وبأحلامها تطير الرياح، جبنت أنفس ونامت عيون، فجراح تغدو وتأتي جراح. آه من وجه حرة يتلوى ألما والوجوه عنه تشاح. آه من ليل أمة يتمادى وعلى كفها غفى المصباح. آه من وجه حرة يتلوى ألما والوجوه عنه تشاح. آه من ليل أمة يتمادى وعلى كفها غفى المصباح. أمتي روضة فأين جناها، أمتي روضة فأين جناها، ولماذا تقاعس الفلاح؟ جرحها اليوم نازف فلماذا لا يداوي نزيفه الجراح؟ أظلم الليل حولها وتساوى في حماها الهجاء والمداح. بلبل كلما ابتغى طيرانا حطمت نفسه وقص الجناح. بلبل يشرب الضياء بصمت لم يعد ينتمي إليه الصداح. وسؤال يزيده إحساسا بالمآسي، متى يفك السراح؟ أمتي روضة فأين جناها، ولماذا تقاعس الفلاح؟ جرحها اليوم نازف فلماذا لا يداوي نزيفه الجراح؟ أظلم الليل حولها وتساوى في حماها الهجاء والمداح. بلبل كلما ابتغى طيرانا حطمت نفسه وقص الجناح. بلبل يشرب الضياء بصمت لم يعد ينتمي إليه الصباح. وسؤال يزيده إحساسا بالمآسي، متى يفك السراح؟ ومتى تنفض المآسي يديها من حمانا وتستضيء البطاح؟ أي شرعية لحكم عدو، إنما دولة العدو سفاح. أي شرعية لحكم عدو، إنما دولة العدو سفاح. لو جمعنا صفوفنا ما غدونا كالمواشي يغدى بنا ويراح. أي شرعية لحكم عدو، إنما دولة العدو سفاح. لو جمعنا صفوفنا ما غدونا كالمواشي يغدى بنا ويراح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: فقرة
1: سطور المجد من تاريخنا واهتف لمن هو بالحقيقة جاهل لم يرجع القدس التفاوض مرة القدس يرجعها قنا
0: وقنابل
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل.
2: تمام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، ما من عطاء إلهي يفوق أن يكون قلبك سليما، وما من عقاب إلهي يزيد عن أن يكون قلبك محجوبا عن الله. فالقلب الموصول قلب رحيم، والقلب المقطوع عن الله قلب قاس. وما ضرب العبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. أكبر عقاب المرض العضال ينتهي عند الموت، وقد يكون صاحبه من أهل الجنة، لكن أمراض القلب تبدأ عند الموت وتهلك صاحبها إلى أبد الآبدين. أمراض الجسم تنتهي بالموت، فلان معه ورم خبيث مات، انتهى المرض، في جنة، في آخرة، في أبد. أما الذي معه أمراض في القلب، هذه ما دام في الدنيا هو مخدر، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. أما حينما يلقى الله عز وجل تبدأ هذه الأمراض، الكبر، الاستعلاء، القسوة، اللؤم، هذه تهلك صاحبها. لذلك أيها الإخوة، حينما تذكر الله فلا تشعر بشيء، وحينما تصلي فلا تشعر بشيء، وحينما تقرأ القرآن فلا تشعر بشيء، هذا مؤشر خطير جدا. يعني أحيانا يؤخذ الضغط من قبل الطبيب، أنت بتلاحظ علامات الدهشة على وجه الطبيب، شو 22 16 تجحظ عيناه أنه هذا القاتل الصامت الضغط. فلما الإنسان لا يشعر بشيء، لا تنهمر من عينه دمعة، ولا يتحرك قلبه وهو يقرأ القرآن ويصلي ويذكر، هذا مؤشر خطير جدا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الله عز وجل يعطي الدنيا، تجارة رابحة، صحة جيدة، بيت رائع، مركبة فارهة، زوجة جميلة، لكن محجوب عن الله. وقد يكون الوصل في أصعب الأمكنة، في المنفردة، وقد يكون الوصل مع الفقر، وقد يكون الوصل مع المرض،

أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، يعني قد يبني مجده على أنقاض شعوب، قد يبني حياته على موتهم، قد يبني أمنه على خوفهم، قد يبني عزه على ذلهم، قد يبني غناه على فقرهم. أما إذا جاء الموت بدأ العقاب. لذلك وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. هل تصدقون أيها الإخوة أن الذي يتمتع بقلب سليم هو الفائز الوحيد من بين بني البشر؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله، وسلم من عبادة غير الله. أبعد القلوب من الله القلب القاسي. إذا قسى القلب قحطت العين. قلب كالصخر لا يبكي إطلاقاً، أن له أن يبكي؟ لذلك قالوا لو في ابتهال إلى الله، لو في مديح لرسول الله، لو في مناجاة مع الله، هذه الأناشيد وتلك الابتهالات وهذه المناجات هي مصباح كمصباح علاء الدين، يكشف لك عن كنوزك أنت المخبوءة في أعماق نفسك، ولكنها ليست بالكيس المملوء الذي يفرغ في الخزائن الخاوية. إنسان أيام يجلس بمجلس في مديح للنبي الكريم أو في ابتهال إلى الله أو في مناجاة، بتلاقي الحاضرون بعضهم قلب قاس كالصخر، يتململ لا يتأثر لا تدمع عينه، وإنسان آخر يكاد يذوب من البكاء، لأنه هذه المناجاة وهذا الابتهال وهذا المديح حرك كنوزه التي في قلبه. أما الذي ليس عنده كنوز لا يتحرك فيه شيء، يعني هي كما يقال تجربة مع الله. لأضرب مثل، لو أن امرأة عاقرة قرأت قصة عن امرأة عاقر، والقصة طويلة، وأحاسيس المرأة العاقر وآلامة وقلقة وخوف من أن تطلق وافتقارها إلى ولد يملأ حياتها بهجة وسعادة، هذه المرأة العاقر حينما تقرأ قصة عن امرأة عاقر يمكن أن تبكي مئات المرات، لأن هذه القصة عزفت على أوتار قلبها. أما اللي عنده عدد من الأولاد العاقين تقرأ هذه القصة فلا يمكن أن تدمع لها عين طبعا. لذلك الذي يملك مع الله تجربة كما يقال، له علاقة مع الله، له اتصال بالله، له أعمال طيبة، له تضحية، هذا حينما يسمع الابتهالات، والله أحيانا حينما يسمع الأذان فقط يكاد قلبه يذوب، وإذا سمع القرآن وجل قلبه واقشعر جلده. فأنا أتمنى أن تكتشف الحجاب قبل فوات الأوان. قد يكون القلب محجوبا، إذا اكتشفت الحجاب قبل فوات الأوان عالجته، أما إذا اكتشفت الحجاب عند لقاء الله عز وجل فالمشكلة كبيرة جداً.

0: ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذا قسى القلب قحطت العين. قسوة القلب من أربعة أشياء: إذا جاوزت قدر الحاجة، الأكل والنوم والكلام والمخالطة. وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، والنؤوم في هناك أوصاف قاسية جدا، كأنه دابة ينام فلا يستيقظ، وكثرة الكلام، ومن كثر كلامه كثر خطأه، دخل بالغيبة والنميمة والازدراء والاستعلاء والاستكبار والقطيعة والتباهي. عد بعض العلماء أكثر من 20 مرض من أمراض الكلام. والمخالطة، يلتقي مع من يشاء، يحدق في من يشاء، ولا سيما في النساء، يعني ما عنده شيء ممنوع. فهذا الذي يختلط مع من يشاء ما في عنده ممنوعات أبدا، ما في عنده شيء محرم. يختلط مع من يشاء، يتكلم كيف يشاء، ينام إلى أن يمل الفراش، يأكل حتى التخمة. هذه الأشياء الأربعة تورث قسوة القلب. قال: كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فالقلب إذا مرض بالشهوات لم تنفع معه المواعظ. أيام بيتكلم المتكلم، وضع المستمع ونار لو نفخت بها أضاءت، ولكنك تنفخ في رمادي. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. أخواننا الكرام، بمنطلق الدائم، الحقيقة المرة أفضل ألف مرة من الوهم المريح. احذر قسوة القلب. القلب القاسي بعيد عن الله، ما بيتأثر، لا يتأثر بمصاب الناس، مستعد أن يملأ بطنه من أنفس الطعام، ويرى حوله الجائعين يتشوقون إلى لقمة، لا يتأثر أبدا. قال: من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. الذي يميت القلب الشهوات، والذي يحييه الطاعات. القلب يكبر ويكبر ويكبر ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير، ويصغر ويصغر ويصغر ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها. والقلوب آنية الله في أرضه، آنية الله، فأحبها إليه أرقها وأصفاها. والقلب منظر الرب. إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قد يهبك الله شكلاً جميلاً، ولك ذوق رفيع في اللباس، وترتدي أجمل الثياب بألوان متناسقة، يعني نوع من أعلى مستوى، وعطورات من أغلى الأنواع، والقلب ميت متفسخ. وقد تكون فقيراً، ترتدي ثياباً متواضعة، ولك بيت متواضع، والقلب متأجج بمعرفة الله والشوق إليه. هؤلاء الذين حجبوا عن الله شغلوا قلوبهم في الدنيا، يعني أي حديث في الدنيا يطرب له ساعتين ثلاثة، الحديث عن الرياضة، عن كرة القدم، عن أسعار العملات، عن الأبنية، عن الاستثمارات القادمة، عن بتلاقي يصغي قضية استقامة وقضية محبة الله. هذا الإنسان مسكين ما عنده شيء إلا الموضوعات هي، يمل. قال ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وأطراف الفوائد. إذا غذي القلب بالتذكر وسقي بالتفكر ونقي من الفساد رأى العجائب وألهم الحكمة. أخواننا الكرام، أنا مضطر أن أبين هذا البيان أحياناً بلا مواربة. تمل من القرآن، تفتح ما في رغبة، ما في انشراح، تريد أن تقرأ جزء صفحتين، صدق الله العظيم. في مشكلة كبيرة كثير، في بعد عن الله، لأنه في تعلق بالشهوات. لذلك ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. يعني واحد تكلم باللغة الفارسية الآن، والله لا يمكن أن تفهموا حرفا واحدا. أنا سافرت إلى بلاد فارس ولا تفهم حرف واحد. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. عربي ابن عربي، عربية عربيته عالية جدا، معه دكتوراه بالآداب، فصيح متكلم بليغ، أستاذ المادة الفلانية في كلية الآداب. يقرأ القرآن فلا يرى فيه شيئا. فقضية متعلقة بالقرب من الله، هذا القرآن يفهم بالقرب من الله. لا يمسه إلا المطهرون، لم يقل لا يمسسه، لو أنه لا يمسسه لكانت اللا ناهية، لا نافية. اللا الناهية من أمر الله التكليفي، أما اللا النافية من أمر الله التكويني. يعني هذا القلب مغفل، لا يمسه إلا المطهرون. فمن غذي قلبه بالذكر وسقي بالتفكر ونقي من الفساد رأى العجائب وألهم الحكمة. وقال ليس من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها. ممكن إنسان بذكاء يطلع على بعض أقوال السلف الصالح ويحفظها وينقلها، لكنه بعيد عن مضمونها. قال إن أهل المعرفة والحكمة أحيوا قلوبهم بقتل الهوى، وأما من قتل قلبه بالهوى فالمعرفة بعيدة عن قلبه ولسانه. قال خراب القلب من الأمن والغفلة، في أمن ساذج مطمئن، لا يخاف الموت، لا يخاف الدار الآخرة، لا يخاف عذاب الله، لا يخاف المسؤولية. الإنسان أحياناً إنسان سوف يسأله، لا ينام الليل، إنسان لا تنام الليل من مساءلة إنسان، فكيف بمساءلة الواحد الديان؟ إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة. الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان يعني القلب حي. ما هي هذه الثلاثة؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله في قرآنه والرسول في سنته أحب إليه مما سواهما عند التعارض، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذه تحيي القلب. إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها موائد الآخرة. من أحب دنياه أضر بآخرته. الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب. إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. ولا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا، ما في محل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، وألقيت عليك محبة مني واصطنعتك لنفسي. لذلك سئل أحد علماء القلوب: كم الزكاة يا سيدي؟ فقال: عندنا أم عندكم؟ السائل تعجب، قال: ما عندنا وما عندكم، أليس هناك دين واحد؟ قال: عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيده، ووقته وخبرته وطلاقة لسانه وعلاقاته وثروته لله عز وجل. والدليل: يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. أعطى كل ماله لرسول الله. فإذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، واجتباه لمحبته، واستخلصه لعبادته، فشغل همه به، ولسانه بذكره، وجوارحه بخدمته. القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، التوبة والحمية. ويصدأ كما يصدأ الحديد، وشفاؤه بالذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويعرى كما يعرى الجسم، وزينته التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. يعني إنسان جميل الصورة وأنيق الثياب وزاني وشارب خمر، إنسان آخر الله ما أعطاه شكل جميل، ما أعطاه مال عريض، لكن أعطاه قرب. لذلك لباس التقوى ذلك خير. ويجوع كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. لذلك هناك قلب كالجوهر، وقلب كالفحم أسود قاسي كالصخر. فيا أيها الإخوة، لسيدنا عمر كلمة رائعة يقول: تعاهد قلبك. العوام تقول كلمة أيضا رائعة: الإنسان حكيم نفسه. يجب أن تعرف مستوى قلبك، موصول أم مقطوع، في خط مع الله، في مناجاة، في استغفار، في إنابة، في بكاء، في شعور بالقرب من الله، في رحمة على من حولك. لما الإنسان المعاصر يهمه أن يعيش وحده، وأن يأكل وحده، وأن يستمتع وحده، وعلى الناس السلام. أخواننا الكرام، القلب قلب النفس. القلب المقصود به في هذا الدرس ليس العضلة الصنوبرية التي تضخ الدم إلى أنحاء الجسم، هذا موضوع آخر. قال تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. القلب مركز النفس، كيف أن الدماغ ملك الجهاز العصبي والقلب مركز النفس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب يمتلئ محبة أحيانا، ويمتلئ ثقة بالله، ويمتلئ رضا عن الله، ويمتلئ محبة للخلق، وقد يكون العكس. لذلك الصلاة من أجل القلب، والصيام من أجل القلب، والحج من أجل القلب، والعمرة من أجل القلب، والزكاة من أجل القلب. كل أحكام الدين من أجل أن تلقى الله بقلب سليم، بقلب ليس فيه شائبة، ليس فيه غل ولا حسد ولا قلق ولا خوف ولا وجل في قلوب المؤمنين من الأمن والراحة والسعادة ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ما قال تطمئن القلوب بذكر الله، لو قال كذلك لفهم معنى آخر، وتطمئن بغيره أيضا. لكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك، أي كنت في الدنيا أعمى. لذلك إذا في إنسان من آدم إلى يوم القيامة بالقارات الخمس يسعد سعادة حقيقية وهو بعيد عن الله، فهذا الدين باطل مستحيل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى. كل السعادة وكل التوفيق وكل التفوق وكل الفلاح وكل النجاح في طاعة الله، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. في رحاب الذكرى السنوية لوفاة أمير الوحدة والتوحيد سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، نقدم لكم هذا الحوار الذي أجري مع الحاج محمد صالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين، وبعد، يسرنا أن نلتقي بالأخ الحاج محمد صالح عضو المجلس السياسي لحزب الله في لقاء حول علاقته ومعرفته بسماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله في الذكرى 25 لرحيله. الأخ الحاج محمد صالح، نرجو منكم إعطاءنا نبذة عن علاقتكم ومعرفتكم بسماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان. تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية لابد أن نهدي لروح العلامة المجاهد أمير التوحيد سماحة الشيخ سعيد شعبان أبو صهيب رضوان الله تعالى عليه ثواب المباركة الفاتحة. أحببت أن أبدأ من هنا عرفانا لهذه الشخصية الكريمة الطيبة والمجاهدة، لأنها تركت فينا بصمات تربوية وجهادية. عندما كنا في عمر الشباب كنا نتسقط أخبار العلماء الذين لهم الأثر في النهضة الإسلامية، فكان المرحوم سماحة الشيخ أمير التوحيد الشيخ سعيد شعبان رضوان الله تعالى عليه هذا الموقع وهذا الأثر وهذا المحل في النهضة. لذلك سارعنا إليه لنأخذ من معين علمه وجهاده. تعرفت إلى أمير التوحيد رضوان الله تعالى عليه كداعية إسلامي في مدينة طرابلس، وطبعا هو كان في سكنه في طرابلس ولكن كان اسمه وعلمه قد تعدى الساحة اللبنانية إلى المحيط العربي والإسلامي. ما شدنا إليه أيضا في ذلك الوقت هو مواقف الشيخ رضوان الله تعالى عليه، المواقف الجريئة والشجاعة، وكان صادحا وكان يصدع بالحق دوما. ثم بعد ذلك واكبته في الحركة الجهادية في بداية تشكيل حركة التوحيد الإسلامي، وهي من الفترات التي أعتز أنني كنت قريبا منها لما كانت تشكل من أمل واعد وجهادي في ساحة الجهاد اللبناني، وخصوصا بعد الاجتياح الصهيوني للبنان ووصول العدو بجيشه إلى بيروت. الشيخ سعيد رضوان الله تعالى عليه كان يحمل هم المقاومة، مقاومة هذا الاحتلال الذي لا يمكن بفهمه وفهمنا وفهم المجاهدين أن يتعامل معه إلا بالبندقية وبالمواجهة وبالتضحيات. فكان بحق كان إماما في هذا المجال، هو جاهز بنفسه، وهو أيضا كان يدفع دفعا بمجتمعه للنهوض، وكان يحفزه دوما على ذلك. الشيخ سعيد رضوان الله تعالى عليه يمكن وبكل أريحية يمكن أن تسميه إماما في الجهاد، لأن من يصنع طريقا ومن يدفع بالمجاهدين لسلوك هذا الطريق فهو الإمام، ويحق له هذا الوسام بالإمامة. الشيخ سعيد رضوان الله تعالى عليه كان يسعى بكل ما أوتي من قوة لدعم المقاومة بالكلمة بالموقف حتى بالسلاح حتى بالعمل الميداني حيث أمكن. لذلك لم يوفر هو رضوان الله عليه أي طاقة يمكن من خلالها أن يكون مقاوما وإماما في هذه المقاومة، لم يدخر جهدا لذلك أبدا. كان يفتش عن السبل التي توصل لهذا الدعم بأشكاله المتعددة. كان بعيد الرؤية للمقاومة وتكامل ساحاتها، تكامل الساحات من أقصى شمالنا إلى البقاع إلى أقصى الجنوب، وحيث يمكن أن ترفد هذه المقاومة بأصقاع الأرض مهما كانت تلك الروافد قليلة أم كبيرة، المهم أنها تصب في دعم المقاومة. كان رضوان الله تعالى عليه يجد بأن القليل من العمل المقاوم بتراكمه لابد أنه في يوم من الأيام سيصل إلى المبتغى بالتحرير بعونه تعالى. كان رضوان الله تعالى عليه يجد بمشروع الوحدة الإسلامية، هو مشروع النبوة، مشروع الإمامة، مشروع الخلافة. هذا المشروع لا يقوم إلا بأن تتوحد هذه الأمة. نحن أمة مأمورون بالاعتصام بحبل الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. كان إيمانا، كان عقيدة، وكان عنده حتمية أن النصر لن يتحقق إلا إذا اعتصمت هذه الأمة. هذا الإيمان وهذه العقيدة وهذه الحتمية للانتصار كانت أيضا تستوجب الاستعداد وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فنعم هو كان يفتش عن كل أسباب القوة في أي مكان في أي زاوية مع من يمكن أن تحصل هذا الاستعداد مهما كانت قيمته. كان يفتش عن هذه القيمة المتواضعة لتتراكم كل القيم وتتراكم القامات أيضا مع هذا العمل الوحدوي الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. إيمان الشيخ سعيد رضوان الله تعالى عليه بهذه الوحدة كان يدفعه دائما في لبنان أن يبتدئ هو بالتواصل. لم يكن يتوقف عند أي عائق من العوائق، كان يبادر في لبنان وخارج لبنان من أجل أن يصل إلى هذا المبتغى. مشروع الوحدة الإسلامية بالنسبة له كان ضرورة من ضرورات الدين، من ضرورات الدين. لذلك لم يكن يتوقف حتى عند سلبيات قد تكون موجودة في المجتمع، كان يتجاوزها، كان يقفز عنها ليصل إلى، يعرف أن السنة النبوية المطهرة جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جاء إلى أجلاف قريش، فكيف بنا نحن في مجتمع الحمد لله الإسلام موجود والقرآن موجود والتمسك بالسنة النبوية موجود، لكن أن هناك بعض الأفكار أو بعض المواقف علينا أن نذلل هذا بفكر الشيخ سعيد رضوان الله عليه الذي كان وحدويا حتى كل العمق المطلوب وليصل إلى رضا الله جل وعلا. عرفت الشيخ سعيد رضوان الله تعالى عليه يوم إسقاط اتفاقية 17 أيار، حيث كان من أوائل العلماء الذين وقفوا مع المرحوم آية الله السيد محمد حسين فضل الله في بيروت وعدد من الإخوة المجاهدين من العلماء، وهم كانوا من قيادات المقاومة التي لم تكن قد أعلنت عن نفسها في ذلك الوقت، وعملوا سوية واستطاعت هذه المواقف الجريئة أن تسقط الاتفاقية 17 من أيار رغم أن داعميها كانوا عربا في مسيرة كامب ديفيد ودوليا هم في ركاب الاستكبار الأمريكي، لكن أمام الفهم العميق الذي كان أصيلا في وجدان المرحوم الشيخ سعيد شعبان أن أمريكا الشيطان الأكبر وعندنا الله أكبر، إذن الله أكبر هي الأكبر والشيطان الأكبر هو الذي يسعى لإسقاطه بعونه تعالى. الشيخ سعيد شعبان رضوان الله تعالى عليه أتذكره أو تعرفت عليه عندما قصده سيد شهداء المقاومة رضوان الله تعالى عليه عام 91 على ما أذكر في تشرين الثاني أو تشرين الأول أو آخر تشرين الأول من عام 91 إبان الإعلان العربي للأسف في ذلك الوقت عن مؤتمر مدريد، قصده إلى طرابلس وتشاورا وأصدرا بيانا بعيد الآفاق بالمواقف المقاومة ضد هذا العمل الذي كانت خطواته الأولى هي الانحراف باتجاه مسيرة كامب ديفيد مغلفا بمسميات سلام وما شابه وما شابه. هذا هو الشيخ سعيد شعبان رضوان الله تعالى عليه، لم نعرفه إلا قائدا مجاهدا وثابتا على الحق. تعرفت على الشيخ سعيد شعبان رضوان الله تعالى في مشهد لا يمكن أن أنساه، وهو مطبوع في وجداني، وهو مطبوع في ذهني، وهو مطبوع في ذاكرتي، وهو مطبوع في تربيتي. عندما رأيته ذلك الشيخ المحب الطيب وهو يذرف الدموع على شهداء الشباب المسلم دفاعا عن إذاعة التوحيد، لا يمكن أن أنسى على الإطلاق ذلك المشهد حيث رأيت الشيخ رضوان الله تعالى عليه يضع رأسه الشريف على صدر الشهيد ويمرغ أنفه بصدره الشريف، يشم رائحة الشهيد. هذا هو القائد، هذا هو المجاهد، هذا هو المحب لأبنائه وللشباب المسلم. هذا هو الشيخ سعيد شعبان رضوان الله عليه، هذا المحب لساحته، المحب لأبناء جلدته، وهو يريد أن ينهض معهم وبهم حيث يريد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إني مباه بكم الأمم يوم القيامة. نعم، وعرفت الشيخ سعيد شعبان رضوان الله تعالى عليه يوم تشييعه، تشييعه في طرابلس. خرج أبناء الأحياء من كل أحياء طرابلس، خرجت العائلات الطرابلسية، خرج العلماء السياسيين، كل الناس خرجوا، لا بل خرج لبنان بزعمائه، أتوا إلى طرابلس يشيعون الشيخ سعيد شعبان رضوان الله تعالى عليه. وأذكر في ذلك الوقت خصته الجمهورية الإسلامية المباركة في إيران بوفد رسمي جاء للمشاركة في تشييعه رضوان الله تعالى عليه، وخصته أيضا المقاومة الإسلامية بوفد رسمي أيضا. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على موقعية هذا الرجل الشهيد في موقعه، لأنه كان شاهدا ولأنه كان ثابتا على مواقفه الدعوية الرسالية في تحقيق أحلام النبوات في عالمنا. وأخيرا أقول أنني عرفت الشيخ سعيد رضوان الله تعالى عليه في 25 أيار 2000 عندما تنتصر المقاومة، وهو كان يدعو في بدايات المقاومة والناس قلة، وهو يمني بالنصر، فرأينا النصر فعرفنا أن نتائج هذه التربية وهذا الجهاد لابد أن تجني النصر. وعرفته أيضا في عدوان تموز بال2006. عرفته بماذا؟ عرفته عندما أبناء هذه المناطق اللبنانية قاطبة ب25 أيار تخرج الجماهير مهللة ومكبرة للنصر، وفي تموز وحرب تموز تفتح صدور بيوتها للنازحين من أبناء الجنوب. فهذا هو الموقف الإسلامي الذي كان يعمل له الشيخ سعيد شعبان رضوان الله تعالى عليه. وعرفته أيضا في فلسطين عندما نرى أن هذه الانتفاضة التي بدأت بحجر أصبحت تصنع تحريرا لغزة، وتصنع سيف القدس، وتصنع وحدة الساحات، وتصنع بالأمس الثأر للشهداء الأحرار. هذا هو المسير الذي يفرحنا والذي تأدبنا عليه بتربية الشيخ سعيد شعبان رضوان الله تعالى عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، نشكركم على هذه النفحات الطيبة، ونسأل عز وجل أن نلتقي بكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: في رحاب الذكرى السنوية لوفاة أمير الوحدة والتوحيد سماحة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمنا لكم هذا الحوار الذي أجري مع الحاج محمد صالح. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: متألقون بكم ومعكم
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر أثير الموجات 103.5 و105.3 و90.5 ميجا

تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

مجاهدون حاضرون في الميدان، سنواجه ونقاتل إلى آخر نفس. مجاهدون في الميدان يسطرون أعظم الملاحم بأداء أسطوري غريب.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الإخبارية من العاصمة الإيرانية طهران. نواكب فيها آخر وأبرز المستجدات المرتبطة بالحرب في المنطقة. والبداية من بيان بحرية الجيش الإيراني التي أعلنت إطلاق صواريخ ومسيرات تحذيرية باتجاه مدمرتين أمريكيتين انتهكتا قواعد المرور في بحر عمان. البحرية نشرت فيديو لحظة إطلاق صواريخ قدير التحذيرية إلى جانب مسيرات جديدة من نوع شهيد دانا، ما أجبر المدمرتين دي دي جي 87 ودي دي جي 103 على مغادرة المنطقة. هذا وأوضحت البحرية الإيرانية أن العمليات التي نفذتها في الأيام الماضية أجبرت المدمرات الأمريكية الإسرائيلية العاملة ضمن مجموعة حاملة طائرات جورج دبليو

0: أنظمة الملاحة. وكانت البحرية الإيرانية قد أعلنت أنها أجبرت الأسطول على التراجع من المنطقة. وفي الموازاة، طلبت بحرية حرس الثورة من السفن ضرورة إبلاغها بنيتها عبور مضيق هرمز في حال كانت تحمل شحنات ضرورية مثل الوقود أو المواد الغذائية. ونشرت شبكة CNN مشاهد تظهر آثار الحريق الذي اندلع داخل حاملة الطائرات الأمريكية USS جيرالد فورد أثناء وجودها في البحر الأحمر في شهر آذار مارس الماضي ومشاركتها في العدوان على إيران. وكشفت الشبكة في تقرير لها أن ما حصلت عليه من مشاهد يظهر أن الحريق كان أشد تدميرا مما أشارت إليه سابقا البحرية الأمريكية. ونقلت الشبكة عن أحد البحارة شعوره بأن السفينة ستفقد والجميع سيقتل بعد فشل عمل نظام إخماد الحرائق. وقد استغرق طاقم السفينة نحو 30 ساعة لإخماد الحريق، مع فقدان نحو 600 بحار أماكن الوصول إلى أماكن نومهم بسبب الأضرار. وبحسب التقرير، ذكرت وثيقة رئاسية أن الحاملة كانت تحت تهديد مستمر من الصواريخ والطائرات المسيرة. أرسلت إذن مشاهدين الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل، أو مدير الوكالة إذن رافائيل جروسي، إلى الأعضاء، أو إن الوكالة لم تتلقى أي تحديث من إيران حول وضع المنشآت النووية الإيرانية منذ تعرضها للقصف الأمريكي الإسرائيلي في حزيران يونيو الماضي. ووفق تقرير ستناقشه الوكالة الأسبوع المقبل، وحصلت الميادين على نسخة منه. قال جروسي إن عدم السماح للوكالة بالوصول إلى المواقع التي تعرضت للهجوم يحول دون قدرة الوكالة على تقييم وضعها الحالي أو التحقق مما إذا كانت إيران قد علقت أنشطتها ذات الصلة. التقرير يطالب إيران بالسماح باستئناف عمليات التفتيش بالكامل وتنفيذ الفعال لاتفاق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. واعتبر التقرير أن هذا التنفيذ لا يمكن أن تعلقه إيران تحت أي ظرف من الظروف. إذن ينضم إلينا الآن مراسلنا أحمد البحراني. أهلا بك أحمد، مراسلنا من طهران بطبيعة الحال. إذن ماذا عن آخر التطورات الجارية في مياه الخليج قرب مضيق هرمز في بحر عمان، مع كشف إيران اللافت أنه عن أسلحة جديدة تستخدمها باتجاه هذه القوات الأمريكية في قصفها، ومنها مسيرة دانا، وأيضا تتوعد بإمكانية إدخال أسلحة ذات مديات أكبر؟
1: نعم حسين، فعلا ما حدث في مياه بحر عمان لم يكن مشهد عادي بطبيعه الحال. نحن نتحدث عن التوتر واشتباك بين الجيش الامريكي وبين القوات المسلحه الايرانيه، وتحديدا من قبل الجيش الايراني الذي يحكم السيطره على مياه بحر عمان. نحن لا نتحدث عن اطلاق صواريخ تحديديه من قبل الجيش الايراني باتجاه سفن تجاريه، وانما باتجاه مدمرات امريكيه وباتجاه سفن انزال برمائيه كانت تبحر في مياه بحر عمان، ومهمتها هي بطبيعه الحال احتجاز السفن الايرانيه وناقلات النفط الايرانيه او القطع البحريه المرتبطه بايران والتي تخترق الحصار البحري الامريكي المفروض على الموانئ الايرانيه وعلى مضيق هرمز. لذلك الجيش الايراني كان واضحا عندما اشار الى انه قام باطلاق صواريخ قدير، وهي صواريخ كروز حسين تتجاوز مداها 300 كيلومتر ويمكن اطلاقها من البر من السواحل الايرانيه وايضا من القطع البحريه العسكريه التابعه للجيش الايراني. لذلك قام الجيش الايراني بالانسحاب بعد هذه العمليه، عمليه اطلاق الصواريخ باتجاه هذه المدمرات وهذه السفن العسكريه الامريكيه، وانسحب الى المحيط الهندي. اكد الجيش الايراني بان هذه المدمرات والسفن كانت تعمل في اطار حامله الطائرات الامريكيه جورج دبليو بوش، وهي المعنيه بفرض الحصار
2: المسار البحري المفروض على الجانب الإيراني على مضيق هرمز. لذلك كان هناك تأكيد أيضا من قبل التلفزيون الإيراني ونقلا عن الأقمار الصناعية والصور الفضائية بأن القطع البحرية فعلا تفرقت بعد هذه العملية التي نفذها الجيش الإيراني. لذلك

0: هناك معادلة إيرانية واضحة يراد تطبيقها على أرض الواقع سواء من قبل حرس الثورة الإسلامية أو من قبل الجيش الإيراني، هو بأن كل ما زاد الضغط على إيران كل ما زادت التكلفة بالنسبة للولايات المتحدة، وبالتالي إيران تريد إرسال هذه الرسالة وتثبيت هذه المعادلة على أرض الواقع. لذلك الجانب الإيراني وخلال الأيام الأخيرة وخلال الفترة الماضية بشكل عام دائما ما يؤكد بأن يتعامل مع المستجدات ويتعامل مع التطورات بناء على هذه المعادلة التي رسمها، وهي أن الإجراء يقابله إجراء والتهدئة أيضا تقابلها تهدئة من الجانب الإيراني، لكن التصعيد يقابله أيضا تصعيد من الجانب الإيراني، وربما يكون التصعيد الإيراني في بعض الأحيان وفي بعض الظروف أشد وأقوى وأقسى، وهذا ما يحدث حقيقة خلال الفترة الماضية سواء في بحر عمان أو في المياه الخليجية. وقبل أيام أيضا كان بحرية حرس الثورة الإسلامية، وبعد أن تم تنفيذ عملية من قبل الجيش الأمريكي ضد برج اتصالات في جزيرة قشم رد حرس الثورة على القواعد والمراكز الأمريكية المتواجدة سواء في الكويت أو في البحرين من خلال إطلاق عشرات الصواريخ والمسيرات هذا اليوم أيضا وفي الأيام القليلة الماضية. وبحسب تأكيد بيان للجيش الإيراني أيضا تم إطلاق عدد من الصواريخ صواريخ قدير بالإضافة إلى بعض المسيرات الهجومية والاستطلاعية المتطورة الإيرانية. لذلك كل هذه العمليات وكل هذه التطورات والمستجدات هناك من يعتبرها بأنها ستشكل عائق ربما فيما يتعلق الأمر بمسار المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في قادم الأيام، خاصة وأن الولايات المتحدة حسين وعلى لسان أكثر من مسؤول وتحديدا من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدثون عن استئناف المفاوضات والتوصل إلى مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني ربما في الأيام القليلة المقبلة.
1: كل الشكر لك على كل هذه المعطيات مراسلنا من طهران أحمد البحراني. مشاهدينا في سياق التغطية إذن نقلت وكالة فارس عن مصدر نفيه كل ما ينشر حول مواقف طهران بشأن نقل جزء من اليورانيوم المخصب لديها، وجدد المصدر التأكيد على أن القضايا النووية ليست مطروحة حاليا في المفاوضات، وأنه ينبغي أن يقوم الطرف الأمريكي بإجراءات محددة وحاسمة والتوصل إلى اتفاقات واضحة ونهائية بشأن بعض المسائل الأساسية. ينضم إلينا مدير مكتب الميادين في جنيف موسى عاصي، أهلا بك موسى. نتحدث إذن عن بيان أو تقرير لوكالة الطاقة الذرية بشأن إيران، حصلت الميادين على نسخة منه، وتقرير سري. هذا خطورة ربما التقرير الذي يطالب إيران باستئناف عمليات تفتيش من قبل الوكالة، بالتالي في أي سياق يوضع هذا التقرير بما يحتويه وفي هذا التوقيت الحساس تحديدا؟
2: نعم، هذا التقرير تم توزيعه على الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية خلال الساعات الماضية، وسيناقش الأسبوع المقبل في اجتماع مجلس المحافظين الذي يناقش من بين الملفات ملف إيران، إن كان على مستوى التزامات إيران بالبرنامج النووي أو الاتفاق الذي حصل في العام 2015، وأيضا التزامات إيران باتفاقية منع الانتشار النووي. إذن هذا التقرير هو التقرير الأول بعد العدوان الإسرائيلي الأمريكي على الجمهورية الإسلامية في 28 من شباط فبراير الماضي. في هذا التقرير يقول رافائيل غروسي بأن إيران لم تسمح للوكالة منذ عدوان العام 2025 على الاطلاع أو الوصول إلى المنشآت النووية التي تعرضت للعدوان الأمريكي الإسرائيلي، وبالتالي حتى الآن منذ أكثر من عام لم تحصل الوكالة على أي تسجيل أو على أي معلومة من إيران أو من قبل هذه المنشآت على تحديثات البرنامج النووي، على تحديثات الكميات اليورانيوم ولا سيما المخصبه بنسب مرتفعه. وتذكر الوكاله بان او تقرير الوكاله بان ايران تملك في تلك المرحله 440.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبه 60%. وتقول يقول هذا التقرير بان عدم امتثال ايران لمده عام كامل بعدم اظهار المعلومات حول هذه المنشآت وحول كميات اليورانيوم المخصبه في هذه المنشآت قبل العدوان الإسرائيلي ومنذ العدوان الإسرائيلي العام الماضي وحتى اليوم مسألة في غاية الخطورة وتتعلق بمسألة إنشاء أو إنتاج الأسلحة النووية. طبعا لا توجه الوكالة اتهام لإيران بأنها يعني قامت بإنتاج الأسلحة النووية، ولكن هذا الأمر يتعلق في هذا الإطار بحسب ما جاء في التقرير. وتطالب الوكالة طبعا بأن يكون لديها يعني إذن خاص بالمرور وتفتيش المنشآت التي تعرضت لهذه الاعتداءات الإسرائيلية، وأيضا معرفة مصير اليورانيوم، كل اليورانيوم المخصب التي يعني تصل إلى حدود 10,000 كيلوغرام في بنسب مختلفة، ولكن الأهم بالنسبة لوكالة الطاقة الدولية هي النسبة المخصبة ب60%. على هذا الأساس تطالب الوكالة إيران بأن تفسح المجال أمام خبراء الوكالة للذهاب والاطلاع على المعلومات. بالمقابل طبعا هناك تعاون بين الوكالة وإيران بشكل مستمر. قال التقرير الذي سيناقشه مجلس المحافظين الأسبوع المقبل بأنه بين 1 و3 من حزيران يونيو، أي قبل أيام قليلة، قام مفتشو الوكالة بمعاينة منشأتين إيرانيتين لم تتعرضا للاعتداءات الإسرائيلية، وفي هاتين المنشأتين اطلعت الوكالة على كل ما يجري هناك وحصلت على المعلومات الكافية. إذن أذكر هنا بأن هذه المطالبة تأتي أيضا في إطار في محاولة الدول الغربية ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية معرفة مصير اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. هذا هم أساسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في هذه المرحلة، في مرحلة البحث عن توافق وتفاهمات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: ولكن تعلم زميلي موسى أنه هذه التقارير أو مثل هذه التقارير صدرت أيضا قبل العدوان الأخير وما قبله، قبل عدوان 12 يوما. لذلك إيران تحدثت صراحة على لسان مسؤوليها وأبرزهم وزير الخارجية الإيراني عباس عرفجي بأنه تنظر إلى دور الوكالة الدولية على أنه سلبي. واليوم إيران تؤكد أيضا وفق فارس بأنها لن تقوم بنقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج. بالتالي ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الوكالة مستقبلا في حال توصل إلى أي اتفاق؟
2: هذه الوكالة بشخص المدير العام رافائيل غروسي شاركت في الاجتماعات الأخيرة التي حصلت في جنيف، المفاوضات، الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، عندما خيل للجميع بأننا على مقربة من التوصل فعلا إلى اتفاق بين الجانبين. وعلى هذا الأساس شارك مدير عام الوكالة في هذه الاجتماعات في جنيف وحضر بالفعل الاجتماعات كانت ستقر في أول آذار مارس الماضي في فيينا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بين الجانبين الأمريكي والإيراني على المستوى التقني من أجل وضع ما يتم التفاهم عليه موضع التنفيذ، وعودة مفتشي وكالة الطاقة الدولية إلى الجمهورية الإسلامية للقيام بعملها. رافائيل غروسي أعلن في هذا التقرير الذي كما ذكرت قبل قليل سيناقش الأسبوع المقبل أنه دائما على استعداد التوصل أو المساهمة بين الجانبين الإيراني والأمريكي من أجل التوصل إلى تفاهمات حول البرنامج النووي. ولكن بطبيعة الحال الوكالة اتهمت من أكثر من دولة حتى من قبل روسيا خلال العام 2025 وليس فقط من إيران، لأن التقرير الذي صدر مطلع حزيران في 8 حزيران يونيو الماضي كان إذن أو ضوء أخضر للاعتداء الإسرائيلي الأمريكي على المنشآت النووية بسبب الحديث عن يعني بقايا أو مخلفات نووية من العام 2002. تقول الوكالة بأنها كانت تجربة لإنتاج الأسلحة النووية أو ربما يورانيوم مخصب بنسب مرتفعة، ومع ذلك طبعا هذه النسبة التي كانت يتحدث عنها التقارير في العام 2002 بعد التوصل لاتفاق العام 2015 صدر عن الوكالة 11 تقريرا ولم يأتي أي تقرير من هذا التقرير على ذكر هذه الكميات التي يتحدث عنها قبل أكثر من 10 أعوام قبل صدور الاتفاق للعام 2015. وبالتالي اعتبر تقرير وكالة الطاقة الدولية في مطلع حزيران يونيو الماضي سببا أو إشارة أو ضوء أخضر لبدء العدوان على إيران.
1: كل الشكر لك على كل هذه المعطيات مدير مكتب الميادين في جنيف موسى عاصي. في سياق مشاهدينا، قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي في حوار خاص مع الميادين إن اتصالات بلاده مع دول الجوار أكدت مبدأ ثابتا، وهو أن منطلق العدوان سوف يرد عليه بالمثل على أي دولة أو جهة، وأن الهدف سيكون حصرا القواعد الأمريكية ومن انطلق منه العدوان.
3: ما عندها السفر.
4: خلال جولاتي التي قمت بها في المنطقة كنت قد ذكرت هذه النقطة لجميع دول المنطقة بأننا لا نريد الحرب، ولكن إذا ما فرضت علينا حرب ما فإننا سندافع عن أنفسنا بكل تأكيد. وللأسف فإن القواعد الأمريكية الموجودة في بلدانكم سوف تكون جزءا من الهجوم العسكري والعدوان اللذين سيستهدفاننا، ولذلك سنكون مضطرين إلى توجيه ردنا تجاه هذه القواعد. وهذا الأمر قيل بكل صراحة لدول المنطقة. ربما كان بعضهم لا يأخذ الأمر على محمل الجد، وربما كانوا يظنون أننا لا نمتلك القدرة على فعل ذلك. وفي صباح اليوم نفسه الذي بدأت فيه الحرب، في يوم السبت ذاك، أجريت على الفور اتصالات هاتفية بدول المنطقة وقلت لهم إننا وردا على العدوان الذي تعرضنا له سنستهدف القواعد الأمريكية في المنطقة، وأود أن أطمئنكم إلى أن هذا الهجوم ليس موجها ضد أراضيكم بل هو ضد القواعد الأمريكية.
1: عرقجي وصف العلاقة مع سلطنة عمان بالودية والأخوية، مشيرا إلى تنسيق وتشاور قائمين بين البلدين، ولا سيما في ملف مضيق هرمز الواقع ضمن المياه الإقليمية المشتركة.
4: إن علاقتنا بعمان هي علاقة ودية وأخوية للغاية. في الحرب الأخيرة أيضا شهدتم أنه لم يلحق بعمان أي ضرر باستثناء حادثة أو حادثتين كانتا إما نتيجة خطأ أو سوء تفاهم. لدينا اتصالات وثيقة جدا، وكما أشرتم نحن نتشاور معا الآن بشكل خاص بشأن مضيق هرمز. يقع مضيق هرمز ضمن المياه الإقليمية لإيران وعمان، وهو ليس ممرا مائيا دوليا بالمعنى المشاع. جزء من المضيق يقع ضمن المياه الإقليمية لإيران، وجزء آخر يقع ضمن المياه الإقليمية لعمان.
1: عرقجي قال إن العلاقة مع دولة الإمارات تأثرت خلال الحرب، لكنه أشار إلى أن طهران ترى ألا بديل من إعادة العلاقة إلى مسار قائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.
4: إن الدول الخارجية ستغادر المنطقة يوما ما، وإسرائيل لن تداوي حتما أي ألم في هذه المنطقة بل ستزيد من آلامها، ولكن إيران والإمارات وعلى ضفتي الخليج الفارسي مضطرتان إلى العيش معا في نهاية المطاف، ونحن نريد حتما إقامة تفاهم وعلاقات معقولة ومناسبة مع الإمارات بعيدا عن تدخل الدول الخارجية، وتحديدا من دون تدخل الكيان الصهيوني، ونحن على استعداد للتحرك في هذا الاتجاه.
1: وكشف وزير الخارجية.
5: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
6: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، سطع. فكانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الصعود إلى السماء عبر سلم فضائي. أكد الباحثون أن الصعود إلى السماء من خلال سلم يتم تركيبه هو أمر ممكن علميا، ولا غرابة في ذلك، فقد كشف العلماء أنهم يعملون منذ أعوام على تطوير مصعد يماثل ذلك المستخدم في الأبنية العادية، لكنه مخصص لنقل ركاب من الأرض إلى محطات ومركبات في الفضاء، مشددين على أن ذلك سيفتح الباب أمام حقبة جديدة في تاريخ العالم، وفي سنوات قليلة مقبلة سيتمكن بعدها البشر من الوصول إلى الفضاء بصورة أسرع وأرخص. لذلك فإن القرآن قد سبق هذا العالم بـ14 قرنا كاملة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن واحدة من أجمل النساء وأشرفهن نسبا، ذات شخصية قوية تفرض احترامها، من المهاجرات الأول. قبل كانت متزوجة من أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، أبي سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، ذلك الرجل الصالح الذي لما توفي حزنت عليه حزنا شديدا، لكنها صبرت واحتسبت وقالت كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فأخلف الله لها خير خلق الله، سيد المرسلين، سيد الناس أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتزوجت منه وأصبحت أم المؤمنين أم سلمة. اسمحوا لي قبل أي كلام أرحب بأمي وحبيبتي الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا النهاردة هنتكلم عن سيدة من نوع خاص، سيدة محتاجها البيت النبوي، محتاج امرأة ناضجة فيها من السيدة خديجة رضي الله عنها الحكمة والتعقل، وفيها من السيدة عائشة القدرة على الاستيعاب وعلى التعلم وعلى التفقه، ولديها القدرة على إدارة الأمر.
1: نعم.
2: هذه كانت أم سلمة. لم أنت يعني الحقيقة قلتي إنها

0: أهلها وكذا، ومن المهاجرين الأوائل، وهي زوجة لأخو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أبو سلمة ابن أسد. الجميل في القضية أنها كانت تحب زوجها، هي أنجبت سلمة وأنجبت ثلاث بنات، وفي رواية اثنين ولد كمان، يعني ولدين وبنتين، بس الكبير سلم. الشاهد كانت أم أكثر من رائعة، وكانت زوجة لزوجها الأول أبو سلمة أكثر من رائعة، وكانت تحب زوجها وهجرت معاه وراحت الحبشة وثم انتقلت إلى المدينة. فهي المؤمنة المدركة لطبيعة دورها وطبيعة الرسالة وطبيعة الأمانة التي تحملها، عشان كده كانت تهاجر إلى يعني أقصى، بالنسبة لهم الحبشة أقصى الأرض، وهي شاعرة أنها تقدم عملا طيبا تجاه العقيدة. الشاهد رجعت وعاشت مع زوجها وأولادها، كانت نموذج للزوجة الممتازة، فقد أحبت زوجها وأحبت أبنائها، وكانت ترعاهم رعاية طيبة وتقوم بتربيتهم، وما فيش حاجة، برغم أنها تتعلم وتعلم، إلا أنها كانت حريصة تماما على تربية ولادها. وياريت كل واحد يفهم ده، ياريت كل واحد فينا يفهم. معلش يا أمنا يا غالية أم سلمة، بس هنقول لولادنا أمهات الغد أمهات المستقبل أو الأمهات النهاردة أن يهتموا اهتمام كبير بأولادهم، ودي الحقيقة الأمانة اللي هنتحاسب عليها، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أتى بحقها وحسابه على الله.
1: ربنا يقدرنا، وإحنا
0: عارفين أن ينقطع عمل ابن آدم إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له بالخير. فالولد الصالح هو من البقيات الصالحات، عشان كده أهم دور للمرأة، سواء بقى داعية سواء طبيبة، سواء أهم دور لها تربية ولادها ورعاية زوجها. البيت لما يبقى فيه سكنه كده المحبة، وعش صافي راقي، فيه مفرز رباني اسمه المودة والرحمة، ثقي إن الولاد حيبقوا قابل مستجيب للبر، لأن البر لن يتأتى إلا من قمة رعاية الزوجين لحقوق الله. فدول كان لسه إسلامهم بكر وعقيدتهم، عايزين يحوطوها بجناحتهم، وعايزين يعلموا ولادهم ويحوطوهم أيضا ويربوهم على هذه العقيدة، فكانوا متفانين في تربية أولادهم. وكانت أم سلمة موضع إعجاب كل الناس، لأنها كانت زي ما بقول بتهتم بزوجها وأولادها، وزوجها شارك في بدر وشارك في أحد، لكن أصيب في أحد وهو مريض، فبتقول له تعالى نتعاهد أنا وإنت. شوف بقى السمر بين الزوجين، ولما يكون زوجة بتحب زوجها قوي، بتقول له تعالى نتعاهد أنا وإنت، لو مت مش هتجوز بعدك، وإنت كمان لو أنا مت ما تتجوز. أم قال لها طيب أنا هعهدك بس تسمعي كلامي؟ قلت له طبعا، أنا مين تاني يمكن أسمع كلام؟ قال لها لو مت تزوجي، لو مت تزوجي. شوفي بقى كم مرة، وبعدين راح دعي لها اللهم ارزقها زوجا صالحا لا يهنها ولا يحزنها.
1: الله.
0: شوف الحنان الجميل، لا يهنها ولا يحزنها، يعني من كتر ما كانت صحبتها حلوة في الدنيا، من كتر ما كانت أسعدته في الحياة، طلب لها أنها تعيش حياة طيبة مع زوج يسعدها لا يهنها ولا يحزنها.
1: ده إيه الزوج الرائع؟
0: قالت إيه ده، ومين حيبقى زيك، ومين زي أبو سلمة، ومين حيبقى بحنانه وبأخلاقه وكذا. وسكتت، وبعدين فوجئت بأنه نتيجة الجرح توفاه الله، وطبعا برضو يحسب شهيد لأنه الجرح ده ناجم عن المعركة.
1: نعم.
0: حزنت عليه حزن كبير قوي، لكن ما نسيتش ولادها، ما نسيتش أفرخها اللي هم اللي كما يقال زغب الحواصل، ما نسيتش دورها تجاههم. فكان حزنها شيء، وبكاها على زوجها شيء، ورعايتها لأولادها شيء تاني، والحرص على دينهم وعلى تعليمهم تعليم دينهم، ويعني منحهم المطلوبات الحقيقية في هذه المرحلة. الشاهد فبقت تستغرب مين اللي حييجي زي أبو سلمة، وإيه الدعوة، ويعني إيه العهد اللي خدناه ده. الشاهد كل لما يشتد بها الوقت وتحس بالشوق لزوجها اللي تركها

0: مع أولادها تقول لها اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها، وبعدين ترجع تقول يخلفني مين بس، وتخش في معركة الحياة إلى أن جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقد علم بحالها. ودايما عايز أقول يا أخوانا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتزوج يعني كل هذه الزيجات مرة تكريم ومرة لتقوية صلة ومرة رحمة ومرة محبة، يعني مفيش جوازة على مزاجه زي ما إن كان حد بيتكلم، مفيش جوازة كده هو اللي اختارها بنفسه أبدا، كلها أمور
1: نتعلم.
0: وسبحان الله ولو لم يكن هذا العدد ما كانش الناس وصلتها الشريعة. اشمعنى يعني وصلت من الصغيرة وصلت من الكبيرة، كل واحدة لها أصحاب وكل واحدة لها أقارب وكل واحدة لها عائلة، فكل واحدة فيهم كانت بتبلغ اللي حواليها، شوفوا دايرة ورا دايرة ورا دايرة لحد ما قدروا ينشروا الفقه البيت المحمدي،
1: نعم،
0: اللي مشيت عليه بيوت كتير. فالمهم لما الرسول صلى الله عليه وسلم بقى جه عرفت كده معنى الدعوة اللي دعا لها زوجها بيها، ولكن قالت له الحقيقة، قالت له يا رسول الله أنا كبرت ولن أنجب خلاص، يعني كنت مثلا فاكرني ولود خلاص راح الوقت، ثانيا أنا أم أولاد وبحب أولادي قوي، صريحة ما ضحكتش، ما مش عايزة تلهف عريس وخلاص، لا أنا كبرت معرفش أخلف خلاص، أنا أم أولاد ثلاثة وأنا أغار ولك نساء،
1: قالت طبعها
0: أنا طبعي كده،
1: نعم.
0: ما دلستش،
1: نعم.
0: مصيبتنا النهاردة إن كله بيدلس
1: فترة
0: يعني
1: الخطوبة،
0: بعد
1: دي
0: ما قال لنا الشرع وضع لنا فترة الخطوبة علشان تكون فترة المصارحة،
1: نعم.
0: للأسف كل واحد حاطط 500 قناع على وشه،
1: فترة تمثيل ومسرحية،
0: تمثيليات كبيرة قوي على مستوى عالي،
1: بس
0: يعني أفلام.
1: نرجع ونقول يا أمي مش عند الكل، وما زال في أمتنا الخير الحمد لله. من أهم الدروس المفروض نتعلمها من أم المؤمنين أم سلمة واللي علمتها لنا الدكتورة عبلة الكحلاوي، إن عند الخطبة أو عند التقدم العريس يجي يتقدم لازم الواحدة تقول بكل صراحة كل ما فيها.
0: أيوة. وفي نفس الوقت تبقى عارفة أن الجواز مسؤولية،
1: نعم.
0: الجواز محتاج رجل عارف أنه وراه مهام كبيرة، هيحمي بيته هيحمي أسرته، هيبقى مسؤول مسؤولية كبيرة، والمرأة أيضا تبقى عارفة أن دورها الأساسي أيا كان وراها شغل وراها مش عارف، لكن دورها الأساسي زوجها وأولادها،
1: نعم.
0: الشاهد فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وافق وبسط لها الدنيا، قال لها أما الكبر فكلنا سواء، يعني نفس الحدوتة. بالنسبة للأولاد، ودي بقى نقطة مهمة جدا، لماذا شرع الزواج من أخرى؟ يعني ليه التعدد كان بدايته إزاي؟ أو بمعنى أصح الأفضل عندما يعني يريد الرجل أن يتزوج امرأة أخرى يجوز مين؟ مش يجوز المسبسبة ولا الأصغر ولا اللي جاية من هوليود ولا نجمة الإعلانات، لا لا لا، يجوز الأرملة اللي عندها عيال عشان يربي أيتام،
1: ياخد ثواب،
0: عشان ياخد ثوابين،
1: نعم،
0: ثواب خدمة الأرملة وخدمة الأيتام. لكن نعم. للأسف الشديد محدش يعني بيقول في تعدد، وكله يقول لك التعدد، طب عملت ايه بالتعدد؟ شفت المنهج اللي اتبعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: صلى الله عليه وسلم.
0: اتبعت منهجه؟ اتبعت طريقه؟ لا، بس احنا بناخد الايه؟ القشور، زي لا تقربوا الصلاة وما نكملش. الشاهد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها اما اولادك يعني تربوا في البيت وفي عيوني، المهم أما الغيرة فأسأل الله أن يصرفها عنك، المهم تربوا الأولاد في البيت ولم تنس أولادها، برضو أولادها كانوا في المقام الأول. السيدة أم سلمة كان لها مكانة كبيرة عند الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم،
0: وهو كان لابد أن يطوف على نسائه، بس الناس فهمها غلط،
1: نعم.
0: يطوف على نسائه من باب العدل، يخبط عليهم يقعد معاهم يتكلم، فكانت أم سلمة دايما يبقى في بينهم حوار بيسمع رأيها، وبيستشعر كده أنفاس السيدة خديجة رضي الله عنها، العقل والحكمة وكده. فكان دايما البداية دائما عند أم سلمة. وكان نتيجة هذا السمر وهذه الجلسة الطيبة بينها وبين سيدنا حبيبنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنها كانت الراوية الثانية للحديث بعد السيدة عائشة رضي الله عنها. وقيل أنها روت أكثر من 380 حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه
0: وسلم. وأيضا كانت لماحة، وكان لديها قدر من الإدراك لكل ما يحيط بها. فده اللي خلى برضو أم سلمة بعد كده تصبح الفقيهة بعد السيدة عائشة مباشرة. واللي خلاها كانت فقيهة يمكن يعني استمرت أكثر، لأنها عاشت آخر واحدة توفيت من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الشاهد في موقف بقى ما بننساهوش أبدا، حق موقف كان بسببه حقنت الدماء. ولولا هذا الموقف من السيدة أم سلمة لكان ما لا يحمد عقبه. الشاهد اللي حصل إنهم نووا العمرة وأعلنوا هذا، وخدوا البدن وإياهم وتوجهوا بإحرامهم، لكن منعتهم قريش يدخلوا، فتوقفوا في الحديبية. كان قدام الرسول صلى الله عليه وسلم أمرين، وقالوا طيب خلاص نعقد اتفاق السنة الجاية تيجوا تعملوا العمرة. كان قدام الرسول صلى الله عليه وسلم إنه تاخدوا العزة، يقول لا احنا جينا وحتى قدام الجماعة بتوعنا لازم أفضل فنخش، وحتى لو حاربنا ممكن يحصل بقى حرب.
1: نعم.
0: لكن لم ينظر إلى المكسب العاجل، وإنما نظر إلى الآجل. قال لك ده أنا ممكن نكون استعدينا وتهيئنا وبعدها نروح. وكتب الوثيقة اللي كانت
1: شروط صلح الحديبية
0: اللي كانت هم شافوها مجحفة جدا، وزعل عمر بن الخطاب جدا
1: ظاهرها كان،
0: لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أعلم بالأهم. أما يقول محمد رسول الله، لا قول محمد بن عبد الله، الحاضر محمد بن عبد الله. تصوروا أن ده معناها نوع من الإهانة والانتهان، لكن هو فضل المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. وده شأن أي ولي أمر مدرك للحقائق ومدرك لطبيعة الحرب وطبيعة السلام. ما هو ممكن في لحظة تهور نهد البلد كلها، ممكن بالحكمة وكده والتؤدة والصبر ممكن نحقن دماء ونحمي البلاد. ودي عايزة قيادة حكيمة ورشيدة. فالمهم قال لهم خلاص يبقى نتحلل الآن. فطبعا ولا حد فيهم استجاب، خرج ثلاث مرات
1: زعلانين هم بقى.
0: الحمية لسه واخداهم، لأن لسه يعني هم حديثي عهد بالإسلام. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دايب محبة في ربه، فأصبح يعني زي النسمة وزي الموجة كما يحب ربنا ويرضى هو يسير. هم لسه ما وصلوش لهذا المقام. فدخل للسيدة أم سلمة حزين قوي من موقفهم. وطب يوصل لهم ازاي؟ يوصل لهم ان هو ربنا مديله كده طمأنينة ان السنة التانية هيبقوا فاتحين البلد وهيبقوا في مكة، يوصلها لهم ازاي؟ قامت قالت له اخرج احلق واذبح ولا تبص ولا تكلم حد.
1: رأيها هي كده
0: خرج عمل كده وما كلمش حد، وتصرف هو بقوة. فكلهم نحروا وبدأوا كل واحد يحلق للتاني، حتى كادوا أن يقتلوا بعضهم البعض. إزاي تجرأوا على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكانت فعلا مشورة حكيمة حقنت الدماء بين صحابة رسول الله. ودي المشكلة الكبيرة اللي كانت ممكن تحصل لما حتة نعرة الجاهلية اللي هتاخدهم نعرة العزة، قد تأخدهم العزة بالاسم لا قدر الله، أو أنهم يدخلوا حرب غير متكافئة.
1: طبعا وقتها كانت غير متكافئة. والنبي صلى الله عليه وسلم استشار أم سلمة وسمع برأيها
0: ونفذ. وده بقى بيعلمنا برضو ان احنا ما نسمعش يعني الأحاديث المكذوبة اللي يقول لك شاوروهم وخلفوهم. وما نسمعش بيت الشعر اللي بيقول ما للنساء والكتابة والخطابة هذا لنا ولهن أن يبتن على جنابة. ما نسمعش الكلام ده. المرأة مش حيوان، المرأة نصف المجتمع، المرأة منشئة النصف الأول. المرأة هي اتعلمنا في يعني السيدة خديجة يعني حمت أمه بمالها وبكيانها وبشخصيتها. السيدة عائشة علمت أمه. السيدة أم سلمة حقنت الدماء وكانت صاحبة مشورة ولم يستنكف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشاورها. وإحنا للعلم الشورى قاعدة في الحكم الإسلامي وذكرت مرتين في القرآن الكريم بس، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. فهذا يعني أن مشورة المرأة إذا كانت من أهل الاختصاص واجبة، إذا كانت لديها يعني إدراك وفهم المهمة التي تستشار فيها.
1: نعم، وهو ما قالش بقى هي مالها ومال كلام الرجالة وده التصرف بين الرجالة وده موقف كله بين الرجالة.
0: هذه يعني عادات يا بنتي.
1: نعم،
0: اللي بيحصل ده كله عادات ما أنزل الله بها من سلطان. كل اللي بيتقال مشي الست بعيد خليها تبعد، كل دي عادات
1: تمشيش جنبنا
0: وليست عبادة. والدليل يعني تعالي نقوله بالبساطة كده عشان الناس كلها تسمعنا. يعني في قرى في الريف، مش هنقول فين، في الصعيد، في الريف، في البادية، ما يقولوش اسم الست أبدا، يقولك البيت، العيال، الجماعة. لكن مش ممكن يتقال اسمها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عارفين أسماء نساء، يا عائشة، يا عائش، وكان بيدلعها وإحنا عارفينه، يا حفصة، يا أم سلمة، يا فلان. يعني لا يستنكف أن يقول اسمها.
1: نعم،
0: ولا يستنكف أن يشاورها. فكل هذه بنت عادات، ونسأل الله أن يكون لدينا وعي وإدراك، وأن المرأة تبقى عقل وليست مجرد شكل.
1: شكرا يا أمي على الحلقة الجميلة ديت. من خير نساء الأرض كانت معنا اليوم أم المؤمنين أم سلمة. بتمنى حلقتنا تكون عجبتكم، ونلقاكم على خير وفي أمان الله.
2: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نبقى وياكم مع درس ديني من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، فلنتابع وإياكم.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وفي آية أخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. الحقيقة الناطقة بالقرآن أن الناس يؤثرون الحياة الدنيا، وإيثار الحياة الدنيا له عدة دلائل. الدلائل من واقعنا نحن، لو كنا نؤثر الآخرة على الدنيا لتغيرت أحوالنا كما تغيرت أحوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما آثروا الآخرة على الدنيا تغيرت أخلاقهم وتغيرت معاملاتهم وعلاقاتهم، أصبحوا يتعاملون كأهل الآخرة فيما بينهم. لذلك اصطلح حالهم في الدنيا لأنهم كانوا يعدون أنفسهم للآخرة. وأما الذين يؤثرون الدنيا فإنهم دائما في شحناء واقتتال وتباغض وتنافر، يريدون أن يقتسموا الدنيا، والدنيا صغيرة، الدنيا لا تتسع لأطماع ابن آدم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لو كان لابن آدم لآدم واديان من ذهب لتمنى الثالثة، أو أن يكون له الثالث. بل إن بعض الناس يتمنى أن يملك الدنيا وما فيها وأن يحرم الآخرين منها. لذلك فإن أطماع أهل الدنيا لا تنتهي، وأما أطماع أهل الآخرة فإنها من مظاهر الزهد في هذه الدنيا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، سعي الآخرة يختلف عن سعي الدنيا. سعي الآخرة فيه عفو عن المسيء، سعي الآخرة فيه عطاء وجود وكرم مع سماحة نفس ومحبة، سعي الآخرة فيه كظم للغيظ وعفو عن المسيء، سعي الآخرة فيه حب للناس، وخير الناس أحب أنفعهم للناس. حب الآخرة أن تحب المؤمنين، لأن المؤمنين إخوة، فلا يجوز للمسلم أن يحمل في نفسه على مؤمن ضغينة أو بغضا أو حقدا، لأن الله تعالى يعلمنا حكاية عن نبيه نوح: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو القلب المعافى، المعافى من كل شرور الدنيا وآثامها. الذي يحب الآخرة ويؤثرها على الدنيا ينظر إلى جميع الخلائق بعين الرحمة، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين. حتى إنه يحب الكافر، وكيف يحب الكافر؟ والله تعالى لا يحب الكفر، إنه كما أخبر تعالى فقال: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم، فكيف نحب الكفار؟ كان صلى الله عليه وسلم يحبهم، يحب لهم الهداية، أليس كذلك؟ أما كان يحب أن يهتدي كل الناس به؟ أما كان يقابل إساءة قريش بالدعاء لهم بالمغفرة والهداية؟ أما كان يقول كلما اشتد أذاهم عليه اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ وعندما جاءه جبريل يخبره أن الله تعالى إن شاء في يوم ثقيف، في يوم الطائف، إن شاء أطبق عليهم الأخشبين، أي أطبق على ثقيف الجبلين، فماذا قال لجبريل؟ قال: لا يا أخي جبريل، إني أسأل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. إذن كان عليه الصلاة والسلام يحب الكفار لأنه يحب الهداية لهم، ولا يحب الكفر، لأن الله لا يرضى لعباده الكفر. ولكن لو لم يكن الله تعالى يحب عباده لما أرسل لهم رسلا ترشدهم إلى الحق وتخرجهم من الظلمات إلى النور. من أراد أن يعمل للآخرة فعليه أن ينظر إلى الناس بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعينه عين الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صحيح أنه بالمؤمنين رؤوف رحيم وشديد على الكفار أثناء القتال، يا أيها النبي قاتل، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، تلك في معركة القتال. وأما في معركة العقيدة والدعوة فكيف يكون خلقه صلى الله عليه وسلم؟ هل يكون شديدا؟ خلق الدعوة غير خلق الحرب. عندما تحتدم المعركة لا يجوز أن يركع المؤمنون أمام الكافرين، ولكن عندما تحتدم معركة العقيدة، عندما يحتدم الحوار، يجب أن يحافظ المسلم على أدبه وعلى رصانته وعلى خلقه، عليه أن لا يخرج عن طوره. لذلك يقول تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. سؤال يطرح نفسه: لمن بعث محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعث للمؤمنين أم للكافرين؟ هل كان في قريش، هل كان في قريش المؤمنون أم كانوا كلهم كفار؟ هل أراد الله تعالى بالكفار خيرا أم أراد بهم شرا عندما بعث محمدا؟ سألت الجن هذا السؤال: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. سألت عندما رأت الشهبة، الشهب تنقض على مسترق السماء، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسماء، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. إن كان الله تعالى قد أراد ببعثة أنبيائه ورسله وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم بالناس خيرا ورشدا، فهل يجوز أن نغير نحن من مسار الإسلام؟ هل يجوز أن نغير نحن من مسار الدعوة إلى الله تعالى؟ لذلك عندما يعمل أحدنا بعمل أهل الآخرة فإنه يحب الكفار، كما أخبر تعالى أن يحب لهم الهداية وأن يكونوا معه في الجنة، كما قال صاحب ياسين الذي قتله أصحاب القرية، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. كان ضحية قوم المجرمين، ولكنه لم يحمل في نفسه حقدا عليهم، وتمنى وهو في الجنة لو أن الله تعالى يخبر قومه بمقامه العالي، بمقام الكرامة والنعيم المقيم،
2: ليعملوا عمله ليكونوا معه في الجنة. هذا هو عمل أهل الآخرة. أما عمل أهل الدنيا فهو النظر إلى الآخرين بعين الحقد، لأنهم يريدون أن يأخذوا منهم الدنيا، الدنيا بكل أشكالها، الدنيا بأموالها، الدنيا بمقاماتها، الدنيا بعقاراتها وحرثها وزرعها. والحقيقة أن أحدا لا يستطيع أن يأخذ من مال الآخرين أو من رزق الآخرين شيئا، لأن الله تعالى قد قسم بين الناس أرزاقهم. ولو كانت الأرزاق بأيدي الطامعين لجعنا جميعا نحن في هذه المدينة، لأن الطامعين ما كانوا ليتركوا لنا فيها لقمة خبز، ولكن رحمة الله تعالى قد قسمت بين العباد أرزاقهم، بل قد قسمت بين الدواب والعباد أرزاقهم. قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. متاع طعاما لكم ولأنعامكم. إذن قد قسم الله تعالى بين الناس وبين الأنعام، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فلماذا تخاصم الناس على الدنيا وقد حدد الله تعالى فيها مقامك وحدد فيها أيامك وقسم فيها رزقك؟ لك مهمة واحدة هي مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل تستطيع أن ترقى هذا الشرف؟ هل تستطيع أن تكون وريث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تزهد في الدنيا وتعطيها لأهلها كما كان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر؟ هل تستطيع أن تعطي كل شيء لتأخذ شيئا واحدا، لتأخذ مكان رسول الله ومقامه في دعوة الناس إلى الهدى، وأن تتمنى أن يهتدي بك رجل واحد لأنه خير لك من الدنيا وما فيها؟ إن أردت أن تحوز الدنيا والآخرة وخيرا من الدنيا وما فيها، فعليك أن تتوسل إنسانا ليحب الله تعالى، ليكون قريبا من الله تعالى. فإذا آمن فهنيئا لك، فقد اهتدى بك إنسان. فكيف إذا اهتدى بك رهط؟ كيف إذا اهتدت بك قرية؟ كيف إذا اهتدت بك أمة؟ لذلك كان أجره صلى الله عليه وسلم أجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، لأن كل المؤمنين في العالم قد اهتدوا به صلى الله عليه وسلم. يجب أن نكون سببا في هداية أولادنا، سببا في هداية عشيرتنا، سببا في هداية أهلنا، سببا في هداية أعدائنا. إن استطعنا أن نكون ذلك، نكون قد أحببنا الآخرة على الدنيا، ونكون قد اقتدينا حقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حمل في نفسه حقدا على مسلم فإنه لن يدخل الجنة بالحقد، لأن الله تعالى لا يدخل الحقد إلى الجنة. الجنة والحقد لا يجتمعان أبدا. لذلك كان نوح يدعو فيقول: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم القلب المعافى، معافى من الشرك والشك والحقد والحسد والضغينة. هذا هو القلب السليم. أنستطيع أن نداوي قلوبنا؟ ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دواء القلوب الإخلاص لله تعالى، والعمل بما يرضيه، والزهد في الدنيا وهي مضمونة للزاهدين وللطامعين. فما جاع زاهد ولا استحوذ طامع على الدنيا ولا احتازها. حتى قارون الذي كانت مفاتيحه تنوء بالعصبة أولي القوة لم يستطع أن يمنع الفقراء أن ينالوا رزقهم الذي قسم الله تعالى لهم. وكم كان مال قارون شؤما عليه، وكم كان سلطان فرعون شؤما عليه، وكم كان إيمان موسى سعدا له ولمن آمن معه. علينا أن نكون مع موسى عليه السلام لا مع فرعون، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مع قريش ولا مع المشركين. علينا أن نكون مع القرآن لا مع غيره من الأديان، لأنه من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا شهر القرآن، فلننظر في القرآن جيدا، لأن الله تعالى قد نعت بني إسرائيل نعتا قبيحا لأنهم حملوا التوراة ولم يعملوا بشريعتها. قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. لا نريد أن يضرب الله تعالى لحملة القرآن مثلا بحملة التوراة أولئك الذين يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، أولئك الذين يقرأ القرآن ويخالفونه في كل موقف في حياتهم. علينا أن نكون قرآنيين في عقيدتنا، قرآنيين في أخلاقنا، قرآنيين في كل مواقفنا، حتى نكون مسلمين حقا، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسالة بعد الإسلام. فكونوا في هذا الشهر من التائبين، فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا، تقبل منا قرآننا الذي نتلوه كل يوم. اللهم علمنا القرآن وأدبنا بالقرآن، واجعل القرآن ربيع قلوبنا وأخلاقنا ومنهاج حياتنا وحكم بيننا، وابعث فينا رجلا يحكمنا بهذا القرآن حتى ترضى ويرضى المؤمنون، وحتى تتنزل الرحمة على البشرية كلها، حتى تعم الرحمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصل وسلم وبارك على من بعثته رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الغر الميامين، ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: اللهم انفعنا بما سمعنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا من لدنك علما. هكذا مستمعي الكرام، تابعتم درسا من دروس العلامة المجاهد سماحة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا دهانوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم بالدم بالدم بالدم. أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين النادمين.

0: معلومة مقدسية. الجدار العازل.
1: مريم تعالي شوفي هالخبر.
2: اقرأ خليني أسمع عن إيش بحكي.
1: من أبرز الأحداث التي شهدها هذا العام مسألة جدار الفصل الذي تبنيه دولة الاحتلال لعزل الأراضي الفلسطينية، رغم التنديدات والمناشدات الدولية تحت ذريعة الإجراءات الأمنية التي تقضي بمنع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل دون رقابة. تعرف إشي عن الجدار العازل اللي بيحكوا عنه؟
2: أكيد، فالجدار بدأ بناؤه من سنة 2002 تحت مسمى خطة الدفاع عن القدس، ومخطط أنه يمتد حول مدينة القدس بالكامل حتى يفرض على السكان الدخول للمدينة عبر ممرات رئيسية فقط، بالإضافة لمنع الفلسطينيين من الدخول للقدس وتزويده بأسلاك شائكة وحفر خنادق في مجموعة من المناطق حول القدس والحواجز العسكرية وسرايا الحدود اللي بتضم 900 شرطي لدعم التضييق حول المدينة بالكامل.
1: يعني أثره حيكون على حركة السكان المقدسيين والفلسطينيين فقط؟
2: لا، لأنه حيأثر على الاقتصاد المقدسي المعتمد على دخول السياح من الجهة الشرقية للقدس، يعني حتى السياح رح يتضرروا، عدا عن إحاطة القدس بحزامين استيطانيين أحدهم داخل القدس والثاني خارج حدودها، بالإضافة للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي من أجل إكمال بنائه.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم المعتدين.
0: معلومة مقدسية

0: يرجع القدس التفاوض مرة
1: لم يرجع القدس التفاوض مرة
2: القدس
0: القدس
1: القدس
0: القدس
2: القدس يرجعها قنا
0: يرجعها قنا
2: وقنابل
1: وقنابل
2: لم يرجع القدس التفاوض مرة يرجعها قنا وقنابل صناعة سايكس بيكو لتقسيم أمتنا فلنرفع معا شعار الإسلام أولا وأخيرا
0: أولاً
2: الإسلام
0: أولا وأخيرا
2: أولا
0: الإسلام
3: أشهد
2: الإسلام

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترهف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: اللهم إن الحمد لك والشكر لك والثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيب حبات قلوبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه.
1: ها نحن في يوم الأحد 11 من شهر ذي الحجة ويسمى يوم القر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في منى. أما شغله الشاغل فهو تعليم الناس ودعوتهم، ولذا خطب الناس في هذا اليوم على بغلته وعليه برد أحمر وعلي بن أبي طالب يبلغ عنه الناس. يقول رافع بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى على بغلة شهباء وعلي يبلغ عنه الناس، وأنا صبي مع أبي، فجلس أبي مع الناس وجعلت أتخلل الناس أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت وبيص قدمه قد انحسر عنها إزاره، فدنوت إليه حتى وصلته، فجعلت أمسح بيدي ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت إلى قدمه، ثم أدخلت يدي بين قدم النبي صلى الله عليه وسلم وشراك نعله، فلأنا الساعة

أعجب من بردها. رضي الله عنك يا رافع بن عمرو، تعجب من برد قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما نحن فنعجب من برد خلقه صلى الله عليه وسلم، نعجب من تلك النفس الرضية والخلق العظيم، أنه صلى الله عليه وسلم مقبل على شأنه، مستمر في خطبته، وصبي يعبث في قدمه، تتحسس يده الصغيرة موطئ قدمه وما بين قدمه وشراك نعله. ما أعجب هذا الخلق وهذه النفس الرضية. أما أبوه عمرو المزني الذي ينظر إليه من بعد، فيا لله كيف شعوره وهو يرى بنيه قد دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الدنو، ورأى يده الصغيرة تتحسس الجسد النبوي الشريف. هل تمنى أن شفتيه موضع يدي بنيه؟ لا ندري عن ذلك، لكن الذي ندريه أنه كان ينظر وعيناه تلمعان غبطة وسرورا، وحق له ذلك. رضي الله عن رافع بن عمرو. وكلما قرأت هذا الحديث تمنيت أني لقيته فقبلت يده التي مست قدم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فلما زالت الشمس توجه صلى الله عليه وسلم إلى الجمرات، توجه إليها ماشيا، فبدأ بالجمرة الصغرى فرماها بسبع حصيات يكبر الله مع كل حصات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم حتى أسهل في بطن الوادي وابتعد عن زحام الناس، فاستقبل القبلة ورفع يديه الشريفتين يدعو، فدعا دعاء طويلا يقال بقدر سورة البقرة، ثم مضى إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات كما صنع عند الجمرة الصغرى. فلما فرغ من الرمي أخذ عن يساره قليلا ثم رفع يديه فدعا دعاء طويلا كما صنع عند الجمرة الأولى، ثم دفع إلى الجمرة الكبرى جمرة العقبة فاستقبلها وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ثم رماها بسبع حصيات، ثم مضى ولم يقف عندها ولم يدعو. ثم صنع في اليوم الثاني عشر كذلك، وفي اليوم الثالث عشر كذلك صلى الله عليه وسلم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: قرآن يتلى
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: سنة تشرح
2: أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم
0: أنشودة نترنم بها مديح تطيب له النفوس
3: هذا القاصد يا حبيبي يا محمد
0: نغم صاف عبر الأثير نغم صاف عبر الأثير نغم صاف باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي إذاعة التوحيد الإسلامي هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي وقتا طيبا نرجوه لك.

الإمام البيضاوي رحمه الله لما ألف تفسيره ذهب به يقصد به أحد الملوك يريد إهداءه إليه، فنزل ضيفا على رجل من المتزهدة الصوفية فبات عنده، فسأله هذا الرجل: إلى أين تتجه يا إمام بسفرك هذا؟ قال: أذهب بكتاب هذا إلى هذا الملك لعله يثيبني عليه. فسكت الصوفي، فلما كان من الصباح سأله فقال: ماذا قلت في تفسير قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين؟ ففهم البيضاوي مقصد الرجل ورجع من فوره. بعد أن حمدنا الله في الحمد لله رب العالمين، ومجدناه في الرحمن الرحيم، وأثنينا عليه في مالك يوم الدين، وبعد أن وجهنا العبادة له سبحانه وتعالى واعترفنا أننا عبيدا له في إياك نعبد، ها نحن نطلب العون منه في إياك نستعين. والاستعانة والمعونة والعون هي الظهير، وطلب المعين على ما تقوم به أنت. فأنت حين تطلب العون من الله فإنك تطلبه على عمل تقوم به أنت أصلا. الله سبحانه وتعالى جعلك خليفة على أرضه لتعمرها، وكأن إياك نعبد في محراب الصلاة، وإياك نستعين في محراب الحياة. حين طلبنا العون من الله سبحانه وتعالى في إياك نستعين، جاءنا الرد في سورة البقرة من العالم بما خلق سبحانه وتعالى، فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم ضخامة الجهد المطلوب في الاستخلاف، وأنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى، يستمد منها حين يتجاوز الجهد قواه المحدودة، حينما تواجهه قوى الشر الظاهرة والباطنة، حينما يثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق فيطلب العون من المعين. وهنا تبدو قيمة الصلاة، وهي أن الصلاة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية، هو موعد لالتقاء القطرة المنعزلة بالمنبع الذي لا يغيظ. وختم الآية بعدها بأن الله مع الصابرين، وكأن المعية جاءت بعد العمل وهو الصبر والصلاة، وكأن إياك نستعين تذكرنا أن إعانة الله لنا لا تأتي إلا إذا بدأنا نحن العمل. استحضار الاستعانة بالله يذكرك أن العطاء والمنع في كل صغيرة وكبيرة إنما هو من الله، فكل عبادة لغيره ظلم عظيم، وكل استعانة بسواه جهل خطير، وإلقاء بالنفس إلى التهلكة، لأنه خروج عن فلك التعبد وانحراف عن مدار التوحيد والإخلاص، ثم ضياع رهيب في تيه الظلمات، فتخلص من الشركيات تكن

0: إنها صوت الحق.
1: ونمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضيء.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزك عبر الأثير.

هذا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. التشرذم الذي حصل في بلاد الأندلس بعد سقوط الخلافة الأموية كما أعلن ذلك أبو الحزم ابن جهور الوزير جعل هذه الدول تتناحر فيما بينها، أصبحت هنالك مصالح شخصية لكل أمير لدولة، فتنافسوا إلى درجة أنهم تصارعوا، إلى درجة أنهم استعانوا بالإفرنج. يعني مثلا لو أخذنا بنو عامر، بنو الأفطاس، بنو عباد، بنو الأغلب، بنو رزين، بنو الصمادح، بنو جهور، بنو هود، بنو الأحمر، كما قال الشاعر: ألقاب مملكة في غير موقعها كالقط يحكي انتفاضا صولة الأسد. إذن هؤلاء وصلوا إلى درجة الاستعانة بالإفرنج، وكان في عهدهم الفونسو السادس، ودفع بعضهم الجزية للفونسو السادس. ولنا أن نتخيل كيف أصبحت الحال أسوأ مما كان يتوقع حتى من كانوا معاصرين لدول بداية دول الطوائف. هنالك نكسة سريعة حصلت، صراع عنيف ومصالح شخصية تحكمت إلى درجة الاستعانة بالإفرنج. وهؤلاء معظمهم كانوا ذات يوم يكونون مع الجيوش الإسلامية التي تحارب الإفرنج، لكن هنا تحولت الأهداف والمرامي والغايات مع الأسف الشديد، فأصبح كل أمير استقل بمكانه حريصا على أن يبقى في هذا المكان، أن يبقى في هذا المكان ليحصل على ما فيه من الدخل المادي الكبير، من الحياة المرفهة النعيم، كل هذا كان هو المطمع. ومعنى ذلك أن الهدف الأسمى من فتح الأندلس أصلا، ألا وهو إدخال الإسلام فيها وإقامة العدل والإنصاف فيها ونشر الحق والخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعد ذلك هو الهدف الأسمى، وإنما أصبحت الأهداف أهدافا شخصية. فحصل الصراع ودفعت الجزية للفونسو السادس، واستغل الفونسو السادس ومن معه من الإفرنج هذه الأوضاع، فأصبحوا لا يأخذون الجزية فقط بل يطالبون ببعض الأراضي، يعني بعض المناطق من أطراف الدولة. يعني مثلا بنو رزين أخذ منهم جزء من أراضيهم، مثلا بنو عباد أخذ جزءا من أراضيهم مقابل أن يكون معهم على من؟ على إخوانهم وأصحابهم. وهنا بلا شك يحدث خلل كبير، وهنا حدث الخلل الكبير في ذلك. استثني من هؤلاء الملوك، ملوك الطوائف، بعض الملوك الذين لم تزل كرامتهم قوية ولم تزل نفوسهم مؤمنة بأن لهم رسالة أكبر من هذا الذي يجري، ومنهم رجل اسمه المتوكل ابن الأفطس، وهذا أحد ملوكهم، رفض أن يدفع الجزية إلى الفونسو، وقال: والله لا أستجيز لنفسي وأنا الرجل المسلم أن أدفع الجزية لكافر. وهنا معنى ديني في غاية الأهمية. فهدده الفونسو في رسالة وقال له: لئن لم تدفعن الجزية لآتينك بجيش أقتلعك من مكانك وأستولي على ما أنت فيه من الملك. فما الذي رد عليه المتوكل بن أفطس؟ رد برسالة يقول فيها: أما بعد فقد جاءتني رسالة منك تهددني فيها بكذا وكذا، وإنني على يقين أنك تعلم أنني رجل مسلم أؤمن بأن الخير والشر والنصر والهزيمة والقوة والضعف بيد الله عز وجل وليست بيد أحد من البشر، ولا بد أن تعلم أنني رجل مسلم ومعي رجال مسلمون نستميت في سبيل الله ونستشهد، فإن أتيت لن تلقى إلا السيوف نقف بها في وجهك. فلما وصلت الرسالة إلى الفونسو كما تقول الروايات وكما قال بعض المؤرخين الغربيين، خاف من هذه الرسالة ثم عزف عن أن يغزو المتوكل ابن الأفطس. وهنا تبدو لنا أهمية الاستشعار العزة، عزة الإيمان، وهذه لا يمكن أن تتحقق عند ملك أو أمير أو قائد يجنح إلى المعصية ويجنح إلى الترف وإلى البذخ، لا بد أن يستشعر عظمة الله عز وجل حتى يستطيع أن يواجه كل أصحاب القوة في هذا العالم.
إذن المتوكل ابن الأفطس رفض أن يدفع الجزية، المعتمد ابن عباد من الملوك ذوي الكرامة حقيقة في أشبيلية، ولكنه حاول أكثر من مرة أن يقاوم الإفرنج فلم يستطع، وأيضا هو لم يكن يحظى بدعم أحد من إخوانه من حوله من الدول الدويلات التي انقسمت من حوله، فما الذي فعل؟ اضطر أن يدفع الجزية للفونسو، ودفعها بمقدار كبير، يعني بعضهم قال 50,000 دينار سنويا، وبعضهم قال إن تصل إلى 100,000 دينار سويا، فهو دفع الجزية وظل على ذلك زمنا إلى أن حصل التالي. جاء رسول من الفونسو السادس إلى المعتمد ابن عباد، وكان المعتمد جالسا في قصره ومعه رجاله، والمعتمد شاعر وأديب وأيضا صاحب علم وثقافة، وكان يجمع في مجلسه الأدباء والشعراء، وله في ذلك قصص كثيرة، طبعا بعضها يجنح إلى نوع من اللهو ومن المجون، وبعضها يجنح إلى نوع من الجد. كما نعلم الحياة التي كانوا يعيشونها كان فيها الجانب جانب الهزل وجانب البذخ يغلب أحيانا على جانب الجد، لكن المعتمد بن عباد كان جالسا في مجلسه مكرما بين قومه، فدخل رسول الفونسو السادس، فيقول الرواة لما دخل وهو يظهر الكبرياء والخيلاء على المعتمد بن عباد، ثم خاطبه خطابا دل المعتمد والحاضرين على أنه يتعالى عليه وأنه لا يعد المعتمد شيئا. طبعا هو بلا شك يستشعر عظمة الفونسو السادس الذي جاء رسولا له، وأن المعتمد يدفع الجزية للفونسو فهو ذليل في نظر ذلك الإفرنجي. ثم قال للمعتمد بلهجة الآمر: يبلغك الفونسو تحيته ويقول إن زوجته حامل وإنها ستحمل إليك إلى أشبيلية، ويريد منك أن تجهز لها مسجدا وأن تفرغ هذا المسجد لها لتتم ولادتها في هذا المسجد، لأنه قد رأى لها المنجمون أنها ستلد مولودا في أحد مساجد المسلمين وأن هذا المولود سيكون ملكا. فنظر المعتمد ابن عباد إلى الرسول مستغربا وقال له: أأنت جاد فيما تقول؟ قال: الأمر الذي أوصلته إليك ليس رسالة فقط، ولكنه أمر، ولن أعود إلا بعد أن تحدد لي المسجد الذي تتم ولادة سيدتي زوجة الفونسو السادس فيه. فلما تأكد المعتمد أن الأمر جد ورأى هذه اللجأ المتعالية من الرجل، ما الذي صنع؟ وهنا دائما يعني كما يقول الشاعر: بعض الرؤوس تظل خاضعة فما تصحو وما تهتز حتى تطرق. فهو هنا طرق على رأسه، فما الذي فعل؟ كان سيفه قريبا منه فأخذ السيف وقتل رسول الفونسو السادس. هنا لا شك أصبح أمام حدث ضخم، هو رجل يدفع الجزية للفونسو السادس والآن قتل رسول هذا الرجل الذي يدفع له الجزية، لكنه قتله ولم يرسل رسولا إلى الفونسو وترك الأخبار تصل إليه. وصلت الأخبار إلى الفونسو السادس فأرسل إلى المعتمد بن عباد فكون جيشا وجاء ليستولي على أشبيلية. المعتمد لما علم حصن المدينة وكون جيشه للمواجهة الحصار، حاصره الفونسو شهرين أو ثلاثة، ثم بعث برسالة إلى المعتمد بن عباد يقول: أنا مقيم في هذا المكان، فهو مكان جميل، وحتى أقتحم مدينتك، وإنما ينقصني المهفة أو مروحة أهف بها الذباب عني، فقد كثر الذباب حولي. وهو يسخر من المعتمد، فماذا رد عليه المعتمد؟ رد عليه المعتمد: أما بعد فوالله لئن لم ترجع لأبعثن إلى يوسف بن تاشفين ليأتينك بمروحة من المرابطين. وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين من الأبطال في المغرب العربي، فشعر الفونسو أنه أمام خطر عظيم، فرجع إلى بلاده في جنوب فرنسا، واستقر الأمر للمعتمد بن عباد فترة من الزمن. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

متى توجهت الأمة إلى دينها خاضعة لربها ساجدة مسرعة نحو الصلاح تسير بعزم وكفاح يحقق الله آمالها فتنال المكرمة وتحظى بالخلود.

0: هنا انطلق.
1: وراية التوحيد
2: راية الحق بالعالي رفعوها
0: وللمستقبل قد مضي
3: خلي عدوك يولي
0: معكم فهاد

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي، تقديم كاميليا نعيم.
2: في قصصهم عبرة، سلاح من نوع آخر. يروي كليفتون فاديمان في كتابه حكايات البني الصغير أن المستشار الألماني الشهير بسمارك قد غضب من الانتقادات اللاذعة والمستمرة التي كان يوجهها إليه رودولف فرخاو السياسي صعب المراس، وأشهر أطباء ألمانيا في علم الجراثيم والأوبئة في تلك الأيام. أرسل بسمارك مساعديه ليعرضوا على فرخاو مبارزة، فقال فرخاو: بما أني الطرف المعروض عليه التحدي فيحق لي أن أختار سلاح المبارزة، وإني أختار هذا. ورفع إلى الأعلى قطعتي سجق كبيرتين تبدوان متطابقتين تماما، وقال: إن إحدى هاتين القطعتين مصابة بجراثيم قاتلة والأخرى سليمة تماما، دعوا معاليه يقرر ما القطعة التي سيأكلها وأنا سآكل الأخرى. وعندما عاد المساعدون إلى بسمارك يحملون رد فرخاو، دب الذعر فيه وقرر أن يصرف النظر عن التحدي. هناك مبدأ في العلوم العسكرية يقول: قاتل عدوك بالسلاح الذي يخشاه هو، لا بالسلاح الذي تخشاه أنت. كلنا نحب حياة بلا صراعات ولا مبارزات أساسا، ولكن شأن الحياة أن تضع الناس دوما في مواقف كهذه. فإن كان عليك أن تختار سلاحا لمبارزتك، فليكن ما تتقنه أولا وما يخشاه خصمك ثانيا. كان بسمارك يطمح أن تكون هناك مناظرة بينه وبين فرخاو، هذا لأنه كان سياسيا محنكا وامتلك قدرة رهيبة على المناقشة والإقناع. وكان فرخاو ذكيا، فحرم بسمارك من أقوى أسلحته واختار سلاحا يتقنه هو ويجهله خصمه. أما مبارزة خصم بما يتقن فهذه قمة التحدي، لهذا كان الله سبحانه وتعالى يتقنه هو ويجهله خصمه. أما مبارزة خصم بما يتقن فهذه قمة التحدي، لهذا كان الله سبحانه وتعالى يعطي أنبياءه عليهم السلام معجزات من نوع ما يتقنه أقوامهم إمعانا في تحديهم وإقامة الحجة عليهم.

اشتهر المصريون القدماء بالسحر، فأرسل الله تعالى موسى عليه السلام بالعصا التي تصير حية. عندها فقط خر السحرة ساجدين، واشتهر قوم صالح عليه السلام أنهم ينحتون من الجبال بيوتا جمادا من جماد، ولكن صالح عليه السلام أخرج لهم من الصخرة ناقة حي من جماد. وكان بنو إسرائيل بارعين في الطب، والطب مهما تطور فإنه يقف عاجزا أمام إحياء الموتى. فجاء عيسى عليه السلام بمعجزة إحياء الموتى. ولما اشتهر العرب بالبلاغة والفصاحة، كانت معجزة النبي عليه السلام القرآن، هذا الكتاب الخالد الذي يفيض بلاغة. فتحداهم أن يأتوا بآية من مثله، فوقفوا عاجزين.

وإلى لقاء قادم مع برنامج في قصصهم عبرة. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقولك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا،
2: ولو كنت مقصرا
0: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عبد الرحمن، اليوم يبدو أنه جمعنا القدر لنبدأ حلقات قصيرة في رحاب الله. ومن أين بدأنا الرحاب؟ بدأناها بالاعتراف. ولو كنت إيش؟
4: مقصر.
3: ولو كنت ولو كنت
4: ولو كنت
3: ولو كنت، اللي هي الواحد يوجه الخطاب إليه.
4: نعم.
3: بدل ما يقول ولو كنت مقصرا، يعني يستثني نفسه ويرى الغير هو المقصر. لذلك العنوان جاء ولو كنت مقصرا.
4: نعم.
3: للاحتماء من إيش؟ من أن يحسن الإنسان الظن بنفسه كثيرا.
4: نعم.
3: لأن كلنا في الهواء إيش؟ سواء. والهوى هوانا يا سيدي، هوى التقصير. عبد الرحمن، قل لي أول شيء قبل ما نبحر في رحلة اثنين مقصرين اجتمعوا ليشترك معهم المستمعون في التقصير الذي هو طبيعة بني آدم. أنت لما تقول جملة ولو كنت مقصرا، ما الإحساس الذي يأتيك؟ قبل أن أخبرك بإحساسي، وهي فرصة أيضا للمستمعين والمستمعات أن يتحروا أحاسيسهم مع هذه الكلمة التي نشترك فيها نحن معاشر بني آدم. فإيش أحساسك لما قلت العنوان ولو كنت مقصرا؟
4: ولو كنت مقصرا ما أنحرم من إحساسي بالقرب، ولو كنت مقصرا ما أنحرم بأني أكون من عمار الأرض، ولو كنت مقصرا ما أنحرم من الراحة اللي خلينا استعد للعمل بشكل جيد.
3: يعني هي ما تحرمك من ما سواه، يعني انت ما تعيش فيها وتشغلك عن انه المعاني الثانيه الرفيعه. اكيد هذا احساسك
4: طبعا،
3: واللي احنا نقوله عشان المستمعين قاعدين يسمعون.
4: اكيد
3: هذا احساسك. اما انا يا عبد الرحمن، احساسي لما اقول ولو كنت مقصرا للامانه استكثرها على نفسي، لاني ارى الاعتراف جليلا. انت رايت الاعتراف جميلا، هذه ميزتك. اما انا ارى الاعتراف جليلا، ارى انه في اللحظه اللي اقول فيها ولو كنت مقصرا، يعني علي فعلا انت قادر تشعر بتقصيرك. لانه حلاوه الاعترافيه ايش؟ ان تشعر انك حقا معترف يا عبد الرحمن، اللي هي تحس انه انت فعلا معترف. لانه اول ما يلامسك هذا الاحساس هو اللي يعطيك الابعاد اللي انت اشرت اليها. ولو كنت ايش؟
4: مقصر.
3: طيب معلش سمعني اياها مره ثانيه هكذا باحساسك، يعني استحضر احساسك انه هي لن تحجبني عن قربي الى الله وسعيي. قولها كذا نشوف، ذوق حلاوتها صوتا، لان الصوت له تاثير.
4: ولو كنت مقصرا،
3: ولو كنت مقصرا، ايش حسيت؟

0: طبعا يجلس الواحد في مكانه ونادم يندب حظه
1: وتاكل في نفسك
0: بزر.
1: وتاخرك تقطعك ما تدفعك
0: صحيح.
1: ولما تشعر انك في الحسره ايش تسوي عشان تخرج منها؟ لانه الندم اذا سيطر عليك يفقدك خاصيه الحركه اللي انت اشرت اليها، فماذا تفعل لتخرج من الحسره؟
0: ابذل بسبب هو انه اغير بيئتي، اغير مكان، اغير المود اللي انا فيه بحيث انه اجواء تساعدني.
1: هي انك تسوي حركه زي قاتل 100 نفس
0: بالضبط.
1: لما قال له العالم، قال له هذه ارضك، ارض شو، تحرك، روح اخرج.
0: جميل.
1: ليست لك بارض، فخرج. فمن تلك الحركه اللي احدثها صار هناك الفرق بين اللوعه وايش والحسره. اذا جميل. الاعتراف، فالله يرزقنا الاعتراف. انا اذكر عبد الرحمن العلماء يقول انه من اهم المقامات اللي يحتاجها الانسان في الطريق الى الله تعالى حتى لو مع تقصيره ان يحقق اوصافه. ايش معنى اوصافه؟ يقول لك اذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا. يقول اذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا. فلما تاتيه معترفا حقا باللوعه ليس بالحسره تجد الله ايش؟ تقول كلمه جميله في الاعداد انه لكل حال ايش؟ طبطبة. فاكرة لكل حال إيش
0: طبطبة؟
1: أنت لما تحس كذا إن الله سبحانه وتعالى يطبطب عليك بالعام، يعني لما تشعر إن الله بجوارك يسندك ولو رأك على ما أنت عليه، إيش يعطيك هذا إحساس؟ فين يأخذك هذا الإحساس حق الطبطبة؟ هل إحساس الطبطبة هذا يوصف أولا برأيك؟
0: يعاش ما يوصف.
1: صحيح، يعاش ولا يوصف. طيب عندنا كلمة للأستاذ الكبير خالد محمد خالد وصف فيها حال الإنسان وهو في حال الإقدام أو الإحجام، يعني لما يقبل على الله ولما يطول عهده بالله. كيف ترى الله؟ لأنه في كل حال تريك الله بصورة شعورية قلبية مختلفة. فماذا قال عبد الرحمن الأستاذ خالد محمد خالد رحمه الله؟
0: قال إن مكان الناس من الله مكان الرائح والغادي بين حبيب وطبيب، ذلك أن الله في حال رضاه عنا يكون الحبيب الذي لا منتهى لنفحات حبه
1: سبحانه،
0: وفي حال أسفه منا يكون الطبيب الذي تأس الجراح لمسات طبه
1: سبحانه.
0: فأكرم به سبحانه من حبيب وأنعم به سبحانه من طبيب.
1: الله الله الله الله، يعني قل لي أي مكسب أكبر من أن تجد الله إما حبيبا وإما طبيبا؟ بل أنا أقول المكسب أن تجد الله كذلك طبيب وحبيب سبحانه وتعالى. الله، أنا أعتقد أنه الإنسان في حالة تقصير أيهما أقرب إليه، الطبيب ولا الحبيب؟
0: طبيب طبعا.
1: أنا خالفك. على حسب
0: دبي كده الحبيب.
1: على حسب صحيح، ممكن يكون أقرب إليه الحبيب من الطبيب. وأنا أعتقد الإنسان في حالة التدلي والانخفاض والبعد والتقصير روح، سواء كنت تبحث عن الطبيب أو كنت تبحث عن إيش؟ عن الحبيب، أليس كذلك؟ فتخيلت النظرة اللي هي تجد الله، يعني روح اذهب. أنا أتذكر كلمة قال أحد العارفين، يقول اللهم ارحم حالي بين عبد يقبل عليك محبة وبين عبد ينصرف عن بابك حياء. يعني الحب يخليني أروح إليك يا رب أحبك، أعرف أنك لن تردني، وبين إنسان لا يجد حياء فيخجل ويرجع. في على كل حال ربنا يناديه، يقول له عبد إيش؟ وإذا سألك عبادي عني فإني إيش؟
0: قريب.
1: قريب. إذن عبد الرحمن، الخلاصة اللي نخرج بها في بداية هذه الحلقة في مشوار أنا كلجت عشان نضحك عشان لا ندخل في مود ثاني، في مشوار ولو كنت إيش؟
0: مقصرا
1: سنجد الله سبحانه وتعالى إيش؟
0: حبيب وطبيب.
1: حبيب وطبيب. نراكم على خير في الحلقة القادمة، ولو كنا مقصرين.
0: مع السلامة.
1: مع السلامة.
0: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
2: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج استراتيجيات من السيرة النبوية مع الأستاذ عباس شريفة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا الشريفة في حياة أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتعدي بينا السنين وإحنا النهاردة في بداية سنة 8 من بعد هجرة النبي. 8 سنين من بعد هجرة النبي، يعني سيدنا رسول الله تقريبا عنده 61 سنة. بعث وهو عنده 40، قعد 13 سنة في مكة، أدي كده 53، حط على 53 8، أدي كده 61. السنة دي بدأت بحدث صعب جدا على قلب النبي، وهو وفاة السيدة زينب بنت النبي الكبرى صلى الله عليه وآله وسلم. توفيت في بداية سنة 8. انت عارف ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بناته كلهم توفوا في حياته إلا فاطمة، وولاده كلهم توفوا في حياته. كان عنده 7، 6 ماتوا في حياته. سيدة رقية توفيت سنة 2، سيدة أم كلثوم هتتوفى سنة 9، سيدة زينب سنة 8، وعبد الله والقاسم وإبراهيم توفوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طلب من سيدة سودة بنت زمعة إن هي تغسلها، فغسلتها وقال لهم قبل ما تخلصوا الكفن قولوا لي أعطيكم الحق بتاعي، جزء من لبس النبي، فأشعرنها بي، يعني حطوه تحت الكفن، يعني أول حاجة تبقى ملاصقة لجسمها جزء من ملابس النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حطوا الكفن عليه. فغسلوها بماء وسدر، يعني ماء يعني رائحة جميلة، ثم حطوا لبس النبي وكفنوه، كفنوا السيدة زينب، ودفنت السيدة زينب رضي الله عنها بالمدينة. وبعدين حصل حدث كبير جميل قوي. اللي حصل ان لما في عمرة القضاء سنة 7، لما راح الوليد ابن الوليد اخو سيدنا خالد ابن الوليد، راح امساب جواب لسيدنا خالد، وكان ساعتها لسه سيدنا خالد ما اسلمش. بس كان متردد سيدنا خالد بعد ما شاف النبي ظهر، وشاف النبي ان اتبعه ناس كتير، بدأ سيدنا خالد يتردد. فكان سيدنا محمد دايما يسأل عنه الوليد ابن الوليد، اخو خالد ابن الوليد، أين خالد؟ قد كنت أظن أن عقله لن يسلمه إلا للإسلام، والله لو جاءنا لوليته علينا، ده مكان قيادة الجيش، هو إزاي عقله مخليه مش بيفكر في الإسلام؟ أم الوليد بن الوليد وكان مسلم كتب الكلام ده وساب الجواب ده لسيدنا خالد بن الوليد في مكة سنة 7. رجع سيدنا خالد كان في سفر، لقى الجواب ده فتحه كده، فقذف الله في قلبه الإسلام. وكان بقاله فترة بينام بيشوف حلم انه في صحراء ضيقة، وفجأة باب اتفتح طلع لجنينة واسعة كبيرة قوي، فكأن في تغير كبير يحصل في حياته. فأخذ قرار انه يتوكل على الله من مكة للمدينة في بداية سنة 8، شهر صفر سنة 8 هجرية. قال طبعا عايز حد معايا، فراح لصفوان بن أمية قال له ايه رأيك، انت تعلم ان محمد على حق ولقد حاربناه سنين طويلة. فأمية قال له لا، والله لو لم يكن في مكة غيري ما اتبعته، لو كلكم أسلمتم مش أسلم. سابه وراح لأكرمة بن أبي جهل، قال له محمد وانتصر وانت عارف انه هو نبي، قال والله لو لم يكن في مكة غير ما اتبعته، لو كلكم أسلمت أنا مش هبقى أسلم. فراح لآخر واحد من أصحابه المقربين عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة ده الراجل اللي أخد ستنا أم سلمة، وهو اللي خلاها تهاجر وهو مشرك، لما العيلة بتاعتها اتخانقت مع عيلة أبو سلمة جوزها وحصلت مشكلة كبيرة وتفرقت الأسرة، هاجر أبو سلمة، وبعدين هي حبت تهاجر بعد كده، فعثمان بن طلحة صعبت عليه تمشي لوحدها في الطريق، مسك الجمل بتاعها ووصلها للمدينة ورجع. فبيقول سيدنا خالد فعرضت الكلام على عثمان، قال فأجابني، قال له أنا أصلا من زمان عايز حد يشجعني. قام طالع سيدنا خالد، بص بقى التوفيق والتيسير من الله، مع عثمان بن طلحة، وعلى مخرج مكة كده لقى واحد من دواهي العرب، مين؟ عمرو بن العاص، اللي شبه سيدنا خالد في الذكاء والقيادة الحربية. إلى أين يا عمرو؟ الأول عمرو اللي سأل، إلى أين يا خالد؟ قال إلى النبوة، لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال وهذا الذي أخرجني وأنا كمان. تحس كده أن ربنا سبحانه وتعالى بيجبر بخاطر سيدنا خالد. اتحركوا هم الثلاثة، وصلوا لسيدنا النبي في المدينة، فلما وصلوا إليه سلموا عليه بالنبوة، يعني ما قالوش السلام عليك يا محمد، قالوا السلام عليك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم مستبشرا، لقد رمتكم قريش بفلذات أكبادها، دول أتقل ثلاثة في قريش دلوقتي. فدخل سيدنا خالد بن الوليد وبقعد بين إيد سيدنا النبي وقال له يا رسول الله قد حاربتك سنين طويلة، فادعوا الله أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لخالد ما صد عن سبيلك. يا بختك خدت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين سيدنا عمرو بن العاص دخل يسلم، فبيمد ايديه النبي والنبي بيمد ايديه، ام سيدنا عمرو قبض ايديه، فقال النبي ما لك يا عمرو، دي حاجة عمر ما حد عملها، النبي يمد لك ايديه تعمل كده؟ قلت يا رسول الله اشترط، كان خايف. قال وما تشترط يا عمرو؟ قال اشترط ان يغفر لي، احنا بقالنا 20 سنة بنحارب فيكم، لو سمحت عايز أشعر بالطمأنينة وأنا داخل الإسلام. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يغفر ما قبله وأن الحج يغفر ما قبله؟ فأم سيدنا عمرو مسلم على سيدنا النبي بعد ما سكن قلبه واستريح كده، وشهد التلاتة عثمان بن طلحة وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد النور رسول الله. عجيب بأمر هداية ربنا سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. 20 سنة سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمرو بن العاص بيحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام أشد الحرب، 20 سنة من العناد، وبعدين في لحظة هما الاتنين يروحوا مع بعض يسلموا. كلمة تغير تفكير سيدنا خالد، أكيد مش بس كلمة، أكيد ده تراكم من تصديقه لجمال النبي ورؤيته الأنوار النبي عليه الصلاة والسلام، مع العناد مع الاقتناع الحرب دي، لغاية ما في لقطة في لحظة تكسب أنوار النبي وتنور قلب سيدنا خالد وسيدنا عمرو بن العاص. أولا ده يعلمنا أن احنا ما نحكمش على حد ولا على الخواتيم، الله أعلم مين هيتختم له بإيه. فدايما البني آدم لما يشوف حد بيعصي ربنا كده يلزم الصمت، يدعي لنفسه ويدعيله، بدل ما يلزم الحكم عليه ويدخله النار، وإحنا لا نملك لا جنة ولا نار، دي حاجة بتاعت ربنا، إن الحكم إلا لله. حاجة تانية، فعلا ممكن كلمة تغير بني آدم أنت ما تعرفش. فضيل بن عياض ده بعد أجيال الصحابة بحب حلوين، كان حرامي بيسرق الناس في الطريق، وكان مصاحب واحدة بيروح لها البيت، مرة طلع لها بعد ما سرق ناس، سمع واحد بيقرأ القرآن ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال أنا يا رب، كأن في شيء نور كده اخترق ظلمة القلب، وراح اغتسل وراح صلى وسمع نفس الآية بيصلي بيها الإمام في المسجد. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا أن حتى لو طال البعد عن ربنا ادعي لنفسك بالهداية وادعي للخلق ولا تنشغل بالحكم. خالد امبارح مشرك، النهاردة سيف من سيوف الله، وربنا هو اللي بإيده قلوب العباد، والحمد لله يا رب العالمين.
1: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: مع كل لحن جميل.
1: هل حقا تشتاق إليه؟
0: وأداء عذب وراق.
1: المصطفى فلتنعموا بمدحه ترنموا.
0: مستمرون معكم مع برنامج إنشاء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشائية. إنشاء تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم معنا مع حلقة جديدة من برنامج إنشاد. نحييكم ونحيي الأخوة على الهندسة الصوتية، أيضا هذه التحية لكم مستمعينا الكرام في طرابلس وضواحيها، في عكار والضنية، بيروت وضواحيها، صيدا والجنوب والبقاع وجميع الأراضي اللبنانية. أيضا هي تحية لكل من يستمع علينا عبر الإنترنت. أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة.

مساء الخير لكم جميعا مستمعينا الكرام. نحن عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس نحييكم ونذكركم بأننا معكم من هذه اللحظة إن شاء الله وحتى الساعة 8:30 مع برنامج إنشاد. نستقبل رسائلكم واتساب على 71-441-753. أيضا مستمعينا الكرام يمكنكم في إرسال هذه الرسالة أن تختاروا إنشودة تكتبوا فيها ما تشاءون، وطبعا نحن معكم بإذن الله تعالى نستمع إلى هداياتكم وأيضا نقرأ رسائلكم. مستمعينا الكرام وعبر إذاعتنا عبر أثير صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي على الموجات العاملة 103.5 ميجاهرتز FM وأيضا 105.3

0: يستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام سنبقى مع إهدائنا الأول في هذه الحلقة. المستمعة رنا مراد طلبت أنشودة تصفه لي وتهديها إلى أسرة الإذاعة وإلى جميع المستمعين. إذن ننتقل لنكون مع

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعينا الكرام في هذه اللحظات ننتقل لنكون مع أنشودة، طبعا هي من الزمن الجميل يا ريح الجنة هبي، طلبها الأخ المستمع خضر الأسمر ويهديها إلى جميع المجاهدين وإلى أهلي وإخوانه.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام، نحن في هذه اللحظات أيضا سننتقل لنكون مع أنشودة سنعبر، وبإذن الله تعالى سنعبر الأراضي وندخل فلسطين بإذن الله تعالى محررين. وطبعا هذه الأنشودة طلبها الأخ المستمع سعد شعبان، يوديها إلى المجاهدين في لبنان وفي فلسطين، ويوديها إلى إخوانه وأصحابه وأحبابه وإلى جميع المستمعين.

0: صلاة المغرب، صلاة المغرب.
1: أمسينا وأمسى الملك لله، أمسى الملك لله.
0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعينا الكرام، بعد أذان العشاء، عفوا بعد الأذان الذي استمعنا إليه منذ قليل، أذان المغرب، نحن معكم خلال برنامج إنشاد. مستمعينا، في هذه اللحظات سننتقل لنكون مع رسالة التي بين أيدينا. المستمع عبد الكريم حسون طلب أنشودة للمنشد حسان المصري، يهديها إلى جميع العاملين في إذاعة التوحيد الإسلامي وإلى جميع المستمعين، وكتب في رسالتي أخص ذكر مشايخنا الكرام الشيخ بلال شعبان والشيخ وليد طرطوسي والشيخ حسان المصري حفظهم الله تعالى. إذن سنستمع في هذه اللحظات إلى هذا الإهداء.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام، نحن في هذه اللحظات أيضا سننتقل لنكون مع أنشودة تبلغ بالخليل. هذه الأنشودة طلبتها المستمعة سيما وتؤديها إلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم مرة جديدة مع برنامج إنشاد، وننتقل لنكون مع المستمع أبو أحمد. وصلتنا رسالة يكتب لنا فيها: سلام كمسك الختام. هذه الأنشودة يريد أن يستمع عليها ويهديها إلى المجاهدين في غزة، وإلى أهله في فلسطين، وإلى أسرة الإذاعة، وإلى المستمعين. إذن مستمعي الكرام، في هذه اللحظات نستمع إلى هذا الإهداء.

مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441

0: 753. مرحبا بكم.
1: إذن في هذه اللحظات أيضا مستمعينا الكرام سننتقل لنكون مع نشيد أيضا نستمع إليه للمنشد أحمد بخاطر. هذا القرآن يوحدنا، طلبته المستمع لين وتهديه إلى جميع المستمعين.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعنا الكرام سننتقل لنكون مع رسالة وصلتنا من المستمع أم أحمد طلبت أنشودة للمشهد عماد رامي تؤديها إلى المجاهدين في غزة وإلى أهل فلسطين إلى أهل فلسطين وأيضا إلى زوجها ناصر وإلى أولادها وإلى أسرة البرنامج وأيضا إلى المستمعين جميعا.

0: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: وننتقل في هذه اللحظات إلى أنشودة طلبتها المستمعة الطفلة زهراء تهديها إلى جميع المستمعين طبعا، وهي بعنوان كنت عادي برا. إذن هذه الأنشودة نستمع عليها وننتقل بعدها لنكون مع ما تبقى بين أيدينا من رسائل.

0: مستمرون معكم مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم.
1: إذن مستمعينا الكرام، نحن أيضا في هذه اللحظات سننتقل لنكون مع أنشودة طلبها المستمع خالد شحادة من عكار. طبعا هذه التحية لأهلنا في عكار. أنشودة: ما زلت أبحث، وكتب في رسالتي وهديها لأهل غزة وإلى إذاعتكم الكريمة وإلى فريق العمل. إذن نبقى

0: الرصاص.
1: إذن مستمعينا الكرام سنستمع إلى أنشودتنا العاشق لعينيك، طلبها المستمع أنس عبد الرحمن، وأيضا ستكون من المستمع جوري، طلبت يا طيبة، لكن طبعا لضيق الوقت ستكون هذه الأنشودة مهداة من أنس وجوري ويهدونها إلى جميع المستمعين.

0: تشعلني.
1: مستمرون معكم في برنامج إنشاد. إنشاد للتواصل واتساب 71 441 753. مرحبا بكم
2: لأن مستمعين الكرام، نحن سنبقى مع هذه الأنشودة الأخيرة بين أيدينا، وطبعا سنختم بها البرنامج وهذه الحلقة لهذا اليوم. وردتنا رسالة من المستمع الهام سقر، طلبت فيها أنشودة لفريق أجناد تهديها لأستاذ البرنامج ولجميع المستمعين. أيضا ستكون هذه الأنشودة مهداة من المستمع ريان المصري، تهديها لجميع المستمعين ولأستاذ البرنامج، أيضا لعائلتها. ستكون أيضا مهداة من الأخ أبو ياسر، كذلك الجهاد. ستكون مهداة إلى روح المجاهد رمضان شلح في ذكرى طبعا وفاته. أيضا ستكون مهداة من الأخ فادي أمتي أبو الزبير، طبعا وصلت رسالة منه لكن ضاق الوقت، إذن ستكون مهداة منه إلى جميع المستمعين. لكم منا أجمل التحايا مستمعينا الكرام، على أمل أن نلتقي بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 7:30 مساء. دمتم في رعاية الله، نستمع إلى هذه الأنشودة.

0: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع برنامج وذكر، إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وذكر. حلقة اليوم مع الحلقة القادمة فيها دقة في الحديث وفيها خطورة. عنوان الحلقة: حيل الشيطان مع الإنسان. الشيطان، قال الله تعالى عنه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. حيل الإنسان إذا أراد أن يواجه عدوا له فعليه أن يعرف كمائن عدوه حتى لا يقع ضحية هذه الكمائن. عليه أن يعرف الحبال التي يستخدمها عدوه في إيقاعه حتى لا يقع فريسة هذه الحبال. عليه أن يتعرف على الشراك التي ينصبها عدوه له حتى لا يقع في هذه الشراك. الآن الشيطان عدو لنا، ما شراكه؟ ما حباله؟ الشيطان له طريقان في إغواء الإنسان: طريق أول بإبعاده عن الطاعة، وطريق ثان بسوقه نحو المعصية. في الطريق لإبعاده عن الطاعة عنده 6 حبال يرميها شباكا للإنسان، وفي إيقاعه بالمعصية عنده 10 حبال يرميها لهذا الإنسان. حلقة اليوم سأعرض عليكم يا أيها الإخوة والأخوات الحبال التي يرميها الإنسان أو الشيطان شراكا للإنسان في إبعاده عن الطاعة. كيف يبعدك الشيطان عن الطاعة؟ كيف يفسد عليك الشيطان طاعتك؟ طبعا إذا فسدت الطاعات ذهبت الحسنات والخيرات والأجور. الحبل الأول: يأمرك الشيطان بترك الطاعة. يقول لك: يا أخي أنت ما عندك فراغ لتصلي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول لك: لا تحضر مجلس العلم. يقول لك: لا تتصدق مباشرة. يقول لك: لا تفعل الخير. يقول لك: لا تبر أباك، لا تبر أمك، لا تصل رحمك. هذا شأنه. طبعا أنت ما ردك عليه؟ ردك عليه التزام هذه الطاعة. رضي الشيطان أو لم يرضى؟ وهو لن يرضى أبدا، لأن الله عز وجل أمرك بالتزام هذه الطاعة. هذا هو الحبل الأول للشيطان معك في إبعادك عن الطاعة، يأمرك بترك الطاعة أصلا. الآن الحبل الثاني: فإن لم تأتمر، إذا قلت: لا أنا أريد أن أطيع، أن أصلي مثلا، هذا اللعين يأمرك بتسويف الطاعة. يقول: طيب تريد أن تصلي، صلي، بس يعني معلش انتظر، الآن عندك وقت، عندك فسحة، أنت الآن في عملك، والوقت بين المغرب والعشاء في ساعة، لا بأس إذا أخرت صلاة المغرب. يأمرك بالتسويف. طبعا أنت إذا سوفت صلاة المغرب بعد حين تنساها، تنشغل في عملك، وإذا بك قد أذن العشاء وذهبت صلاة المغرب. أحيانا تكون أنت نائم تستيقظ مع أذان الفجر، يقول لك إبليس يوسوس، يقول: طيب أنت استريح الآن، تصلي بعد قليل، بس استريح 10 دقائق بس بالفراش، بس هيك حتى تكسر هذا البرد، ثم تقوم فتصلي. لعنة الله على إبليس. فإذا أنت استجبت له نمت في الفراش الوثير وذهبت صلاة الفجر. إذن أولا يأمرك بترك الطاعة أصلا، فإن لم تأتمر أمرك بتسويفها بتأجيلها. طيب إذا أنت لم تأتمر رمى لك حبلا ثالثا. إذا قلت: لا أنا أريد أن أصلي والآن لا أريد أن أسوف، قال أمرك الحبل الثالث بالعجلة فيها. يقول: طيب يلا بسرعة، إذا تريد تصلي صلي سريعا، عندك أعمال، عندك مشاغل،
الآن سيقرأ الهاتف، الآن سيأتي صديقك، الآن والدتك تنادي لك، أسرعي مباشرة بالصلاة، لأنك إذا استعجلت في صلاتك ما تفهم شيئا منها، ولا تستطيع أن تتقن لا ركوعا ولا سجودا ولا قراءة. لعنة الله على إبليس، يريد منك ألا تفهم شيئا من صلاتك، لأنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما اطمأن فيها، إلا ما خشع فيها. إذن أولا أمرك بترك الطاعة، فإن لم تأتمر أمرك بتسويفها، فإن لم تأتمر أمرك بالعجلة فيها، فإن لم تأتمر إذا قلت لا أنا لن أصلي، سأصلي الآن ولن أصلي بعجلة بتمهل، هو لا ييأس ولا يستسلم. الحبل الرابع قال فإن لم تأتمر أمرك بإحسانها مراءة للناس. يقول طيب لكن صلي الصلاة بس ركز صلاتك بالله منيح، لأن فلانا ينظر إليك يقول لك يلا يلا ارفع أكتافك أخفض رأسك تمسكن أكثر لأن الناس يرونك. بالطبع إذا دخل الرياء فيك بطل العمل، لأن الله عز وجل يقول في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فأيما رجل عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإبليس اللعين يريد منك أن تجعل العمل فيه رياء، أن تشرك مع الله غيره في العمل، وإذا بالعمل قد ذهب. وهذا هو الحبل الرابع. قال فإن لم يأتمر، يعني أنت أمرك بترك الطاعة فلم تأتمر، أمرك بتسويفها فلم تأتمر، أمرك بالعجلة فيها فلم تأتمر، أمرك بمراءة الناس فيها فلم تأتمر. قال الحبل الخامس يأمرك بالعجب فيها. العجب يعني بعد أن تصلي هذه الصلاة يقول ما شاء الله، ما هذه الصلاة، ما في واحد في الدنيا يصلي مثل صلاتك، ما شاء الله، ما هذه الصدقات، أنت تصدقت بصدقات عن كل أهل الأرض، ما شاء الله، ما هذا العلم الذي عندك يا أخي، الناس كلهم ما ملكوا مثل علمك. لعنة الله على إبليس. طبعا إذا دخل العجب، من أعجب بنفسه حبط عمله، من صار يعتد بنفسه يقول أنا، يقول فعلت، يقول تصدقت، يقول الناس يعيشون من خيري، يقول الناس يعيشون من أكتافي، يقول الصلاة التي أصليها ما أحد يصليها. إذا دخل العجب في الإنسان أبطل عمله وأفسد عمله، لأنه يصير ينظر نفسه أفضل من عباد الله تعالى، وهذا لا يليق ولا يصح. لذلك تجدون الأنبياء والصالحين والخيرين يتهمون أنفسهم، بينما تجدون إبليس هو الذي قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. تجدون فرعون هو الذي اعتد بنفسه وأعجب بنفسه. تجدون صاحب الجنة الظالم لنفسه هو الذي قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. إذن إبليس يأمرك أولا بترك الطاعة، فإن لم تأتمر أمرك بتسويفها، فإن لم تأتمر أمرك بالعجلة فيها، فإن لم تأتمر أمرك بالرياء فيها، فإن لم تأتمر أمرك بالعجب فيها، فإن لم تأتمر إذا قلت لا أنا ما أريد هذا الأمر ولا أريد أن أعجب، وهذا فضل من الله تعالى، وهذا الخير هو الله الذي ساقه إلي، وأنا لولا فضل الله عز وجل ما كنت بهذه الرتبة العالية. يقول لك أخيرا إبليس، يقول ما حاجة ربك إلى عملك هذا، فأنت أصلا كتبت قبل أن تولد، هل أنت شقي أو سعيد؟ يعني السعداء من بطون أمهاتهم سعداء، والأشقياء من بطون أمهاتهم أشقياء، العمل ما في فائدة، لماذا تعمل؟ ما الجواب؟ سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله فيما العمل؟ ليش نحن نعمل إذا الأمر مقدر من زمن؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق لهم، أنتم عليكم أن تعملوا وأن تبذلوا.
إذن يا أيها الإخوة، هذا الشيطان عدو الإنسان، له حيل لإيقاع الإنسان في المعاصي، وله حيل لإبعاد الإنسان عن الطاعة. 6 حيل لإبعادك عن الطاعة، و10 حيل لإيقاعك في المعصية. أسأل الله السلامة لي ولك ولجميع المسلمين. عرضت عليكم اليوم حيل الشيطان مع الإنسان في الطاعات، كانت 6، لأعرض إن شاء الله في الحلقة القادمة حيله في المعصية. أما حيله وحباله في الطاعة، يأمرك بترك الطاعة، فإن لم تأتمر أمرك بتسويفها، فإن لم تأتمر أمرك بالعجلة بها، فإن لم تأتمر أمرك بالرياء فيها وتحسينها رياء للناس، فإن لم تأتمر أمرك بالعجب فيها، فإن لم تأتمر قال لك ما حاجة ربك إلى طاعتك. هذا أمر علمته الآن، فاجتنب هذه الحبال، واجتنب وقوعك في شرك الشيطان. أسأل الله أن يعصمك ويعصمني من الزلل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى وياكم مع برنامج أفتعلمون. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الطرق في السماء. الحقيقة العلمية اليوم تقول بأن المجرات والنجوم لا يمكن أن تتحرك في فراغ كما كان الاعتقاد في السابق، بل لا بد من وجود طرق خاصة بها تسبح عبرها. فالفراغ لا وجود له، إنما هناك مجرات وهناك مادة أخرى تسير المجرات عبرها. إن الكون مليء بالمادة المجهولة التي يسمونها المادة المظلمة. هذه المادة تشبه الطرق في السماء، وهذه الطرق تتحرك عليها المجرات. فالمادة المجهولة هي السماء والمجرات، والنجوم هي المصابيح، وهو بالضبط ما أشار إليه القرآن في آيات عظيمة منذ 1400 عام.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أفتعلمون؟ وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامجنا وفقراتنا التي تأتيكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة 9 في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: دائرة البرامج الثقافية في صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم

الإشراف العام الأستاذ عماد العيسى. التقديم الشاعر الأستاذة ميسون مصطفى. شارك في التقديم وأشرف على الإنتاج القسم الفني في إذاعة التوحيد الإسلامي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامج من بلاد، وهذا لقاء جديد في رحاب شهر حزيران، حيث نقف مع هذا الشهر وقفتا ألم وأسى، بل مع نكستين أصابتا الأمة في فلسطين تارة وطورا في بيروت. والبداية من فلسطين، حيث النكسة وما قبل

نعود إلى الوراء إلى عام 56، حيث بدأت خيوط المؤامرة تنسج على العدوان الثلاثي على مصر. الثلاثية تجتمع فرنسا، بريطانيا.

تبدأ المؤامرة. ها هي دول فرنسا وإنجلترا والكيان الصهيوني تجمع أمرها على القيام بعدوان ضد مصر، تحطم فيه جيشها وتزيح قيادتها السياسية، وكانت لكل دولة مبرراتها. فالكيان الصهيوني أراد إبعاد مصر عن فلسطين وتحطيم قوتها السياسية الناشئة، وبريطانيا سعت إلى تحطيم إرادة مصر القومية الساعية إلى وحدة الوطن العربي والاستقلال، وهي المطالب التي تتناقض مع سياستها الاستعمارية، وبخاصة بعد قيام مصر بتأميم قناة السويس وشراء أسلحة من الاتحاد السوفيتي. أما فرنسا فأرادت الانتقام من مصر لوقوفها إلى جانب حركات التحرر الوطني في الجزائر والشام، وهو ما اعتبرته معوقا لسياستها الاستعمارية. وفي الضاحية الفرنسية سيفر قرب باريس اجتمع ممثلوهم في مؤامرة ووثقوها في بروتوكول مكتوب لضمان التنفيذ، واتفقوا أن يقوم الكيان الصهيوني بخلق حالة صراع مسلح محدود على مشارف قناة السويس، لتستغلها بريطانيا وفرنسا ذريعة للتدخل العسكري ضد مصر. وفي الوقت ذاته توفر القوات الجوية والبحرية

0: محاور العدوان الثلاثي. بدأ الكيان الصهيوني العدوان في 29 من تشرين الأول عام 56 بإنزال كتيبة مظليين فوق ممر متلة في مصر، ثم توغلت القوات البرية داخل سيناء، وأعقب ذلك حشد للقوات البريطانية والفرنسية قرب المياه الإقليمية لمصر، وهذا ما اضطر مصر إلى سحب قواتها من سيناء تحت غطاء من الأعمال الفدائية من أجل الدفاع عن العمق المصري. وفي صباح الخامس من حزيران من عام 56 نزلت المظلات البريطانية والفرنسية حول محيط مدينة بورسعيد متزامنة مع اقتحام برمائي من أساطيل الغزو، ودخلت القوات البريطانية والفرنسية فعلا مدينة بورسعيد، لكنها لم تتمكن من التغلب على المقاومة العنيفة وفشلت في الوصول إلى الإسماعيلية. وفي محاولة لدعم مصر وضعت سوريا جيشها تحت تصرف القيادة المصرية التي رأت الاحتفاظ بسلامة الجيش السوري في هذه المرحلة، وتم تدمير أنابيب النفط العراقي التي تملكها شركات أجنبية وتمر عبر سوريا، وتطوع كثير من أبناء الدول العربية للدفاع عن مصر، كما استقبلت المطارات العربية الطائرات المصرية التي انتقلت من سيناء إلى عمق آمن.
1: نتائج العدوان الثلاثي. كان للعدوان تداعيات عالمية، فقد استقال الأمين العام للأمم

استيلائي على الأراضي المنزوعة السلاح شمال فلسطين وتحويل مياه روافد نهر الأردن. وردت الدول العربية بإنشاء هيئة لاستثمار مياه تلك الروافد، فقام الكيان الصهيوني بضرب المعدات التي تعمل في المشروع العربي. ثم تواترت الأخبار عن حشد للكيان الصهيوني لبعض الألوية على الحدود السورية، فأعلنت مصر التعبئة العامة للدفاع عن سوريا، وطلبت سحب قوات الطوارئ الدولية من صحراء سيناء التي خرجت بالفعل في 19 من أيار من عام 67. ثم أغلقت مصر مضيق تيران في وجه الملاحة الصهيونية التي اعتبرت ذلك بمثابة إعلان الحرب عليها. توجهت فصائل من القوات الكويتية والسودانية والجزائرية إلى المواقع الأمامية على الجبهة المصرية في 24 من أيار عام 67، وفي 30 منه وقعت مصر معاهدة دفاع مشترك مع الأردن، كما ساهمت السعودية والعراق ببعض القوات. بذلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي جهودا حثيثة لإقناع مصر بألا تكون البادئة بالحرب، وحصلا على وعد بذلك على أمل إيجاد تسوية سلمية. فاستغل العدو الصهيوني الاستراتيجية الدفاعية للقوات العربية وبادر بالعدوان في 5 من حزيران، واحتلت سيناء والضفة الغربية وغزة والجولان.

نتائج هزيمة 67. تركزت الآثار المباشرة للحرب في عدة نقاط أهمها. أولاً، استيلاء الكيان الصهيوني المعتدي على بقية الأراضي الفلسطينية التي لم تحتل في عام 48، الضفة الغربية وغزة وسيناء المصرية وجولان السورية. ثانياً، نزوح عدد كبير من الفلسطينيين وطرد المنظمات الفدائية التي بدأت عملها المنظم منذ عام 65 بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية إلى الدول المجاورة وبخاصة لبنان. ثالثاً، تحطيم القدرات العسكرية والاقتصادية لدول المواجهة واضطرارها إلى البدء من الصفر وتزايد الصلف الصهيوني في مواجهة الدول العربية. رابعاً، وضوح الشراكة الأمريكية للكيان الصهيوني في الحرب بل انحياز سياسي لها. خامساً، اعتماد الدول العربية بشكل مكثف على الاتحاد السوفيتي لتعويض خسائرها العسكرية في الحرب وموازاة الضغط السياسي الأمريكي الصهيوني لحصد ثمار الانتصار الصهيوني في الحرب. سادساً، لم يعد التفاوض بين العرب والكيان الصهيوني على فلسطين والوجود الصهيوني، ولكن أصبح يدور حول الأراضي المحتلة عام 67 وبمقابل علاقات تطبيع وسلام معها. وقد قام الكيان الصهيوني بتغيير معالم هذه الأراضي نفسها من خلال بناء المستوطنات وجلب المهاجرين للإقامة فيها لتصعيب شروط التفاوض حولها.

بعد النكسة. وأخيرا جاء النجاح في تحرير الأرض المصرية التي احتلها الكيان الصهيوني في أعقاب الخامس من حزيران عام 67 من خلال حربي الاستنزاف التي دامت 3 سنوات من عام 67 حتى العام 70 وحرب أكتوبر 73، غير أن الجولان وأرض فلسطين من الضفة إلى النهر لا تزالان تحت الاحتلال رغم دماء الشهداء وتضحيات الثكالى وأطلال الدور المهدمة. ولم تحل هزيمة حزيران وما خلفته من انكسار دون فقدان الأمل، فتحرير ما اغتصب ورد ما سرق والعودة إلى الديار آت لمن يعد ما استطاع من قوة ومن رباط الخيل، فنصر الله قريب.

0: قدمنا لكم
1: من بلادي برنامج يتناول الحديث عن ميزات ومميزات بلاد الشام المباركة. من بلادي، الإشراف العام الأستاذ عماد العيسى، التقديم الشاعر الأستاذة ميسون مصطفى، شارك في التقديم وأشرف على الإنتاج القسم الفني في إذاعة التوحيد الأمريكي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج تفسير سورة الفاتحة مع الأستاذ مصباح سيدي. وقتا طيبا نرجو

الإمام البيضاوي رحمه الله لما ألف تفسيره وذهب به يقصد به أحد الملوك يريد إهداءه إليه، فنزل ضيفا على رجل من المتزهدة الصوفية فبات عنده، فسأله هذا الرجل: إلى أين تتجه يا إمام بسفرك هذا؟ قال: أذهب بكتاب هذا إلى هذا الملك لعله يثيبني عليه. فسكت الصوفي، فلما كان من الصباح سأله فقال: ماذا قلت في تفسير قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين؟ ففهم البيضاوي مقصد الرجل ورجع من فوره. بعد أن حمدنا الله في الحمد لله رب العالمين، ومجدناه في الرحمن الرحيم، وأثنينا عليه في مالك يوم الدين، وبعد أن وجهنا العبادة له سبحانه وتعالى واعترفنا أننا عبيدا له في إياك نعبد، ها نحن نطلب العون منه في إياك نستعين. والاستعانة والمعونة والعون هي الظهير وطلب المعين على ما تقوم به أنت. فأنت حين تطلب العون من الله فإنك تطلبه على عمل تقوم به أنت أصلا. الله سبحانه وتعالى جعلك خليفة على أرضه لتعمرها، وكأن إياك نعبد في محراب الصلاة، وإياك نستعين في محراب الحياة. حين طلبنا العون من الله سبحانه وتعالى في إياك نستعين، جاءنا الرد في سورة البقرة من العالم بما خلق سبحانه وتعالى، فقال: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم ضخامة الجهد المطلوب في الاستخلاف، وأنه لا بد للإنسان الفاني الضعيف المحدود أن يتصل بالقوة الكبرى، يستمد منها حين يتجاوز الجهد قواه المحدودة، حينما تواجهه قوى الشر الظاهرة والباطنة، حينما يثقل عليه جهد الاستقامة على الطريق، فيطلب العون من المعين. وهنا تبدو قيمة الصلاة، وهي أن الصلاة بين الإنسان الفاني والقوة الباقية، هو موعد لالتقاء القطرة المنعزلة بالمنبع الذي لا يغيض. وختم الآية بعدها بأن الله مع الصابرين، وكأن المعية جاءت بعد العمل وهو الصبر والصلاة، وكأن إياك نستعين تذكرنا أن إعانة الله لنا لا تأتي إلا إذا بدأنا نحن العمل. استحضار الاستعانة بالله يذكرك أن العطاء والمنع في كل صغيرة وكبيرة إنما هو من الله، فكل عبادة لغيره ظلم عظيم، وكل استعانة بسواه جهل خطير، وإلقاء بالنفس إلى التهلكة، لأنه خروج عن فلك التعبد وانحراف عن مدار التوحيد والإخلاص، ثم ضياع رهيب في تيه الظلمات، فتخلص من الشركيات تكن من الآمنين.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج تفسير سورة الفاتحة للأستاذ مصباح سيدي. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل بقاع الأرض وأطهرها مكة المكرمة.
1: جبال مكة. نظرا للأهمية التاريخية لجبال مكة المكرمة، فقد جاء ذكرها في كثير من المصادر التاريخية التي عنيت بتاريخ البلد الأمين. وقد جمعت مكة المكرمة آلاف الجبال التي تحيط بها وتشكل شخصيتها، فهي أرض حارة يتوسطها واد غير ذي زرع، فيه انتعشت مكة بمجيء هاجر وابنها إسماعيل عليهما السلام، ثم برفع إبراهيم عليه السلام القواعد من البيت. ومن أشهر جبال مكة المكرمة جبل النور، وبه غار حراء الشهير، وهو الجبل الذي كان يتحنث فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وفيه نزل عليه الوحي أول مرة. جبل ثور، وهو جبل يتوسط مكة المكرمة ويضم غار ثور الذي مكث فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر 3 ليال أثناء هجرتهما إلى المدينة المنورة. جبل عرفة، وهو أحد أشهر جبال مكة المكرمة، حيث يقام عنده أهم مناسك الحج، وهو الوقوف بعرفة في 9 من شهر ذي الحجة. جبل قعيقعة، وعلى سفوح هذا الجبل قامت معركة شهيرة بين قبيلتي جرهم وقطورة، وقعقع السلاح على سفح هذا الجبل فسمي قعيقعة. ويضم سلسلة من الجبال تمتد من شمال المسجد الحرام حتى وادي طوى غربا، وقد أطلق على هذا الجبل عدة تسميات، منها جبل السليمانية، وجبل العبادي، وجبل المدافع، وجبل قرن، وجبل هندي، وجبل لعلع، وجبل الترك، وجبل المطابخ، وجبل السودان، والجبل الأحمر. جبل أبي قبيس، وهو جبل حافل بالتاريخ، فهو أحد الأخشبين، وقيل إنه أول جبل وضع على الأرض، وأن الكعبة بنيت على ربوة هي امتداد له، وأن الله استودعه الحجر الأسود زمن طوفان نوح، وأنه أصل الصفا الذي يبدأ منه السعي. جبل السيدة في الحجون، الذي يقع أسفله مقبرة المعلاه، وبها مقبرة السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وسمي باسمها. جبل المطابخ، وهو الجبل الذي جعل عليه الملك تبع مطابخه لإطعام أهل مكة لما شفاه الله. جبل الطارقي، ويقع شرق مشعر منى، ويبلغ ارتفاعه 900 متر، ويعتبر أعلى قمة في جبال مكة. ومن جبالها جبل عمر، وجبل خندمة، وثبير غيناء، وغيرها من الجبال التي شكلت الهوية الجغرافية والتاريخية لمكة المكرمة، وشهدت تاريخا موغلا في القدم لأم القرى.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج بكة، رحلة في تاريخ أفضل وأطهر بقاع الأرض مكة المكرمة.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، ما من عطاء إلهي يفوق أن يكون قلبك سليماً، وما من عقاب إلهي يزيد عن أن يكون قلبك محجوباً عن الله. فالقلب الموصول قلب رحيم، والقلب المقطوع عن الله قلب قاس. وما ضرب العبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. أكبر عقاب المرض العضال ينتهي عند الموت، وقد يكون صاحبه من أهل الجنة، لكن أمراض القلب تبدأ عند الموت وتهلك صاحبها إلى أبد الآبدين. أمراض الجسم تنتهي بالموت، فلان معه ورم خبيث مات، انتهى المرض، في جنة، في آخرة، في أبد. أما الذي معه أمراض في القلب، هذه ما دام في الدنيا هو مخدر، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. أما حينما يلقى الله عز وجل تبدأ هذه الأمراض، الكبر، الاستعلاء، القسوة، اللؤم، هذه تهلك صاحبها. لذلك أيها الإخوة، حينما تذكر الله فلا تشعر بشيء، وحينما تصلي فلا تشعر بشيء، وحينما تقرأ القرآن فلا تشعر بشيء، هذا مؤشر خطير جدا. أحيانا يؤخذ الضغط من قبل الطبيب، أنت بتلاحظ علامات الدهشة على وجه الطبيب، شو 22 16، تجحظ عيناه أنه هذا القاتل الصامت الضغط. فلما الإنسان لا يشعر بشيء، لا تنهمر من عينه دمعة، ولا يتحرك قلبه وهو يقرأ القرآن ويصلي ويذكر، هذا مؤشر خطير جدا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الله عز وجل يعطي الدنيا، تجارة رابحة، صحة جيدة، بيت رائع، مركبة فارهة، زوجة جميلة، لكن محجوب عن الله. وقد يكون الوصل في أصعب الأمكنة في المنفردة، وقد يكون الوصل مع الفقر، وقد يكون الوصل مع المرض، وقد يكون الوصل مع متاعب الدنيا. لذلك من علامات الوصل السكينة التي تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. وإن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. فما ضرب العبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية، يعني قد يبني مجده على أنقاض شعوب، قد يبني حياته على موتهم، قد يبني أمنه على خوفهم، قد يبني عزه على ذلهم، قد يبني غناه على فقرهم. أما إذا جاء الموت بدأ العقاب. لذلك وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو إقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. هل تصدقون أيها الإخوة أن الذي يتمتع بقلب سليم هو الفائز الوحيد من بين بني البشر؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله، وسلم من عبادة غير الله. أبعد القلوب من الله القلب القاسي. إذا قسى القلب قحطت العين. قلب كالصخر لا يبكي إطلاقاً، أنى له أن يبكي؟ لذلك قالوا لو في ابتهال إلى الله، لو في مديح لرسول الله، لو في مناجاة مع الله، هذه الأناشيد وتلك الابتهالات وهذه المناجات هي مصباح كمصباح علاء الدين، يكشف لك عن كنوزك أنت المخبوءة في أعماق نفسك، ولكنها ليست بالكيس المملوء الذي يفرغ في الخزائن الخاوية. إنسان أيام يجلس بمجلس في مديح للنبي الكريم أو في ابتهال إلى الله أو في مناجاة، بتلاقي الحاضرون بعضهم قلب قاس كالصخر، يتململ لا يتأثر لا تدمع عينه، وإنسان آخر يكاد يذوب من البكاء، لأنه هذه المناجاة وهذا الابتهال وهذا المديح حرك كنوزه التي في قلبه. أما الذي ليس عنده كنوز لا يتحرك فيه شيء، يعني هي كما يقال تجربة مع الله. لأضرب مثل، لو أن امرأة عاقرا قرأت قصة عن امرأة عاقر، والقصة طويلة، وأحاسيس المرأة العاقر وآلامها وقلقها وخوفها من أن تطلق وافتقارها إلى ولد يملأ حياتها بهجة وسعادة، هذه المرأة العاقر حينما تقرأ قصة عن امرأة عاقر يمكن أن تبكي مئات المرات، لأن هذه القصة عزفت على أوتار قلبها. أما اللي عنده عدد من الأولاد العاقين تقرأ هذه القصة فلا يمكن أن تدمع لها عين طبعا. لذلك الذي يملك مع الله تجربة كما يقال، له علاقة مع الله، له اتصال بالله، له أعمال طيبة، له تضحية، هذا حينما يسمع الابتهالات، والله أحيانا حينما يسمع الأذان فقط يكاد قلبه يذوب، وإذا سمع القرآن وجل قلبه واقشعر جلده. فأنا أتمنى أن تكتشف الحجاب قبل فوات الأوان. قد يكون القلب محجوبا، إذا اكتشفت الحجاب قبل فوات الأوان عالجته، أما إذا اكتشفت الحجاب عند لقاء الله عز وجل فالمشكلة كبيرة جدا. ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذا قسى القلب قحطت العين. قسوة القلب من أربعة أشياء: إذا جاوزت قدر الحاجة، الأكل والنوم والكلام والمخالطة، وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، والنؤوم في هناك أوصاف قاسية جدا، كأنه دابة ينام فلا يستيقظ، وكثرة الكلام، ومن كثر كلامه كثر خطأه، دخل بالغيبة والنميمة والازدراء والاستعلاء والاستكبار والقطيعة والتباهي. عد بعض العلماء أكثر من 20 مرض من أمراض الكلام. والمخالطة، يلتقي مع من يشاء، يحدق في من يشاء، ولا سيما في النساء، يعني ما عنده شيء ممنوع. فهذا الذي يختلط مع من يشاء ما في عنده ممنوعات أبدا، ما في عنده شيء محرم، يختلط مع من يشاء، يتكلم كيف يشاء، ينام إلى أن يمل الفراش، يأكل حتى التخمة. هذه الأشياء الأربعة تورث قسوة القلب. قال: كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فالقلب إذا مرض بالشهوات لم تنفع معه المواعظ. أيام بيتكلم المتكلم، وضع المستمع ونار لو نفخت بها أضاءت، ولكنك تنفخ في رمادي. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. أخواننا الكرام، بمنطلق الدائم، الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. احذر قسوة القلب. القلب القاسي بعيد عن الله، ما بيتأثر، لا يتأثر بمصاب الناس، مستعد أن يملأ بطنه من أنفس الطعام، ويرى حوله الجائعين يتشوقون إلى لقمة، لا يتأثر أبدا. قال: من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. الذي يميت القلب الشهوات، والذي يحييه الطاعات. القلب يكبر ويكبر ويكبر ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير، ويصغر ويصغر ويصغر ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها، والقلوب آنية الله في أرضه، آنية الله، فأحبها إليه أرقها وأصفاها. والقلب منظر الرب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قد يهبك الله شكلا جميلا، ولك ذوق رفيع في اللباس، وترتدي أجمل الثياب بألوان متناسقة، يعني نوع من أعلى مستوى، وعطورات من أغلى الأنواع، والقلب ميت متفسخ. وقد تكون فقيرا، ترتدي ثيابا متواضعة، ولك بيت متواضع، والقلب متأجج بمعرفة الله والشوق إليه. هؤلاء الذين حجبوا عن الله شغلوا قلوبهم في الدنيا، يعني أي حديث في الدنيا يطرب له ساعتين ثلاثة، الحديث عن الرياضة، عن كرة القدم، عن أسعار العملات، عن الأبنية، عن الاستثمارات القادمة، عن بتلاقي يصغي قضية استقامة وقضية محبة الله. خير هذا الإنسان مسكين، ما عنده شيء إلا الموضوعات هي، يمل. قال: ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وأطراف الفوائد. إذا غذي القلب بالتذكر، وسقي بالتفكر، ونقي من الفساد، رأى العجائب وألهم الحكمة. أخواننا الكرام، أنا مضطر أن أبين هذا البيان، أحياناً بلا مواربة تمل من القرآن، تفتح ما في رغبة، ما في انشراح، تريد أن تقرأ جزء صفحتين، صدق الله العظيم. في مشكلة كبيرة كثير، في بعد عن الله، لأنه في تعلق بالشهوات. لذلك ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. يعني واحد تكلم باللغة الفارسية الآن، والله لا يمكن أن تفهموا حرفا واحدا. أنا سافرت إلى بلاد فارس ولا تفهم حرف واحد. فقرأه عليهم

لا يمسه إلا المطهرون، لم يقل لا يمسسه، لو أنه لا يمسسه لكانت اللا ناهية، لا نافية، اللا الناهية من أمر الله التكليفي، أما اللا النافية من أمر الله التكويني، يعني هذا القلب مغفل لا يمسه إلا المطهرون. فمن غذي قلبه بالذكر وسقي بالتفكر ونقي من الفساد رأى العجائب وألهم الحكمة. وقال ليس من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها. ممكن إنسان بذكاء يطلع على بعض أقوال السلف الصالح ويحفظها وينقلها، لكنه بعيد عن مضمونها. قال إن أهل المعرفة والحكمة أحيوا قلوبهم بقتل الهوى، وأما من قتل قلبه بالهوى فالمعرفة بعيدة عن قلبه ولسانه. قال خراب القلب من الأمن والغفلة، في أمن ساذج مطمئن لا يخاف الموت، لا يخاف الدار الآخرة، لا يخاف عذاب الله، لا يخاف المسؤولية. الإنسان أحياناً إنسان سوف يسأله لا ينام الليل، إنسان لا تنام الليل من مساءلة إنسان، فكيف بمساءلة الواحد الديان؟ إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة. الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان يعني القلب حي. ما هي هذه الثلاثة؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله في قرآنه والرسول في سنته أحب إليه مما سواهما عند التعارض، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذه تحيي القلب. إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها موائد الآخرة. من أحب دنياه أضر بآخرته. الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب. إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. ولا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا، ما في محل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، وألقيت عليك محبة مني واصطنعتك لنفسي. لذلك سئل أحد علماء القلوب كم الزكاة يا سيدي؟ فقال عندنا أم عندكم؟ السائل تعجب قال ما عندنا وما عندكم؟ أليس هناك دين واحد؟ قال عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيده، ووقته وخبرته وطلاقة لسانه وعلاقاته وثروته لله عز وجل. والدليل يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله، أعطى كل ماله لرسول الله. فإذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، واجتباه لمحبته، واستخلصه لعبادته، فشغل همه به ولسانه بذكره وجوارحه بخدمته. القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، التوبة والحمية. ويصدأ كما يصدأ الحديد

0: وشفاؤه بالذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويعرى كما يعرى الجسم وزينته التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. يعني إنسان جميل الصورة وأنيق الثياب وزاني وشارب خمر، إنسان آخر الله ما أعطاه شكل جميل، ما أعطاه مال عريض، لكن أعطاه قرب. لذلك لباس التقوى ذلك خير. ويجوع كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. لذلك هناك قلب كالجوهر وقلب كالفحم أسود قاسي كالصخر. فيا أيها الإخوة، لسيدنا عمر كلمة رائعة يقول: تعاهد قلبك. العوام تقول كلمة أيضا رائعة: الإنسان حكيم نفسه. يجب أن تعرف مستوى قلبك، موصول أم مقطوع، في خط مع الله، في مناجاة، في استغفار، في إنابة، في بكاء، في شعور بالقرب من الله، في رحمة على من حولك. لما الإنسان المعاصر يهمه أن يعيش وحده وأن يأكل وحده وأن يستمتع وحده وعلى الناس السلام. أخواننا الكرام، القلب قلب النفس. القلب المقصود به في هذا الدرس ليس العضلة الصنوبرية التي تضخ الدم إلى أنحاء الجسم، هذا موضوع آخر. قال تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. القلب مركز النفس، كيف أن الدماغ ملك الجهاز العصبي والقلب مركز النفس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب يمتلئ محبة أحيانا، ويمتلئ ثقة بالله، ويمتلئ رضا عن الله، ويمتلئ محبة للخلق، وقد يكون العكس. لذلك الصلاة من أجل القلب، والصيام من أجل القلب، والحج من أجل القلب، والعمرة من أجل القلب، والزكاة من أجل القلب. كل أحكام الدين من أجل أن تلقى الله بقلب سليم، بقلب ليس فيه شائبة، ليس فيه غل ولا حسد ولا قلق ولا خوف ولا وجل في قلوب المؤمنين من الأمن والراحة والسعادة ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما قال تطمئن القلوب بذكر الله، لو قال كذلك لفهم معنى آخر وتطمئن بغيره أيضا. لكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك، أي كنت في الدنيا أعمى. لذلك إذا في إنسان من آدم إلى يوم القيامة بالقارات الخمس يسعد سعادة حقيقية وهو بعيد عن الله، فهذا الدين باطل مستحيل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كل السعادة وكل التوفيق وكل التفوق وكل الفلاح وكل النجاح في طاعة الله، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: معلومة مقدسية. الجدار العازل.
1: مريم تعالي شوفي هالخبر.
2: اقرأ خليني أسمع عن إيش بحكي.
1: من أبرز الأحداث التي شهدها هذا العام مسألة جدار الفصل الذي تبنيه دولة الاحتلال لعزل الأراضي الفلسطينية، رغم التنديدات والمناشدات الدولية تحت ذريعة الإجراءات الأمنية التي تقضي بمنع دخول الفلسطينيين إلى إسرائيل دون رقابة. تعرف إشي عن الجدار العازل اللي بيحكوا عنه؟
2: أكيد، فالجدار بدأ بناؤه من سنة 2002 تحت مسمى خطة الدفاع عن القدس، ومخطط أنه يمتد حول مدينة القدس بالكامل حتى يفرض على السكان الدخول للمدينة عبر ممرات رئيسية فقط، بالإضافة لمنع الفلسطينيين من الدخول للقدس وتزويده بأسلاك شائكة وحفر خنادق في مجموعة من المناطق حول القدس والحواجز العسكرية وسرايا الحدود اللي بتضم 900 شرطي لدعم التضييق حول المدينة بالكامل.
1: يعني أثره حيكون على حركة السكان المقدسيين والفلسطينيين فقط؟
2: لا، لأنه حيأثر على الاقتصاد المقدسي المعتمد على دخول السياح من الجهة الشرقية للقدس، يعني حتى السياح رح يتضرروا، عدا عن إحاطة القدس بحزامين استيطانيين، أحدهم داخل القدس والثاني خارج حدودها، بالإضافة للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي من أجل إكمال بنائه.
1: حسبنا الله ونعم الوكيل عليهم المرتدين.
0: معلومة مقدسية.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نبقى الآن وإياكم مع المسلسل الدرامي الملف السري.

0: الملف السري.
1: الملف السري، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: يا خرابي يا خرابي يا خرابي، ايش هذا يا معلم طلال؟ يا وردي ايش علينا؟ هي هي هي، مين هذا اللي بشعرها ولابس كبت ولابس اواعي غير شكل؟
3: ولك مئة مرة قلت لك تخشش من غير اذن.
2: خلاص معلم شفت وهي واضح، لو وقتاش بدك تضلك تخبى علي؟
3: طب خلاص انزل انزل.
2: هي هذه مرت عبد الحافظ يا معلم صح؟
3: ولك يخرب بيتك.
2: شو يخرب بيتي يا معلم؟ خلاص عرفت كل القصة، قاعد بتخترق كاميرات الجوالات تبعون النسوان صح؟
3: علوش حبيبك أنا، سكر على الموضوع خلاص، أنا بس كنت أجرب في الجوال.
2: تجرب يا معلم، لحتى الآن أنت مش راضي تصرحني؟ بلاش تحكي لي يا معلم، أنا بحكي لك. بتخش على الكاميرا تبعت الجوال وبتصور النسوان، وأي حاجة بدك من المرأة بتطلب منها، بترضاش شي أنت بتصير تقولها صورك حين عندي.
3: لا لا يا علوش مش هيك، مالك يا راجل؟ تجارب، بقول لك تجارب، والله تجارب.
2: خلاص اللي برايحك يا معلم، أنا إيش دخلنا أصلا؟
3: علوش حبيبي يا علوش، والله بجرب تجارب وأتحكي لحدا.
2: عيب يا معلم، تربيتك أنا. بس المرة اللي فاتت معلم طلبت منك 100 شيكل سلفة وانت ما رضيتش تعطيني، وحياة الله محتاجين
3: علوش. اقول لك هاي 100 دولار كويس؟
2: ماشي يا معلم، مع ان كنت والله بدي 200 بس خلاص 100 بتمشي.
3: والله يا علوش ما في غيرها في الهوية.
2: خلاص مصدقك يا معلم. ويل يعني هلقيت يا معلم، لو انا بدي احكي نص كلمة برا انت بتنحبس عليها هذه الكلمة 10 سنين، ولو الناس بدهم يقعدوك للحق بتدفع 10,000 دينار اقل اشي.
3: علوش خلص قلت لك، خلص يا علوش اقول لك هاي 100 دولار اللي انا مخبيها للدار مصروف البيت، هذه خدها بديش اياها. علوش حبيبي امانه ولا كانك شفت حاجه.
2: يا عمي طول عمر انا اعمى واطرش، عيب يا معلم. هي اقول لك انا مش اعمى ولا اطرش، زي ما قال ابنك انا طول عمر حمار. هو الحمار بصير حصان يا معلم طلال؟
3: حبيبي علوش الله يسعدك.
4: يا ظهري والله انقتلت، والله شكله صار معايا غضروف، يا دوب شلت 10 كياس ولسه ضايل اقل حاجه 50 كيس، وانا ايش ورطنا هالورطه؟ يلعن ابو كل القعدات عند ابو حسام، بديش اقعد عنده، بدي اروح اروح. هاي والله كلها وعي طحين، ما انا عارف ايش بدي اسوي، كيف بدي انظفهم؟
5: وين يا ابو بدر؟
4: ايه معلش والله بدي اروح، تعبت.
5: لا لا احنا ما شبعناش منك.
4: ما هو بصراحة بديش اتقل عليك، اصلا طولت.
5: لا لا لا لا لا، ايش عملت فوق؟
4: ايه شلت 10 كياس وخليت الباقي بعدين ببقى امر اشيلهم.
5: لا هيك بزعل منك، ببطل اقعد معك.
4: طب ايش بدك مني يا عم ابو حسام؟
5: مش انت صاحب مقولة عايز مني اشي يا ابو حسام قبل ما اروح؟
4: ايه يا عم ابو حسام، هون عند وعدي.
5: يلا فرجيني رجولتك، فرجيني شطارتك، هيك انت بتنزل من عيني.
4: ما هو كياس وسكر وطحين وبلاوي، هدول بدهم 5-6 عمال.
5: عيب عيب يا ابو بدر، انت عن 100 زلمة. اشتربت علبة الستار؟
4: هذا هي محطوطة فوق.
5: العلبة الثانية حجهز لك اياها. يلا يلا شد حيلك عشان بنقعد قاعدة.
4: حاضر حاضر، بس والله عشان خاطرك يا عم ابو حسام.
5: يسلم خاطرك. ولسه والله لربيك، والشارع تبع السوبر ماركت ما خليك تخش، سايب كل الأمة وجاي تأخذ مني معلومات. ماشي ماشي يا أبو بدر.
6: يا عبد الله كيف دارنا؟
3: إيه والله مرتبة، إيش مش عجباك؟
6: لا هي مش قصة مش عجباني، بس إلي خاطر أعمل قاطع هان لأنه الصالون كبير.
3: نصيحتي خليه واسع، ما تخنقش حالك.
6: والله هم قالوا لي تعملش، بس خلص انا هيك في راسي اشي.
3: المثل بقول سكنني بخيمة بس اعطيني وسع قدامها، الوسع كويس ما تخنقش حالك.
6: انا عارف وقتها فرج.
7: يما هاي نعملت القهوة.
8: هاتي يما هاتي.
7: بدك توديها انت بنفسك؟
0: يما أنا بدي أطلع أوديهم بنفسي عشان بدي أشوف عبد الله هذا اللي إله فترة بيجي عند أخوكي
7: من تعين الجامع هذا. يما
0: عارفة يما والله عارفة إنه من تبعون الجامع. قولوا لا كمان أخوكي ما تغيرش ولا حفظ قرآن ولا صار يروح على الجامع.
7: والله مبين عليه محترم يما.
0: كل الناس خير وبركة يما. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
6: هاتي يما هاتي عنك.
3: كيف حالك يا خالتي أم أسامة؟
0: الله يرضى عليك يا بني. أنت كيف حالك؟
3: الحمد لله.
0: وكيف أمك وكيف أهلك؟ إن شاء الله بخير.
3: والله الحمد لله بخير. بسلموا عليكي. والحج والله كان نتيجة معايا.
0: طيب كان جبتها الله يسامحك كان تعرفنا عليها.
3: إن شاء الله المرة الجاية.
0: الله يرضى عليك يا بني. يلا عن إذنكم. قلبي ارتاح يا بنيتي.
7: إيش شفتي يما؟
0: والله يما البني آدم المحترم من شكله ببين وجهه نور بضوي ضوي ومبين عليه محترم.
7: والله أخويا أسامة بستاهل كل خير. يا ريت كل أصحابه زيه.
8: سلام عليكم.
9: وين يا أبو بدر؟ تفضل تفضل.
8: إيه لا لا لا عم أبو حسام الله أرضى عليك أنا جاي أخذ كوس شومينت.
9: أي لا بنفعش والله غير تقعد.
8: إلا حظ الله. لا والله والله لو بدك تدفع لي $1,000,000 ما أنا قاعد.
9: يا أبو بدر يا حبيب بس اقعد محتاجينك.
8: معلش معلش عم أبو حسام بدك تروح أجيب كوز الشومينت ولا أنا أروح أجيبه؟
9: يا عمي طب اقعد شوي.
8: السلام عليكم يا عم أبو حسام بديش الشومينت.
5: الله يسامحك والله اشتقنا لك.
3: ايش بدي أقول يا أسامة؟
6: قول البيت بيتك بدك إشي؟
3: هو الموضوع شوية خاص فالمفترض الكبار يحكوا فيه مش إحنا، فعلشان إحنا صحبة لازم أحكي لك.
6: احكي يا راجل إحنا مش صحبة إحنا صرنا إخوة.
3: الله يسعدك ويكرمك يا رب. هلقيت يا أسامة لو أمي بدها تيجي تخطب أختك في مانع؟
6: إيش قصدك يعني مانع؟
3: يمكن يعني أولاد عمك أو قرايبك حد يعني حاكي عليه حاجة.
6: بصراحة لا لا عادي فيش مشكلة عنا، وإمك إذا بدها تيجي أهلا وسهلا الباب مفتوح. بس لمين؟
3: شو لمين؟ إلي يا راجل مش عاجبك أكون نسيبك؟
6: يا ورد علي أنت مش عاجبني؟ أنت إلك فضل كبير علي يا راجل والله بحطك تاج على راسي.
3: يعني ناخد الأوكي من هالجيت؟
6: ماشي الأمور الرسمية يعني بدي أقول لعمي وإشي زي هيك.
3: قصدي من ناحية مبدئية.
6: من ناحية مبدئية مش حلاقي أحسن منك.
10: يما بسمة تعالوا تعالوا تعالوا كله يجمع كله يجمع.
0: ولك مالك بتزعق وبتبعق؟ ايش في ايش القصة؟ ايش يقول الزلمة اللي قاعد جوا عندك؟
7: هي عاتوا ولا اشتراها؟ ما دايما بتهابل.
10: انا بتهابل؟ الحق علي اللي بدي اجيب لك بشارة. طيب صدقيني ما انا حاكي.
0: ولك احكي يا بني تلعبش في اعصابنا.
10: قديش تدفعوا؟
0: ولك دفعك بين يدفعك. ولك احكي يا براس احكي تلعبش في اعصابنا.
10: هو على العموم الكلام مش إلك الكلام لبسمة. قديش محوشة؟
7: إيش قديش محوشة؟ ناقصك مصاري يعني؟
10: اتلكيش كتير. قديش محوشة وما تكذبيش.
7: هديك الحصالة خدها قد ما فيها خده. بس المهم قول لي إيش القصة.
10: أجاكي عريس يا بسمة.
0: أنا؟ ولا هذا الكلام بنمزحش فيه.
10: والله ما بمزح يما والله ما بمزح. عبدالله عبدالله صاحبي اللي كان قاعد معايا فتح معايا الموضوع وقال لي إنه بكرة إمه بدها تيجي علشان تحكي معاكي.
0: طيب هم شافوا البنت؟
10: وهم يعني جايين ياخدوا سمك في بحر ما أكيد شافوها. عبد الله إله 4 شهور صاحبي وأكيد حكى لأمه إنه في عنا بنت وبعتت حدا يتشوفها بدون ما نعرف.
7: يعني أنا بدي أتجوز وأفتح بيت والبيت يكون ملكي؟
0: ليش يما حقك ناقص يعني مستكترة هذا الإشي عليكي يعني؟ أنت ست البنات يما ومش ناقصك ولا حاجة.
7: لا لا لا مش متخيلة نفسي مش متخيلة نفسي. معقول معقول الناس يجي يخطبوني واصير عروسة زي كل البنات اللي بتجوزوا؟
0: وليش يما مين أحسن منك قوليلي؟ بنت محترمة حافظة على نفسها ومحافظة على بيتها إيش بدهم أكتر من هيك؟
10: يلا يا بسمة بدل ما تجيبي لنا كيكة وتعملي لنا حلويات قاعدة بتعيطي.

0: قدمنا لكم الملف السري.
1: الملف السري،
0: قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم المسلسل الدرامي الملف السري.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفردوس المفقود، إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. وقتا طيبا نرجو لكم.

0: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سفره زمن، ساءته أزمان.
1: هي الأمور كما شاهدتها.
0: التشرذم الذي حصل في بلاد الأندلس بعد سقوط الخلافة الأموية كما أعلن ذلك أبو الحزم ابن جهور الوزير، جعل هذه الدول تتناحر فيما بينها. أصبحت هنالك مصالح شخصية لكل أمير لدولة، فتنافسوا إلى درجة أنهم تصارعوا، إلى درجة أنهم استعانوا بالإفرنج. يعني مثلا لو أخذنا بنو عامر، بنو الأفطاس، بنو عباد، بنو الأغلب، بنو رزين، بنو الصمادح، بنو جهور، بنو هود، بنو الأحمر، كما قال الشاعر: ألقاب مملكة في غير موقعها كالقط يحكي انتفاضا صولة الأسد. إذن هؤلاء وصلوا إلى درجة الاستعانة بالإفرنج، وكان في عهدهم الفونسو السادس، ودفع بعضهم الجزية للفونسو السادس. ولنا أن نتخيل كيف أصبحت الحال أسوأ مما كان يتوقع حتى من كانوا معاصرين لدول بداية دول الطوائف. هنالك نكسة سريعة حصلت، صراع عنيف ومصالح شخصية تحكمت إلى درجة الاستعانة بالإفرنج. وهؤلاء معظمهم كانوا ذات يوم يكونون مع الجيوش الإسلامية التي تحارب الإفرنج، لكن هنا تحولت الأهداف والمرامي والغايات مع الأسف الشديد، فأصبح كل أمير استقل بمكانه حريصا على أن يبقى في هذا المكان، أن يبقى في هذا المكان ليحصل على ما فيه من الدخل المادي الكبير، من الحياة المرفهة النعيم، كل هذا كان هو المطمع. ومعنى ذلك أن الهدف الأسمى من فتح الأندلس أصلا، ألا وهو إدخال الإسلام فيها وإقامة العدل والإنصاف فيها ونشر الحق والخير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعد ذلك هو الهدف الأسمى، وإنما أصبحت الأهداف أهدافا شخصية. فحصل الصراع ودفعت الجزية للفونسو السادس، واستغل الفونسو السادس ومن معه من الإفرنج هذه الأوضاع، فأصبحوا لا يأخذون الجزية فقط بل يطالبون ببعض الأراضي، يعني بعض المناطق من أطراف الدولة. يعني مثلا بنو رزين أخذ منهم جزء من أراضيهم، مثلا بنو عباد أخذ جزءا من أراضيهم مقابل أن يكون معهم على من؟ على إخوانهم وأصحابهم. وهنا بلا شك يحدث خلل كبير، وهنا حدث الخلل الكبير في ذلك. استثني من هؤلاء الملوك، ملوك الطوائف، بعض الملوك الذين لم تزل كرامتهم قوية ولم تزل نفوسهم مؤمنة بأن لهم رسالة أكبر من هذا الذي يجري، ومنهم رجل اسمه المتوكل ابن الأفطس، وهذا أحد ملوكهم، رفض أن يدفع الجزية إلى الفونسو، وقال: والله لا أستجيز لنفسي وأنا الرجل المسلم أن أدفع الجزية لكافر. وهنا معنى ديني في غاية الأهمية. فهدده الفونسو في رسالة وقال له: لئن لم تدفعن الجزية لآتينك بجيش أقتلعك من مكانك وأستولي على ما أنت فيه من الملك. فما الذي رد عليه المتوكل بن الأفطس؟ رد برسالة يقول فيها: أما بعد فقد جاءتني رسالة منك تهددني فيها بكذا وكذا، وإنني على يقين أنك تعلم أنني رجل مسلم أؤمن بأن الخير والشر والنصر والهزيمة والقوة والضعف بيد الله عز وجل وليست بيد أحد من البشر، ولا بد أن تعلم أنني رجل مسلم ومعي رجال مسلمون نستميت في سبيل الله ونستشهد، فإن أتيت لن تلقى إلا السيوف نقف بها في وجهك. فلما وصلت الرسالة إلى الفونسو كما تقول الروايات وكما قال بعض المؤرخين الغربيين، خاف من هذه الرسالة ثم عزف عن أن يغزو المتوكل ابن الأفطس. وهنا تبدو لنا أهمية الاستشعار العزة، عزة الإيمان، وهذه لا يمكن أن تتحقق عند ملك أو أمير أو قائد يجنح إلى المعصية ويجنح إلى الترف وإلى البذخ. لابد أن يستشعر عظمة الله عز وجل حتى يستطيع أن يواجه كل أصحاب القوة في هذا العالم. إذن المتوكل ابن الأفطس رفض أن يدفع الجزية، المعتمد ابن عباد من الملوك ذوي الكرامة حقيقة في أشبيلية، ولكنه حاول أكثر من مرة أن يقاوم الإفرنج فلم يستطع، وأيضا هو لم يكن يحظى بدعم أحد من إخوانه من حوله من الدول الدويلات التي انقسمت من حوله، فما الذي فعل؟ اضطر أن يدفع الجزية للفونسو، ودفعها بمقدار كبير، يعني بعضهم قال 50,000 دينار سنويا، وبعضهم قال إنها تصل إلى 100,000 دينار سويا، فهو دفع الجزية وظل على ذلك زمنا إلى أن حصل التالي. جاء رسول من الفونسو السادس إلى المعتمد ابن عباد، وكان المعتمد جالسا في قصره ومعه رجاله، والمعتمد شاعر وأديب وأيضا صاحب علم وثقافة، وكان يجمع في مجلسه الأدباء والشعراء، وله في ذلك قصص كثيرة، طبعا بعضها يجنح إلى نوع من اللهو ومن المجون، وبعضها يجنح إلى نوع من الجد. كما نعلم الحياة التي كانوا يعيشونها كان فيها جانب الهزل وجانب البذخ يغلب أحيانا على جانب الجد، لكن المعتمد بن عباد كان جالسا في مجلسه مكرما بين قومه، فدخل رسول الفونسو السادس، فيقول الرواة لما دخل وهو يظهر الكبرياء والخيلاء على المعتمد بن عباد، ثم خاطبه خطابا دل المعتمد والحاضرين على أنه يتعالى عليه وأنه لا يعد المعتمد شيئا. طبعا هو بلا شك يستشعر عظمة الفونسو السادس الذي جاء رسول الله، وأن المعتمد يدفع الجزية للفونسو فهو ذليل في نظر ذلك الإفرنجي. ثم قال للمعتمد بلهجة الآمر: يبلغك الفونسو تحيته ويقول إن زوجته حامل وإنها ستحمل إليك إلى أشبيلية، ويريد منك أن تجهز لها مسجدا وأن تفرغ هذا المسجد لها لتتم ولادتها في هذا المسجد، لأنه قد رأى لها المنجمون أنها ستلد مولودا في أحد مساجد المسلمين وأن هذا المولود سيكون ملكا. فنظر المعتمد ابن عباد إلى الرسول مستغربا وقال له: أأنت جاد فيما تقول؟ قال: الأمر الذي أوصلته إليك ليس رسالة فقط، ولكنه أمر، ولن أعود إلا بعد أن تحدد لي المسجد الذي تتم ولادة سيدتي زوجة الفونسو السادس فيه. فلما تأكد المعتمد أن الأمر جد ورأى هذه اللجأ المتعالية من الرجل، ما الذي صنع؟ وهنا دائما يعني كما يقول الشاعر: بعض الرؤوس تظل خاضعة فما تصحو وما تهتز حتى تطرق. فهو هنا طرق على رأسه، فما الذي فعل؟ كان سيفه قريبا منه فأخذ السيف وقتل رسول الفونسو السادس. هنا لا شك أصبح أمام حدث ضخم، هو رجل يدفع الجزية للفونسو السادس والآن قتل رسول هذا الرجل الذي يدفع له الجزية، لكنه قتله ولم يرسل رسولا إلى الفونسو وترك الأخبار تصل إليه. وصلت الأخبار إلى الفونسو السادس فأرسل إلى المعتمد بن عباد فكون جيشا وجاء ليستولي على أشبيلية. المعتمد لما علم حصن المدينة وكون جيشه للمواجهة الحصار، حاصره الفونسو شهرين أو ثلاثة، ثم بعث برسالة إلى المعتمد بن عباد يقول: أنا مقيم في هذا المكان فهو مكان جميل، وحتى أقتحم مدينتك، وإنما ينقصني المهفة أو مروحة أهف بها الذباب عني، فقد كثر الذباب حولي. وهو يسخر من المعتمد، فماذا رد عليه المعتمد؟ رد عليه المعتمد: أما بعد فوالله لئن لم ترجع لأبعثن إلى يوسف بن تاشفين ليأتينك بمروحة من المرابطين. وكان أمير المسلمين يوسف بن تاشفين من الأبطال في المغرب العربي، فشعر الفونسو أنه أمام خطر عظيم فرجع إلى بلاده في جنوب فرنسا، واستقر الأمر للمعتمد بن عباد فترة من الزمن. لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغرر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان.

0: الفردوس المفقود، من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن العشماوي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: كل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغر بطيب العيش إنسانه. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سطره زمن ساءته أزمانه، وهذه الدار لا تبقي على أحد ولا يدوم.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج خير نساء الأرض، إعداد وتقديم الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وخير نساء الأرض. هنتكلم اليوم إن شاء الله عن صحابية من بنات عم الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هاجرت إلى الحبشة مع زوجها، وهناك ارتد زوجها فأصبحت في غربة تامة بلا أهل بلا وطن، لكنها صبرت واحتسبت فظفرت بدينها فكافأها الله عز وجل في غربتها. وعلى الرغم من أنها كانت ابنة أبي سفيان الذي كان وقتها مشركا وظل زمانا طويلا على الشرك، إلا أن الله عز وجل اختارها لا لتكون مؤمنة فحسب، بل لتكون أما للمؤمنين. هنتكلم اليوم عن أمنا الحبيبة أم حبيبة. واسمحوا لي أنا كمان أرحب بأمي الحبيبة الدكتورة عبلة الكحلاوي. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. النهاردة هنتكلم عن شخصية جميلة قوي ولها أثر كبير، وبتعلم الناس كلها أن الإنسان يقدر يغير حاله طالما للأرقى والأفضل بمنتهى السرعة. لو تكلمنا عن البيئة اللي اتوجدت فيها أم حبيبة اللي هي البيئة العربية، هنجد أن المرأة كانت مهانة وكانت مستعبدة وكانت تباع وكانت تورث، يعني كان كل ما تتخيليه ممكن تلاقيه في هذا الجو. وكانت تكنى بالنعجة، وكانت بتكنى بالباب، ومش عايزة أقول حاجات تانية على المرأة. وكان يوم يعني ما تكرم قوي يكتبوا فيها شعر، يبقى شعر غزل، يبقى حتى غير عفيف ممكن يهنها. شوفي بقى إزاي استطاعت المرأة لما تتذوق حلاوة الإيمان، لما يوصل لقلبها ويوصل شغاف قلبها هذه المشاعر العبقة التي تصل الجزء بالكل، عندما تسعد المرأة السعادة الحقيقية تلاقي نفسها قمة الحرية وقمة المساواة وقمة النضج. الله، ده هي مخاطبة زي الرجل ما بيتكلموه بيكلموها. الله، ده هي مسؤولة زي الرجل بالضبط. ده هي نفس الآية اللي بتتقال للرجل بتتوجه للمرأة. فتخيلوا بقى، هذه هي أم حبيبة، رملة بنت أبي سفيان. وده مين أبو سفيان؟ ده سيد من سادات قريش، ده من أكثر الزعماء قوة ومنعة وصلابة، وحتى لو كان على خطأ لكنه كان يمثل لقومه قيادة بارعة في وجوب الالتزام بها. تخيلي بقى لما أم حبيبة ورملة تخرج عن هذا الإطار العام وتتزوج بعبد الله بن جحش الذي أسلم وحسن إسلامه وارتضت هذا الدين. وطبعا لم يعني يستطع الوالد بكل الحيل وبكل الطرق أن يرجعها، بالضرب بالإهانة بكل الطرق لم يستطع أنه يعيدها لدين أبائه. الحقيقة هي كانت ربنا سبحانه وتعالى أشرق على قلبها، فكانت تروح الكعبة تتعجب، الله إزاي يعبدوا أصنام، إزاي يعبدوا وثن، إزاي يعبدوا مش عارف يعملوا تمثال من العجوة وبعدين لما يجوها يأكلوه. أي إله هذا؟ الإله اللي جوايا إله بحب أكلمه، بحب أقول يا رب، بحب أحس إن بيحتويني، بحب إنه أكبر من قدراتي. أنا بمرض وبختفي وبأزول وبصحى وأنام، لكن الإله الخالق العظيم اللي شعرت به وأدركت من خلال أسمائه وصفاته كينونته، ده كله ما ينفعش أبدا يبقى أقزمه بهذه الصورة. أدركت الحقيقة اللي ما أدركهاش والدها.
1: نعم.
2: فدخلت الإسلام وحسن إسلامها. الحقيقة مجرد ما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قول الحق وأنذر عشيرتك الأقربين ثم يا أيها المدثر قم فأنذر، وقام بدون زي ما بقولك كان يذيب إرادته في مشيئة خالقه، زي الموجة وزي الريشة وزي نسمة الهوى. يعني مأمور، وما أجمل المأمورات وما أجمل من يفعل ما يؤمر. إحنا عندنا حتة إيه عقل بقى، ليه خدنا العقل عشان إيه نفكر، وأحيانا نفكر ونرتد بفكرنا بصورة خاطئة. لكن الذين يفعلون ما يؤمرون به زي الملائكة وزي الكون كله، الكون كله يعني بيؤدي الأمر الإلهي، افعل يفعل، لا تفعل لا تفعل. لكن احنا ادانا العقل بقى نافذة نطل بيها على الكون، ونشوف بقى هنغتر ولا هنعمل ايه، ولا هنتعبد هذا العقل، ولا هنعبد. يعني الامور دي كلها سبهنا ضمن اختباراتنا الانسانية.
1: نعم.
2: هذه السيدة العظيمة استطاعت ان تصل الى لب وجوهر الايمان، واستطاعت ان يحسن بالفعل اسلامها، وقدرت تفرق بين الحلال والحرام بمنتهى اليسر والسهوله. وزي ما بقول لك، انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء.
1: نعم.
2: اللي ربنا رايد له الهدايه بينجيه، واللي ربنا رايد له يعني الترقي برأيه، واللي ربنا رايد له ليفضل كما هو يبقى مسكين يعني، وطمسنا على اعينهم بقى خلاص مفيش فايده.
1: نعم.
2: الشاهد، هذه السيده الجميله عانوا معاناة فوق ما يتخيل بشر من القرشيين، إهانة وإذلال، وكان في حزب اسمه حزب المستهزئين.
1: يا ساتر.
2: احنا مش دلوقتي بنشوف ناس مسيئة لحضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ حزب المستهزئين ده كان دورهم انهم بس اي حد من المسلمين يقرب يدوله بقى بكل الصور. مجموعة تانية من المسلمين كانوا طرحينهم في الصحراء في عز الشمس، وملبسينهم غطاء من نحاس وحديد عشان الشمس تبقى يعني مكثفة عليهم، ويعذبوا بهذه الصورة.
1: يا ساتر يا رب.
2: يعني فشوفي بقى، مسلمين هنا بيتعذبوا بصورة وحشية، مسلمين هنا بيتهانوا بيستهزأوا، مسلمين هناك بيطلقوها، كانت ست يطلقوها عشان تبقى يعني زي ما حصل لرقية أم كلثوم.
1: نعم.
2: يتعبوا أبوهم إزاي، فقالوا نسرحهم. الشاهد شافت كل ده، وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الحكيم، فضلا عن أنه النبي إمام المتقين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين، كل هذه المزايا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه خشي على دم المسلمين، خاف عليهم، لقى الأمور زادت قوي، إهانة شديدة، ضرب، بهدلة، تعذيب، فجمعهم، ما قالهمش بقى تعالوا نجيب كم نبوت وكم عصاية وكم حجر ونضرب ونعمل،
1: وعايز يحقن
2: زي ما لا، قرر انه يحقن الدم. فراح فرد الخريطة قدامه وقال لهم انتوا لازم تهاجروا. نهاجر؟ نهاجر فين؟ ده احنا اقصى حاجة نعرفها لو تجرنا للشام او لليمن، اقصى حاجة نعرف نعملها. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فتح الخريطة وقال هنا هيبقى ناس تعبد الأصنام والأوثان، لا فارس، هنا كذا دول أهل أديان، لكن لقى فيهم مين؟ النجاشي، ملك الحبشة وعظيم الحبشة. وكان هذا الرجل سمعته سبقاه، رجل عادل جدا، رجل تقي، رجل ورع، رجل يرأف بالغريب، رجل يرحم الضعيف،
1: وكان على دين أيضا،
2: وكان على دينه، وكان على دين النصرانية.
1: نعم.
2: وإحنا عايز أقول حاجة يا ناس، عايزين نفهم، قلب الأديان واحد، جوهر الأديان واحد، عشان نبقى فاهمين. يعني دي نقطة مهمة قوي. الناس أحيانا فجأة كده تختلف معي، أصل أنت إيه ده؟ إحنا منا الدين لله، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاسبنا كلنا. وبعدين إحنا ما أحسناش عرض ديننا، يعني لازم نفهم، احنا لم نحسن عرض ديننا، احنا استعرضنا السيف والحدوته والضرب

0: منهم من اللي هاجروا؟ ما هي أنا بقى طبعا. فالمهم لما قال كده وبدأوا بقى المسلمين يختارهم عشان يهاجروا، كان من ضمن اللي هاجروا مين؟ أم حبيبة وزوجها عبد الله. فسافروا، وطبعا عايز أقول لك الرحلة مش بسيطة، دول خرجوا الجدة، ومن جدة ركبوا مراكب شرعية واتجهوا على الحبشة ونزلوا في الشاطئ هناك. ولك أن تتخيلي قدر التعب والمعاناة، ناس كتير منهم عيت، ناس كتير منهم تعبت، منهم ناس ماتت من الطول وعساء السفر.
1: نعم.
0: لحد ما وصلوا هناك أول حاجة عملوها طبعا مش معقول يخشوا كده، راحوا على طول على النجاشي واستسمحوا بأن هم حيقيموا عنده بناء على رسالة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فاستقبلهم وفتح لهم باب الباب وضيفهم، وعاشوا مكرمين مرتاحين لحد ما قريش فائت لهم، ما هي ما فيش فايدة وراهم. فراحوا مبعتين عمرو بن العاص، كان صديق حميم للنجاشي،
1: كان وقتها مشرك.
0: أيوة. فكان طبعا كان مشرك، فبعت له كم من الهدايا، الجلد الفخمة وهدايا كثيرة من البخور وكذا، وراح وقدمها هناك. فاستقبلوا النجاشي واستقبلوا الرهبان معاه. بعد ما قدم الهدايا اتبسط بيها طبعا جدا الملك، ما الهدية دايما حلوة يعني، مهما حتى لو ملك لكن هدية حلوة. الشاهد طيب يعني هو لماح، الملك هو ملك ولماح، فقال يعني يا ترى خبر الزيارة يعني أمروني. فقالوا في ناس صبقوا وخرجوا علينا وحصل كذا، طبعا افترى عليهم، فأرجو أنك تسلمهم لنا. قال لهم أبدا ما أقدرش، شوفوا وده برضو لازم نحط كده مليون خط عن على القيم والمبادئ، على العهد وأمانة العهد وأمانة الكلمة.
1: نعم.
0: الكلمة عهد، ده فينا الناس النهاردة الميثاق الغليظ بيضيعوا، الميثاق الغليظ
1: فين يسترها لي؟
0: الميثاق الغليظ اللي هو بين الزوج وزوجته.
1: نعم.
0: في ناس حتى يعني ربنا يهديهم. ربنا نعم. يهديهم. فمرضيش أبدا بكل الطرق. راحوا بقى عاملين ايه فرية بقى، قال طيب احنا عايزين بس نعرفك حاجة، هؤلاء يتنكرون للمسيح عليه السلام ومريم ويقولون اشياء لها العجب،
1: بيسخنوا.
0: فطبعا زعل والرهبان صاروا، فراحوا مبعتين لهم. هم بقى الحبايب المسلمين كانوا بيشتغلوا وبيكسبوا من عرق جبينهم يعني، كانوا أو أول اللي معاه فلوس بيصرف على نفسه يعني، ما هماش عالة على حد.
1: نعم.
0: لكن حسوا إن في حاجة طالما بعت لهم كلهم، فراح وقعدوا خير. فقال لهم حكايتكم إيه؟ قالوا ولا حاجة، نحن قوم نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ولا نصل الجار، فجاءنا رجل منا نعرف نسبه ونعرف حقيقته ونعرف عفته ونعرف أمانته، فدعانا إلى وحدانية الله وترك الأصنام والأوثان، هذه طيب، ودعانا إلى قول الصدق ونهانا عن قول الزور، ودعانا إلى أن لا نأتي الفواحش، ودعانا إلى صلة الأرحام، ودعانا إلى أن نكف عن إراقة الدماء، وبين لنا الحلال وبين لنا الحرام. بقى بعد ما ترقينا كده نرجع تاني ناس وحشة يعني؟ طب ما تقولون في مريم وما تقولون في عيسى؟ قالوا عيسى عليه السلام هو روح الله وكلمة منه ألقاها إلى مريم، ولمريم سورة في القرآن الكريم، يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وقال كذا وقال كذا. قال له بكى لما سمع وهم بيقرأوا القرآن، وقال والله الذي تقولونه هو نفس ما قاله المسيح عليه السلام، وكأنهم خرجوا من معين واحد.
1: نعم.
0: وحماهم وروحوا آمنين.
1: الله.
0: نرجع تاني بقى للسيدة أم حبيبة، كان معاها بنت اسمها حبيبة منه.
1: نعم.
0: أول ما رجعت بقى ارتاحت، قالت خلاص بقى الحمد لله كده الأمور هديت، وبدأت تستقر. والآخر سمعت إن في مصر، في معلش مصر يا بنتي أنا

0: أكيد.
1: سمعت إن عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب حسن إسلامهم، ده كان بالنسبة لهم نصر كبير قوي، لأنهم برضو من سادات قريش ومن زعمائها ومن أصحاب الكلمة وأصحاب النفوذ. ففين بقى منهم قالوا إحنا ممكن نرجع، ومن ضمن اللي قالوا نرجع السيدة اللهم صلي على حضرة النبي، السيدة أم حبيبة. لكن وهي بقى سعيدة كده وفرحانة وعندها أمل في الرجوع وأمل في كذا، شافت رؤية سيئة قوي فاستغربت، فندهت لأبو أبو حبيبة بنتها، إيه ده أنا شايفة حاجة غريبة؟ قال لها على فكرة أنا خرجت عن دين الإسلام،
0: لا حول
1: وعايزك تخرجي. قلت له أخرج بعد كل المعاناة، بعد كل اللي حصل، بعد؟ قال لها خلاص، يا تخرجي يا حسيبك، هتسيبني وأنا في غربة، هتغرب في الغربة مرتين؟ قال لها هو ده الكلام اللي عندي، يا تبقي زيي يا إما ما أقدرش أعيش معاك. وسبها ولم يرحم توسلتها، ولم يرحم توسلت بنت حبيبة. فجمعت أم حبيبة غربتين، غربة في الغربة بأنها لوحدها، وغربة من بلادها إنها في آخر الدنيا بالنسبة لبلد الأهل والحبايب. فلكنها لازت بالله سبحانه وتعالى، إلى أن حدث أن سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ما حدث له، فأرسل إلى النجاشي. شوف حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف المشاعر، شوف الرحمة، شوف الإنسانية. والله يا رب أنا نفسي بس جزء كده بسيط من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نتعايش بيه كده كلنا، متهيألي لو جزء بسيط اتفرق على بلد هيقضيها. حس بيها، قال لك يعني معقولة دي فقدت؟ طب إيه اللي ممكن يسعدها؟ إيه اللي ممكن يفرحها؟ فلوس دول من أغنى الناس، عندها كل حاجة، إيه اللي يسعدها؟ إنها تبقى من أمهات المؤمنين.
0: الله.
1: فأرسل للنجاشي وقال له أنا حبعت لك وأنت وكيل عني في للعقد على أم حبيبة. بعت لها النجاشي الجارية فبشرتها، فرحت قوي وراحت من كتر الفرحة ادتها عقد وحاجات كده حلوة، انت عارفة البنات والستات تحب الحاجات دي قوي، الفضة وكده. وجمعهم بقى النجاشي وعمل لهم وليمة كبيرة وقال الخطبة وأمهرها بناء على ما قال الحبيب 4000 دينار. وجاه اليوم اللي هتسافر فيه وسافرت واستقبلت في بيت النبوة، وكانت نجمة من نجمات أهل البيت الجميل، وعاشت في رحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وشهدت يعني العديد من الانتصارات، لحد ما في يوم والدها خبط عليها، كان جاي يرقى بالصدع، خاف لحسن بعد صلح الحديبية، وما نقضوا الصلح، قريش نقضت الصلح، فخاف لحسن تقوم حرب ولا حاجة، فجاي يعني يهدي الأمور، هم اللي بقوا يهدوا الأمور. فأول ما جه فراحت شايلة فراش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: فاستغرب، يعني إيه ده؟ يعني أنت خايفة مننا على فراش على الفراشك ولا خايفة من الفراش عليا ولا إيه بالظبط؟ قلت له لا، ده فراش حضرة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: وأنت لازلت مشرك. وبعدين فبيقول لها معقولة يعني وصلتي للدرجة إزاي بنتي ومش حتى مش عارف يعني تعملي فيا كده إزاي؟ قلت له يا أبتي إنك لم تستدل على الحق والحق أمامك، الله ملك الملوك، ملك السماوات والأرض، له ملك السماوات والأرض، وأنت لازلت تعبد وثن وتعبد صنم وتعبد ما ينبت من الأرض. فقال لها أتريدينني أن أخرج عن دين أبائي؟ لقد خسرتي، لقد خسرتي. وخرج وسبها. فضلت بقيت أم حبيبة لحد معاوية تولى الحكم، وعاشت فقيها وتعلم الناس. وقبل ما تنتقل مرضت، بعتت للسيدة عائشة وبعتت لأم سلمة إنها يعني إن كان في بينهم ما بين الضرائر فيتسامحوا عشان عايزة تقابل ربنا بوجه كريم. ورحم الله الصحابية أم المؤمنين السيدة الفاضلة أم حبيبة.
0: ف
2: بارك الله فيك يا أمي، جزاك الله كل خير.
1: العفو حبيبتي.
2: من خير نساء الأرض كانت معنا اليوم أم المؤمنين، أم حبيبة. بشكركم وفي أمان الله.
3: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع برنامج خير نساء الأرض، هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. وقتا طيبا نرجوه لكم.
5: هذه رحلة نرحل فيها بأرواحنا ومشاعرنا، فذاك رسول الله وتلك بلد الله، فأحضر قلبك واسترخف وجدانك، فإنك واجد روح روحك وحياة قلبك وأنس نفسك.

0: اللهم إن الحمد لك والشكر لك والثناء عليك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك أطيب وأزكى صلاة وسلام وبركة على عبدك ورسولك وخليلك سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيب حبات قلوبنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه.
1: ها نحن في يوم الأحد الحادي عشر من شهر الحجة ويسمى يوم القر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هنا في منى. أما شغله الشاغل فهو تعليم الناس ودعوتهم، ولذا خطب الناس في هذا اليوم على بغلته وعليه برد أحمر وعلي بن أبي طالب يبلغ عنه الناس. يقول رافع بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى على بغلة شهباء وعلي يبلغ عنه الناس، وأنا صبي مع أبي، فجلس أبي مع الناس وجعلت أتخلل الناس أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت وبيص قدمه قد انحسر عنها إزاره، فدنوت إليه حتى وصلته، فجعلت أمسح بيدي ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت إلى قدمه، ثم أدخلت يدي بين قدم النبي صلى الله عليه وسلم وشراك نعله، فلأنا الساعة أعجب من بردها. رضي الله عنك يا رافع بن عمرو، تعجب من برد قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما نحن فنعجب من برد خلقه صلى الله عليه وسلم، نعجب من تلك النفس الرضية والخلق العظيم، أنه صلى الله عليه وسلم مقبل على شأنه، مستمر في خطبته، وصبي يعبث في قدمه تتحسس يده الصغيرة موطئ قدمه وما بين قدمه وشراك نعله. ما أعجب هذا الخلق وهذه النفس الرضية. أما أبوه عمرو المزني الذي ينظر إليه من بعد، فيا لله كيف شعوره وهو يرى بنيه قد دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الدنو، ورأى يده الصغيرة تتحسس الجسد النبوي الشريف. هل تمنى أن شفتيه موضع يدي بنيه؟ يا ندري عن ذلك، لكن الذي ندريه أنه كان ينظر وعيناه تلمعان غبطة وسرورا، وحق له ذلك. رضي الله عن رافع بن عمرو، وكلما قرأت هذا الحديث تمنيت أني لقيته فقبلت يده التي مست قدم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

فلما زالت الشمس توجه صلى الله عليه وسلم إلى الجمرات، توجه إليها ماشيا، فبدأ بالجمرة الصغرى فرماها بسبع حصيات يكبر الله مع كل حصات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ثم تقدم صلى الله عليه وسلم حتى أسهل في بطن الوادي وابتعد عن زحام الناس، فاستقبل القبلة ورفع يديه الشريفتين يدعو، فدعا دعاء طويلا يقال بقدر سورة البقرة، ثم مضى إلى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات كما صنع عند الجمرة الصغرى. فلما فرغ من الرمي أخذ عن يساره قليلا ثم رفع يديه فدعا دعاء طويلا كما صنع عند الجمرة الأولى، ثم دفع إلى الجمرة الكبرى جمرة العقبة فاستقبلها وجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، ثم رماها بسبع حصيات، ثم مضى ولم يقف عندها ولم يدعو. ثم صنع في اليوم الثاني عشر كذلك، وفي اليوم الثالث عشر كذلك صلى الله عليه وسلم.

وإلى لقاء قادم مع برنامج حجة الوداع مع الشيخ الدكتور عبد الوهاب الطريري. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الناس ثلاثة أصناف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، حدثنا الله تعالى في مطالع سورة البقرة عن أصناف الناس الثلاثة، عن المؤمنين بالله وبالغيب الذين يقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون، وأخبر بأنهم المهتدون وأنهم المفلحون يوم القيامة، ثم حدثنا عن الكافرين بالله وبالغيب وأن هؤلاء الناس لا ينتفعون بالإنذار، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم مما يريدون، ختموا على قلوبهم فختم الله على قلوبهم، أصموا أسماعهم فختم الله على أسماعهم، أغمضوا عينيهم عن رؤية الحق فغش الله أعينهم فلا يرون الحق، وأنه قد تهدلهم سبحانه وتعالى بالعذاب العظيم الذي نذروا أنفسهم له وهيوا أنفسهم له. أما الصنف الثالث من الناس فهم المنافقون، والمنافق هو الإنسان الذي آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه. هذا الصنف من الناس هو أسوأ أصناف الناس، لأنه صنف مموه يعيش حياة الدجل وحياة الكذب، يعيش جبانا طول حياته لا تتضح معالم شخصيته، فهو يقول بلسانه آمنت وهو بقلبه غير مؤمن. اسمع حديث الله تعالى عن هذا الصنف من الناس قرآنا يتلى حتى ترى هل أنت من هذا الصنف لا سمح الله، أم أنت من الصنف الكافر لا قدر الله، أم أنك من الإنسان الذي كرمه الله وهو المؤمن بالله. اسمع كلام الله عن أقوال المنافقين وما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه الكريم. قال تعالى في وصف المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يقتاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أرأيت هذا الحديث الطويل عن المنافقين؟ إن الله تعالى اقتصر في الحديث عن الكفار بآيتين من كتابه، وقصر الحديث عن المؤمنين بالغيب بخمس آيات قصار. أما الحديث عن المنافقين فقد استغرق آيات عدة أكثر من 13 آية متصلات كلها تتحدث عن صفات المنافقين. أجارنا الله تعالى وأجارك من صفاتهم ومن أعمالهم ومن كذبهم ونفاقهم، وجعلك الله سبحانه من المؤمنين الصادقين الواضحين. اسمعوا، نعيد النظر بالآيات آية آية. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه أول صفة، أنهم يقولون بالإيمان ويكفرون بالإيمان وما هم بمؤمنين، يخادعون الله، ومن يتجرأ على مخادعة الله إلا كافر قلبه بالله. هل يظن المؤمن بأن الله لا يطلع على قلبه؟ هل الله إنسان تستطيع أن تخدعه وتموه عليه وتكذب؟ تخادع الذين آمنوا، يمكن أن تخدع المؤمنين لأن المؤمنين يقبلون ظاهرك، أما أن تخدع الله في ظنك فهذا هو محض الكفر ومحض الإنكار. ونعوذ بالله أن يحدث أحد نفسه بأنه يستطيع أن يموه الحقيقة على الله تعالى. نعم، يمكن للمنافق أن يكذب على الأنبياء وأن يكذب على المؤمنين، ولكن ما هي نتيجة هذا الخداع؟ هل يضر الناس أم يضر نفسه؟ إن الله تعالى يقول عن هؤلاء الذين يخادعون الله والذين آمنوا، يقول في شأنهم: وما يخدعون إلا أنفسهم. إنهم يكذبون على أنفسهم، إنهم يعرضون أنفسهم للهلاك وما يشعرون بأنهم يسلكون أو يتجهون نحو الهاوية إلى قعر جهنم، لأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ثم يبين الله تعالى سبب هذا النفاق وهذه المخادعة، يقول تعالى في الحديث عن قلوبهم بأنها قلوب مريضة، قلوب لم تؤمن بالله، قلوب تحب الدنيا وتكره الآخرة، قلوب ليس عندها يقين الإيمان وليس عندها يقين الكفر، فهي متأرجحة تريد أن تلعب على الحبلين وتريد أن تضحك على المؤمنين وأن تستفيد من الكافرين، فهي تريد أن تربح من هذا، من خط الإيمان وخط الكفر. في قلوبهم مرض، مرض الشك بالله تعالى، مرض الشك بيوم الحساب، مرض الشك بأنفسهم وثقتهم بالله تعالى. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فيعذبهم الله في الدنيا، لأن المنافق دائما يخاف أن يكشف أمره، فهو مضطرب قلق لأنه يخاف أن يكشف المنافقون الكفار حقيقته أو يكتشف المؤمنون حقيقته، وفي الآخرة يعذبه الله تعالى لأنه قد خالف أمر الله وخادع عباد الله. هذا الصنف يتابع القرآن الكريم الحديث عنه، فيقول تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، لأن النفاق أكبر مصادر الفساد في الأرض، لأن المنافق أحيانا من أجل الوصول إلى مصالحه يمكن أن يتعاون مع العدو، عدو وطنه وعدو دينه وعدو أمته، يمكن لهذا الإنسان من أجل مصالحه أن يتعاطى كل أسباب الفساد كالدعارة والاتجار بعقول الناس والاتجار بالوطنية والاتجار بالأوطان، يمكن أن يتاجر بكل شيء حتى بأرضه. هذا مفسد في الأرض لأهله، ومفسد لأمته، ومفسد لعقائد الناس وأخلاق الناس. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ولكن الله تعالى يكذب هؤلاء فيقول سبحانه: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ليس غيرهم مفسد في الأرض، ليس غيرهم مفسدا في الأرض، إنه حكم الله تعالى. فمصدر الفساد في الأرض هو النفاق. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ إنهم يسمون المؤمن سفيها قليل العقل، لا يعرف كما يعرفون. ولكن الله تعالى يرد السفاهة لهؤلاء، هم السفهاء، لأن رأس الحكمة مخافة الله، والسفاهة هي الكفر بالله. ألا إنهم هم السفهاء، هم صغار العقول، هم المجانين السفهاء، هم القاصرون الذين يستحقون من يرشدهم ويأخذ بأيديهم لعلهم يهتدون إلى الحق، ولكن لا يعلمون أنهم سفهاء. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم الكفار وأوليائهم من كفار الإنس والجن قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. انظروا، هكذا يتلاعب المنافق بين المعسكرين، بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ولكن الله تعالى يبشرهم بشارة لا تعجبهم: الله يستهزئ بهم كما يستهزئون بالناس، لأن الجزاء من جنس العمل. فيستهزئ الله تعالى بهم فيقذفهم في جهنم، فيستخف بقدرهم، لأنهم استخفوا بقدر الله، واستخفوا بقدر المؤمنين، واستخفوا بقدر الحق. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يمدهم في ضلالهم حتى تعمى بصائرهم، لأنهم سلكوا طريق العماية ولم يسلكوا طريق الهداية. ذلك ما أخبر الله عنه فقال: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الباطل ودفعوا ثمنه الهدى، اشتروا الضلالة بالهدى. فما أبهر الثمن أن يشتري الإنسان الكفر ويدفع ثمنه إيمانه، فما أخسره من تاجر ذاك الرجل، ذاك الإنسان الذي يشتري الشر بالخير. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وأن لها أن تربح. هل يربح من يبيع الذهب، من يشتري النفايات بالذهب، من يشتري القاذورات بالجواهر؟ هل يمكن أن يكون تاجرا حكيما يربح؟ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نسأل الله تعالى أن يجعل تجارتنا مع الله تعالى، أن نبيع الكفر وأن نشتري الهدى، لا أن نبيع الهدى ونشتري به الكفر. اللهم وفقنا للتجارة الرابحة معك، من الذين باعوا أموالهم وأنفسهم في سبيل مرضاتك، حتى يلقوك بما أعددت للمتقين. اللهم جنبنا أخلاق المنافقين وأخلاق الكافرين، وخلقنا بأخلاق أهل الإيمان حتى تحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
0: أحبتنا في الله، كنا وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان الناس ثلاثة أصناف.
2: ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذه الآية المباركة هي من الآيات التي وبكل أسف فهمها الكثير من الناس بشكل خاطئ، فجعلوا دلالاتها مقصورة على الناحية المادية فقط، حتى بات مفهوم الأمانة في عقول عدد غير قليل هو فقط المال. لذلك نحن بحاجة إلى أن نقف مع لطائف هذه الآية حتى نرى المقصود منها في هذا الدين العظيم. الأمانة في الشرع يا أخواننا الكرام هي مصطلح عام يطلق على كل ما كلف الإنسان المؤمن بتأديته وبالتالي سيحاسب عليه يوم القيامة. كل ما في هذه الحياة من تكاليف، من تعاليم، من مسؤوليات هي من الأمانات التي علينا أن نحسن أداءها. فحسن فهم الإيمان والعمل به كما أمر الله تعالى هو من الأمانات. ولذلك قال عز وجل: إنا عرضنا الأمانة، شوفوا اللفظ، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. توحيد الله والعمل بمقتضيات هذا التوحيد هو أمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. إتقان الإنسان للعمل، القيام بالعمل على أكمل وجه هو أمانة سنسأل عنها. لذلك جاء في الحديث النبوي: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حفظ ذلك أم ضيع. العهد الذي ينشأ بين الرجل وبين المرأة بعقد شرعي فيصبح من خلاله زوجا وزوجة هو أمانة. لذلك قال عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. التجارة والتعاون بين الناس أمانة، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. بل حتى تربية الأبناء يا أخواننا، التربية الصالحة، حسن التنشئة، زرع المفاهيم الصحيحة في النفوس هي من الأمانات. علاقة الإنسان بوطنه هي أمانة من الأمانات التي سنسأل عنها. لذلك نقول الأمانة في ديننا الحنيف هي قيمة إسلامية وإنسانية وأخلاقية تمثل كل أمر يتكفل الإنسان بحفظه ويتحمل مسؤوليته، وهي بالتالي تمتد لتشمل كل شيء في هذه الدنيا. طيب، فقدان الأمانة، عدم أداء هذه الأمانة كما ينبغي يؤدي إلى الفساد وإلى الإفساد وإلى وجود الخلل في منظومة الحياة البشرية. اليوم ما نعانيه في لبنان أو ما يعانيه الآخرون في بعض المجتمعات من مشاكل ومن مآسي ومن معاناة، شو السبب الرئيسي فيه؟ مش تضييع الأمانة على كل المستويات؟ انتشار حالات الطلاق داخل الأسر وشيوع الخلافات الزوجية، مش سبب ضياع الأمانة؟ تفشي سوء الأخلاق والانحراف السلوكي والإعوجاج عند الكثير من الناس ومن الشباب، مش سببه إهمال أمانة التربية؟ حتى انتشار مفسدة الإلحاد في المجتمعات وعزوف الناس عن فهم الدين والالتزام بالدين، مش سببه ضياع أمانة الدعوة عند كثير ممن يتحدثون باسم الدين؟ لكي أخواننا، حتى اختلال النظام البيئي وتلوث الموارد الطبيعية التي سخرها المولى سبحانه وتعالى للناس حتى يتنعموا بها، سببه هو فساد مفهوم الأمانة بالتعامل مع هذه البيئة. أيها الأحبة، لما نقول أمانة نحن باختصار نقصد حركة الحياة بأكملها. ومن هون نفهم حديث النبي الكريم الذي قال لا إيمان، ركزوا بالكلمة، لا إيمان لمن لا أمانة له. شوفوا قد ايه عظيم الأمر، لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ليه؟ لماذا نفى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اكتمال تمام الإيمان في نفس من ضيع الأمانة؟ لأن من يفرط بالأمانة قيمة إيمانية عظيمة فرط في كل شيء، وأصبحت حياته مسلسلا مستمرا من الخيانات التي لن تزيد إلا السوء والجهل والغرور والكذب. يلي بيفرط بالأمانة يعني أباح لحاله الكذب، أباح السرقة، أباح تبرير الذنوب، أباح التقصير في أداء الأمانات، أباح لنفسه طريق المعاصي. يا كل إنسان مؤمن لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم، أمر مباشر، أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تأكد أنها رسالة ربانية مباركة تقول لنا أن غياب هذه الأمانة بمعناها الواسع والشامل سيؤدي إلى اختلال حركة الحياة بكل أبعادها، وبالتالي إلى تضييع نعم الله تعالى وإلى فساد البشرية في تعاملاتها وحركتها ونشاطاتها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. شوفوا قد ايه ضخم الموضوع، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله، إذا الأمانة تحملها من ليس أمينا في أداء هذه الأمانة. اللهم إنا نسألك وأنت السميع المجيب أن تجعلنا وأهلنا من الذين أدوا الأمانة كما أمرت ففازوا في الدنيا وفي الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنا وإياكم مع برنامج لطائف مع فضيلة الشيخ بهاء الدين سلام، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعي الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج أزاهير قرآنية. أزاهير قرآنية. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: أحبتي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم برنامج أزاهير قرآنية. نحاول في هذا البرنامج أن نقطف زهرة قرآنية في كل حلقة، كلمة قرآنية قد تفهم بشكل خاطئ لدى السامع بغض النظر أكان السامع من العوام أو من الخواص، ومرد هذا الفهم الخاطئ نابع لشيء من أمرين: إما لطغيان العامية على الفصيحة في استعمالنا اليومي فيتوهم السامع للوهلة الأولى أن المعنى العامي هو المقصود في هذه الكلمة، وربما يكون مرد ذلك وسبب ذلك نابعا من العربية نفسها، فالكلمة الواحدة أو الجذر الواحد قد يحمل معان عدة في المعاجم، ولكن معنى منها يكون مشتهرا أكثر من غيره لدى الناس، فيذهب السامع بذهنه إلى المعنى المشهور ولا يعرف أن المعنى المقصود هو معنى آخر. ونحن لا نتناول هذه الكلمات وهذه الأزاهير وهذه الأزهار القرآنية بشكل اعتباطي ولا نتناولها جزافا، وإنما نعتمد في ذلك على واحد من ثلاث، إما أو على الثلاثة معا: على السياق القرآني أولا، فالكلمة لابد وأن تكون تخدم السياق الذي وردت به وتكون منسجمة متناغمة متلائمة مع هذا السياق المتكامل، والشيء الآخر أو الأمر الآخر هو ما أجمع عليه المفسرون في كتب التفسير القرآني وهم لغويون في الأصل، والأمر الثالث والذي لا غنى لنا عنه وهو المعاجم العربية. فالمعاجم العربية هي البوتقة التي حملت اللغة وحفظت اللغة على مر العصور حتى وصلت إلينا في هذه الأيام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في زهرة جديدة. ننظر معا في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طبعا هذه الآية كلمة ينظرون وردت في أكثر من سياق قرآني. ورد قوله تعالى خالدين فيها عن الكفار، خالدين فيها عن جهنم، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. طبعا قد يفهم السامع أن كلمة ينظر أي ينظر إليه من النظر بالعين، لكن ليس هو المعنى المقصود. ووردت الآية ذاتها أو نفسها، طبعا وردت في آل عمران ووردت في البقرة ووردت في الأعراف ووردت في النحل، لكن في الأعراف والنحل بسياق آخر. قال أنظرني، إبليس الشيطان قال لله سبحانه وتعالى، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، هذه في الأعراف. وورد في سورة النحل وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. صدق العظيم. أحبتي هذه الآيات الأربعة التي وردت بها كلمة ينظرون، هنا ينظرون بمعنى يمهلون، لا ينظرون أي لا يمهلون ولا يؤخرون، فإذا جاء العذاب لا تأخير.

0: لهم. طبعا ننظر في السياق خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون لا يمهلون. قال أنظرني إبليس لله أي أمهلني أعطني مهلة إلى يوم يبعثون عن الإنس أي أنه سيضل البشر. وللأسف الكثير من البشر يضل بوسوسة إبليس ووسوسة الشيطان. قال إنك من المنظرين أي من الممهلين. والآية الأخرى وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون أي لا يمهلون أي لا يأخذون مهلة ولا يأخذون مدة أخرى وفترة أخرى وليس من النظر بالعين. هذا السياق القرآني. أما المعاجم طبعا المعاجم تورد أكثر من معنى للنظر، منها النظر بالعين وهو أشهر المعاني، ومنه النظير فلان نظير فلان لأنه مقابله أو لأنه يقابله فكأنه يقابله بالعين. النظير يكون مساويا بالمنزلة ومساويا بالدرجة. وأنظرني أي أمهلني هذا في المعاجم. والمناظرة التقابل معروف، المناظرة فن أدبي يستعمل، والآن في العصر الحديث يستعمل بين الحركات السياسية أحيانا والناس الذين يكون كل واحد منهم في جهة بالرأي، فالرأي والرأي الآخر هذا نظير فلان. ومنها المناظرة المقارعة بالحجة والبرهان والدليل. وأنظره أي أمهله وأخره. ومن ذلك قوله تعالى قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين أي من الممهلين إلى يوم القيامة. والإنسان التقي النقي الورع القوي الصلب هو الذي لا يقع في وساوس الشيطان ولا في حبائله. اللهم أبعد الشيطان عنا وأبعدنا عن الشيطان، آمين يا رب العالمين. أحبتي أودعكم على أمل اللقاء بكم وكل شوق كبير للقائكم في حلقة جديدة ونقطف بها زهرة جديدة من زهرات هذا القرآن العظيم الجليل الموجز المعجز بلغته وأسلوبه وبيانه. فأهلا وسهلا بكم وإلى اللقاء.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج الزهير قرآنية. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي البرامج والفقرات المميزة.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، واليوم مع اسم الرزاق. من أسماء الله الحسنى الرزاق، يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو الرزاق. وأن رزق الخلائق جميعا بكافرهم ومؤمنهم وكل ما في الكون حرصا عليه وما فيه منه وإليه، يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا عطاء الربوبية، لأن الله استدعى الكون إلى الوجود وإلى ما يحتاج إليه في الخلود. وليس الرزق هو المال فقط، فحلاوة اللسان رزق، والقبول رزق، وخفة الظل رزق، والستر رزق، والرضا بقضاء الله رزق. والأرزاق لها غذاء، وغذاء القلوب ذكر الله، وبالذكر يحصل غناها ويزول فقرها. يقول الحق سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكي تدوم الأرزاق وتدوم النعم، فاذكر الله كثيرا بقدر ما أعطيت من نعم. ولنعلم أن الرزق هو امتحان وليس وسيلة تكريم أو إهانة للإنسان، وقلة الرزق ليست إهانة للإنسان، ولكن هي أيضا اختبار. فالإكرام لا يكون إلا إذا وفق الإنسان في أداء حق النعمة، والتقدير في الرزق لا يكون إهانة إلا إذا لم يوفق الإنسان في أداء حق النعمة. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله الرزاق، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مستمعينا الكرام، موعدكم الآن مع برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.
1: يقولك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا، إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا.
0: ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن. ولو كنت مقصرا،
2: ولو كنت مقصرا
0: مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: عبد الرحمن، اليوم يبدو أنه جمعنا القدر لنبدأ حلقات قصيرة في رحاب الله. ومن أين بدأنا الرحاب؟ بدأناها بالاعتراف. ولو كنت إيش؟
4: مقصر.
3: ولو كنت ولو كنت اللي هي الواحد يوجه الخطاب إليه.
4: نعم.
3: بدل ما يقول ولو كنت مقصرا، يعني يستثني نفسه ويرى الغير هو المقصر. لذلك العنوان جاء ولو كنت مقصرا.
4: نعم.
3: للاحتماء من إيش؟ من أن يحسن الإنسان الظن بنفسه كثيرا. لأن كلنا في الهواء إيش؟ سواء. والهوى هوانا يا سيدي، هوى التقصير. عبد الرحمن، قل لي أول شيء قبل ما نبحر في رحلة اثنين مقصرين اجتمعوا ليشترك معهم المستمعون في التقصير الذي هو طبيعة بني آدم. أنت لما تقول جملة ولو كنت مقصرا، ما الإحساس الذي يأتيك؟ قبل أن أخبرك بإحساسي، وهي فرصة أيضا للمستمعين والمستمعات أن يتحروا أحاسيسهم مع هذه الكلمة التي نشترك فيها نحن معاشر بني آدم. فإيش أحساسك لما قلت العنوان ولو كنت مقصرا؟
4: ولو كنت مقصرا ما أنحرم من إحساسي بالقرب، ولو كنت مقصرا ما أنحرم بأني أكون من عمار الأرض، ولو كنت مقصرا ما أنحرم من الراحة اللي خلينا استعد للعمل بشكل جيد.
3: يعني هي ما تحرمك من من مما سواه، يعني انت ما تعيش فيها وتشغلك عن انه المعاني الثانيه الرافعه. اكيد هذا احساسك.
4: طبعا.
3: واللي احنا نقوله عشان المستمعين قاعدين يسمعون.
4: اكيد
3: هذا احساسك. اما انا يا عبد الرحمن، احساسي لما اقول ولو كنت مقصرا للامانه استكثرها على نفسي، لاني ارى الاعتراف جليلا. وأرى أنت رأيت الاعتراف جميلا، هذه ميزتك. أما أنا أرى الاعتراف جليلا، أرى أنه في اللحظة اللي أقول فيها ولو كنت مقصرا، يعني علي فعلا أنت قادر تشعر بتقصيرك. لأنه حلاوة الاعتراف هي إيش؟ أن تشعر أنك حقا معترف يا عبد الرحمن، اللي هي تحس أنه أنت فعلا معترف. لأنه أول ما يلامسك هذا الإحساس هو اللي يعطيك الأبعاد اللي أنت أشرت إليها. ولو كنت إيش؟
4: مقصر.
3: طيب معلش سمعني إياها مرة ثانية هكذا بإحساسك، يعني استحضر إحساسك إنه هي لن تحجبني عن قربي إلى الله وسعيي. قولها كذا نشوف، ذوق حلاوتها صوتا، لأن الصوت له تأثير.
4: ولو كنت مقصرا.
3: ولو كنت مقصرا، إيش حسيت؟
4: ولو كنت مقصر أبغى أسجل هذا التسجيل حق اليوم.
3: يعني أنا أعتقد أحيانا الاعتراف بالتقصير ما يحتاج إلى بذل جهد كبير، بمعنى أنه يعني شوف سيدنا محمد يقول الندم توبة. الندم هو عبارة عن لوعة وليس حسرة، اللي هي كيف سويت كذا. لا لا لا، اللي هي لما تقول كيف سويت كذا هذه تعتبر حسرة، لكن حين تقول الله رأيتني ولم تؤاخذني، هذه لوعة. هذه اللي عشان كذا سيدنا محمد يقول الندم وإيش؟ الندم توبة، لما يكون لوعة ولا يكون إيش؟ حسرة. لو كان حسرة، برأيك عبد الرحمن أنت كيف تقدر تفرق بين اللوعة والحسرة؟ الحسرة أمر سلبي أنا أعتقد، لكن اللوعة أمر إيجابي مطمئن.
4: اللوعة تنتج التحرك اللي يساعد على التحرك.
3: يعني ينتج حركة.
4: ينتج حركة بالضبط. الحسرة طبعا يجلس الواحد في مكانه ونادم، يندب حظه
3: وتأكل في نفسك
4: بزر.
3: وتأخرك، تقطعك، ما تدفعك.
4: صحيح.
3: ولما تشعر أنك في الحسرة إيش تسوي عشان تخرج منها؟ لأنه الندم إذا سيطر عليك يفقدك خاصية الحركة اللي أنت أشرت إليها. فماذا تفعل لتخرج من الحسرة؟
4: أبدل بسبب هو أنه أغير بيئتي، أغير مكان، أغير المود اللي أنا فيه. بحيث انه أجواء تساعدني.
3: هي انك تسوي حركة زي قاتل 100 نفس بالضبط. لما قال له العالم قال له هذه أرضك أرض شو، تحرك روح اخرج
4: جميل.
3: ليست لك بأرض، فخرج. فمن تلك الحركة اللي أحدثها صار هناك الفرق بين اللوعة وإيش والحسرة. إذن جميل. الاعتراف، فالله يرزقنا الاعتراف. أنا أذكر عبد الرحمن العلماء يقول إنه من أهم المقامات اللي يحتاجها الإنسان في الطريق إلى الله تعالى حتى لو مع تقصيره أن يحقق أوصافه. إيش معنى أوصافه؟ يقول لك إذا جئت الله فقيرا حقا وجدت الله غنيا حقا. يقول إذا جئت الله مكروبا حقا وجدت الله مفرجا حقا. فلما تأتيه معترفا حقا باللوعة ليس بالحسرة تجد الله إيش؟ تقول كلمة جميلة في الإعداد إنه لكل حال إيش؟ طبطبة. فاكرة لكل حال إيش؟
4: طبطبة.
3: أنت لما تحس كذا إن الله سبحانه وتعالى يطبطب عليك بالعام، يعني لما تشعر إن الله بجوارك يسندك ولو رأك على ما أنت عليه، إيش يعطيك هذا الإحساس؟ فين يأخذك هذا الإحساس حق الطبطبة؟ هل إحساس الطبطبة هذا يوصف أولا برأيك؟
4: يعاش ما يوصف.
3: صحيح، يعاش ولا يوصف. طيب عندنا كلمة للأستاذ الكبير خالد محمد خالد وصف فيها حال الإنسان وهو في حال الإقدام أو الإحجام، يعني لما يقبل على الله ولما يطول عهده بالله. كيف ترى الله؟ لأن في كل حال تريك الله بصورة شعورية قلبية مختلفة. فماذا قال عبد الرحمن الأستاذ خالد محمد خالد رحمه الله؟
4: قال إن مكان الناس من الله مكان الرائح والغادي بين حبيب وطبيب، ذلك أن الله في حال رضاه عنا يكون الحبيب الذي لا منتهى لنفحات حبه
3: سبحانه،
4: وفي حال أسفه منا يكون الطبيب الذي تأس الجراح لمسات طبه
3: سبحانه.
4: فأكرم به سبحانه من حبيب، وأنعم به سبحانه من طبيب.
3: الله الله الله الله، يعني قل لي أي مكسب أكبر من أن تجد الله إما حبيبا وإما طبيبا؟ بل أن أقول المكسب أن تجد الله كذلك طبيب وحبيب سبحانه وتعالى. الله، أنا أعتقد إنه الإنسان في حالة تقصير أيهما أقرب إليه، الطبيب ولا الحبيب؟
4: طبيب طبعا.
3: أنا خالفك. على حسب
4: دبي كده،
3: على حسب. صحيح، ممكن يكون أقرب إليه الحبيب من الطبيب. وأنا أعتقد الإنسان في حالة التدلي والانخفاض والبعد والتقصير روح، سواء كنت تبحث عن الطبيب أو كنت تبحث عن إيش؟ عن الحبيب، أليس كذلك؟ فتخيلت النظرة اللي هي تجد الله، يعني روح اذهب. أنا أتذكر كلمة قال أحد العارفين، يقول اللهم ارحم حالي بين عبد يقبل عليك محبة وبين عبد ينصرف عن بابك حياء. يعني الحب يخليني أروح إليك يا رب أحبك أعرف أنك لن تردني، وبين إنسان لا يجد حياء فيخجل ويرجع. في على كل حال ربنا يناديه يقول له عبد إيش؟ وإذا سألك عبادي عني فإني إيش؟
4: قريب
3: قريب. إذن عبد الرحمن، الخلاصة اللي نخرج بها في بداية هذه الحلقة في مشمار أنا كلجت عشان نضحك عشان لا ندخل في مود ثاني، في مشوار ولو كنت إيش؟
4: مقصرا
3: سنجد الله سبحانه وتعالى إيش؟
4: حبيب وطبيب.
3: نراكم على خير في الحلقة القادمة. ولو كنا مقصرين.
4: مع السلامة.
3: مع السلامة.
4: ولو كنت مقصرا مع علي أبو الحسن وعبد الرحمن قدس.
0: وإلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ولو كنت مقصرا مع الدكتور علي أبو الحسن.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نصحبكم مع حلقة جديدة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية. إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجو لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، ما من عطاء إلهي يفوق أن يكون قلبك سليماً، وما من عقاب إلهي يزيد عن أن يكون قلبك محجوباً عن الله. فالقلب الموصول قلب رحيم، والقلب المقطوع عن الله قلب قاس. وما ضرب العبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. أكبر عقاب المرض العضال ينتهي عند الموت، وقد يكون صاحبه من أهل الجنة، لكن أمراض القلب تبدأ عند الموت وتهلك صاحبها إلى أبد الآبدين. أمراض الجسم تنتهي بالموت، فلان معه ورم خبيث مات، انتهى المرض، في جنة، في آخرة، في أبد. أما الذي معه أمراض في القلب، هذه ما دام في الدنيا هو مخدر، الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. أما حينما يلقى الله عز وجل تبدأ هذه الأمراض، الكبر، الاستعلاء، القسوة، اللؤم، هذه تهلك صاحبها. لذلك أيها الإخوة، حينما تذكر الله فلا تشعر بشيء، وحينما تصلي فلا تشعر بشيء، وحينما تقرأ القرآن فلا تشعر بشيء، هذا مؤشر خطير جدا. يعني أحيانا يؤخذ الضغط من قبل الطبيب، أنت بتلاحظ علامات الدهشة على وجه الطبيب، شو 22 16 تجحظ عيناه أنه هذا القاتل الصامت الضغط. فلما الإنسان لا يشعر بشيء، لا تنهمر من عينه دمعة، ولا يتحرك قلبه وهو يقرأ القرآن ويصلي ويذكر، هذا مؤشر خطير جدا. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الله عز وجل يعطي الدنيا، تجارة رابحة، صحة جيدة، بيت رائع، مركبة فارهة، زوجة جميلة، لكن محجوب عن الله. وقد يكون الوصل في أصعب الأمكنة في المنفردة، وقد يكون الوصل مع الفقر، وقد يكون الوصل مع المرض، وقد يكون الوصل مع متاعب الدنيا. لذلك من علامات الوصل السكينة التي تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. وإن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. فما ضرب العبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. يعني قد يبني مجده على أنقاض شعوب، قد يبني حياته على موتهم، قد يبني أمنه على خوفهم، قد يبني عزه على ذلهم، قد يبني غناه على فقرهم، أما إذا جاء الموت بدأ العقاب. لذلك وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. هل تصدقون أيها الإخوة أن الذي يتمتع بقلب سليم هو الفائز الوحيد من بين بني البشر؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من شهوة لا ترضي الله، وسلم من تصديق خبر يتناقض مع وحي الله، وسلم من تحكيم غير شرع الله، وسلم من عبادة غير الله. أبعد القلوب من الله القلب القاسي. إذا قسى القلب قحطت العين. قلب كالصخر لا يبكي إطلاقاً، أنى له أن يبكي؟ لذلك قالوا لو في ابتهال إلى الله، لو في مديح لرسول الله، لو في مناجاة مع الله، هذه الأناشيد وتلك الابتهالات وهذه المناجات هي مصباح كمصباح علاء الدين، يكشف لك عن كنوزك أنت المخبوءة في أعماق نفسك، ولكنها ليست بالكيس المملوء الذي يفرغ في الخزائن الخاوية. إنسان أيام يجلس بمجلس في مديح للنبي الكريم أو في ابتهال إلى الله أو في مناجاة، بتلاقي الحاضرون بعضهم قلب قاس كالصخر، يتململ لا يتأثر لا تدمع عينه، وإنسان آخر يكاد يذوب من البكاء، لأنه هذه المناجاة وهذا الابتهال وهذا المديح حرك كنوزه التي في قلبه. أما الذي ليس عنده كنوز لا يتحرك فيه شيء، يعني هي كما يقال تجربة مع الله. لأضرب مثل، لو أن امرأة عاقرا قرأت قصة عن امرأة عاقر، والقصة طويلة، وأحاسيس المرأة العاقر وآلامة وقلقة وخوفة من أن تطلق وافتقارها إلى ولد يملأ حياتها بهجة وسعادة، هذه المرأة العاقر حينما تقرأ قصة عن امرأة عاقر يمكن أن تبكي مئات المرات، لأن هذه القصة عزفت على أوتار قلبها. أما اللي عنده عدد من الأولاد العاقين تقرأ هذه القصة فلا يمكن أن تدمع لها عين طبعا. لذلك الذي يملك مع الله تجربة كما يقال، له علاقة مع الله، له اتصال بالله، له أعمال طيبة، له تضحية، هذا حينما يسمع الابتهالات، والله أحيانا حينما يسمع الأذان فقط يكاد قلبه يذوب، وإذا سمع القرآن وجل قلبه واقشعر جلده. فأنا أتمنى أن تكتشف الحجاب قبل فوات الأوان. قد يكون القلب محجوبا، إذا اكتشفت الحجاب قبل فوات الأوان عالجته، أما إذا اكتشفت الحجاب عند لقاء الله عز وجل فالمشكلة كبيرة جدا. ذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. إذا قسى القلب قحطت العين. قسوة القلب من أربعة أشياء: إذا جاوزت قدر الحاجة، الأكل والنوم والكلام والمخالطة، وما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، والنؤوم في هناك أوصاف قاسية جدا، كأنه دابة ينام فلا يستيقظ، وكثرة الكلام، ومن كثر كلامه كثر خطأه، دخل بالغيبة والنميمة والازدراء والاستعلاء والاستكبار والقطيعة والتباهي. عد بعض العلماء أكثر من 20 مرض من أمراض الكلام. والمخالطة، يلتقي مع من يشاء، يحدق في من يشاء، ولا سيما في النساء، يعني ما عنده شيء ممنوع. فهذا الذي يختلط مع من يشاء ما في عنده ممنوعات أبدا، ما في عنده شيء محرم، يختلط مع من يشاء، يتكلم كيف يشاء، ينام إلى أن يمل الفراش، يأكل حتى التخمة. هذه الأشياء الأربعة تورث قسوة القلب. قال: كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فالقلب إذا مرض بالشهوات لم تنفع معه المواعظ. أيام بيتكلم المتكلم، وضع المستمع ونار لو نفخت بها أضاءت، ولكنك تنفخ في رمادي. لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. أخواننا الكرام، بمنطلق الدائم، الحقيقة المرة أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. احذر قسوة القلب. القلب القاسي بعيد عن الله، ما بيتأثر، لا يتأثر بمصاب الناس، مستعد أن يملأ بطنه من أنفس الطعام، ويرى حوله الجائعين يتشوقون إلى لقمة، لا يتأثر أبدا. قال: من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. الذي يميت القلب الشهوات، والذي يحييه الطاعات. القلب يكبر ويكبر ويكبر ولا نرى كبره، فيتضاءل أمامه كل كبير، ويصغر ويصغر ويصغر ولا نرى صغره، فيتعاظم عليه كل حقير. من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. القلوب المتعلقة بالشهوات محجوبة عن الله بقدر تعلقها بها، والقلوب آنية الله في أرضه، آنية الله، فأحبها إليه أرقها وأصفاها. والقلب منظر الرب، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قد يهبك الله شكلا جميلا، ولك ذوق رفيع في اللباس، وترتدي أجمل الثياب بألوان متناسقة، يعني نوع من أعلى مستوى، وعطورات من أغلى الأنواع، والقلب ميت متفسخ. وقد تكون فقيرا، ترتدي ثيابا متواضعة، ولك بيت متواضع، والقلب متأجج بمعرفة الله والشوق إليه. هؤلاء الذين حجبوا عن الله شغلوا قلوبهم في الدنيا، يعني أي حديث في الدنيا يطرب له ساعتين ثلاثة، الحديث عن الرياضة، عن كرة القدم، عن أسعار العملات، عن الأبنية، عن الاستثمارات القادمة، عن بتلاقي يصغي قضية استقامة وقضية محبة الله من خير. هذا الإنسان مسكين ما عنده شيء إلا الموضوعات هي، يمل. قال: ولو شغلوها بالله والدار الآخرة لجالت في معاني كلامه وآياته المشهودة، ورجعت إلى أصحابها بغرائب الحكم وأطراف الفوائد. إذا غذي القلب بالتذكر، وسقي بالتفكر، ونقي من الفساد، رأى العجائب وألهم الحكمة. أخواننا الكرام، أنا مضطر أن أبين هذا البيان أحياناً بلا مواربة. تمل من القرآن، تفتح ما في رغبة، ما في انشراح، تريد أن تقرأ جزء صفحتين، صدق الله العظيم في مشكلة كبيرة كثير، في بعد عن الله، لأنه في تعلق بالشهوات. لذلك ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. يعني واحد تكلم باللغة الفارسية الآن، والله لا يمكن أن تفهموا حرفا واحدا. أنا سافرت إلى بلاد فارس ولا تفهم حرف واحد. فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. عربي ابن عربي، عربية عربيته عالية جدا، معه دكتوراه بالآداب، فصيح متكلم بليغ، أستاذ المادة الفلانية في كلية الآداب، يقرأ القرآن فلا يرى فيه شيئا. فقضية متعلقة بالقرب من الله، هذا القرآن يفهم بالقرب من الله، لا يمسه إلا المطهرون. لم يقل لا يمسسه، لو أنه لا يمسسه لكانت اللا ناهية، لا نافية. اللا الناهية من أمر الله التكليفي، أما اللا النافية من أمر الله التكويني. يعني هذا القلب مغفل، لا يمسه إلا المطهرون. فمن غذي قلبه بالذكر وسقي بالتفكر ونقي من الفساد رأى العجائب وألهم الحكمة. وقال ليس من تحلى بالمعرفة والحكمة وانتحلها كان من أهلها. ممكن إنسان بذكاء يطلع على بعض أقوال السلف الصالح ويحفظها وينقلها، لكنه بعيد عن مضمونها. قال إن أهل المعرفة والحكمة أحيوا قلوبهم بقتل الهوى، وأما من قتل قلبه بالهوى فالمعرفة بعيدة عن قلبه ولسانه. قال خراب القلب من الأمن والغفلة، في أمن ساذج مطمئن، لا يخاف الموت، لا يخاف الدار الآخرة، لا يخاف عذاب الله، لا يخاف المسؤولية. الإنسان أحياناً إنسان سوف يسأله لا ينام الليل، إنسان لا تنام الليل من مساءلة إنسان، فكيف بمساءلة الواحد الديان؟ إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة. الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان يعني القلب حي. ما هي هذه الثلاثة؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله في قرآنه والرسول في سنته أحب إليه مما سواهما عند التعارض، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. هذه تحيي القلب. إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتتها موائد الآخرة. من أحب دنياه أضر بآخرته. الشوق إلى الله ولقائه نسيم يهب على القلب. إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. من وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق. ولا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا. ما في محل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، وألقيت عليك محبة مني واصطنعتك لنفسي. لذلك سئل أحد علماء القلوب: كم الزكاة يا سيدي؟ فقال: عندنا أم عندكم؟ السائل تعجب، قال: ما عندنا وما عندكم، أليس هناك دين واحد؟ قال: عندكم 2.5%، أما عندنا العبد وماله لسيده، ووقته وخبرته وطلاقة لسانه وعلاقاته وثروته لله عز وجل. والدليل: يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال: الله ورسوله. أعطى كل ماله لرسول الله. فإذا أحب الله عبدا اصطنعه لنفسه، واجتباه لمحبته، واستخلصه لعبادته، فشغل همه به، ولسانه بذكره، وجوارحه بخدمته. القلب يمرض كما يمرض البدن، وشفاؤه في التوبة والحمية، التوبة والحمية. ويصدأ كما يصدأ الحديد، وشفاؤه بالذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويعرى كما يعرى الجسم، وزينته التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. يعني إنسان جميل الصورة وأنيق الثياب وزاني وشارب خمر، إنسان آخر الله ما أعطاه شكل جميل، ما أعطاه مال عريض، لكن أعطاه قرب. لذلك لباس التقوى ذلك خير. ويجوع كما يجوع البدن، وطعامه وشرابه المعرفة والمحبة والتوكل والإنابة والخدمة. لذلك هناك قلب كالجوهر، وقلب كالفحم أسود قاسي كالصخر. فيا أيها الإخوة، لسيدنا عمر كلمة رائعة يقول: تعاهد قلبك. العوام تقول كلمة أيضا رائعة: الإنسان حكيم نفسه. يجب أن تعرف مستوى قلبك، موصول أم مقطوع، في خط مع الله، في مناجاة، في استغفار، في إنابة، في بكاء، في شعور بالقرب من الله، في رحمة على من حولك. لما الإنسان المعاصر يهمه أن يعيش وحده، وأن يأكل وحده، وأن يستمتع وحده، وعلى الناس السلام. أخواننا الكرام، القلب قلب النفس. القلب المقصود به في هذا الدرس ليس العضلة الصنوبرية التي تضخ الدم إلى أنحاء الجسم، هذا موضوع آخر. قال تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. القلب مركز النفس، كيف أن الدماغ ملك الجهاز العصبي والقلب مركز النفس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالقلب يمتلئ محبة أحيانا، ويمتلئ ثقة بالله، ويمتلئ رضا عن الله، ويمتلئ محبة للخلق، وقد يكون العكس. لذلك الصلاة من أجل القلب، والصيام من أجل القلب، والحج من أجل القلب، والعمرة من أجل القلب، والزكاة من أجل القلب. كل أحكام الدين من أجل أن تلقى الله بقلب سليم، بقلب ليس فيه شائبة، ليس فيه غل ولا حسد ولا قلق ولا خوف ولا وجل في قلوب المؤمنين من الأمن والراحة والسعادة ما لو وزع على أهل بلد لكفاهم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما قال تطمئن القلوب بذكر الله، لو قال كذلك لفهم معنى آخر، وتطمئن بغيره أيضا. لكن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أي أن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك، أي كنت في الدنيا أعمى. لذلك إذا في إنسان من آدم إلى يوم القيامة بالقارات الخمس يسعد سعادة حقيقية وهو بعيد عن الله فهذا الدين باطل مستحيل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كل السعادة وكل التوفيق وكل التفوق وكل الفلاح وكل النجاح في طاعة الله، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك، ويا ربي ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: كنتم مع حلقة من برنامج الفوائد، شرح كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج في قصصهم عبرة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: سابقون ولاحقون، منهم الملك والرئيس، الوزير والغفير، الغني والفقير، الحكيم والجاهل، أثروا وتأثروا، تحدثت عنهم الحكايات وساقت أخبارهم الروايات، فتحولوا إلى عبرة على سطور القصص. في قصصهم عبرة، سلسلة عبر اختارها للإذاعة عبد الله أبو زعيتر، إعداد الكاتب الفلسطيني أدهم شرقاوي.

0: المعتقدين كاميليا نعيم.
1: في قصصهم عبرة، سلاح من نوع آخر. يروي كليفتون فاديمان في كتابه حكايات البني الصغير أن المستشار الألماني الشهير بسمارك قد غضب من الانتقادات اللاذعة والمستمرة التي كان يوجهها إليه رودولف فرخاو السياسي صعب المراس، وأشهر أطباء ألمانيا في علم الجراثيم والأوبئة في تلك الأيام. أرسل بسمارك مساعديه ليعرضوا على فرخاو مبارزة، فقال فرخاو: بما أني الطرف المعروض عليه التحدي فيحق لي أن أختار سلاح المبارزة، وإني أختار هذا. ورفع إلى الأعلى قطعتي سجق كبيرتين تبدوان متطابقتين تماما، وقال: إن إحدى هاتين القطعتين مصابة بجراثيم قاتلة والأخرى سليمة تماما، دعوا معاليه يقرر ما القطعة التي سيأكلها وأنا سآكل الأخرى. وعندما عاد المساعدون إلى بسمارك يحملون رد فرخاو، دب الذعر فيه وقرر أن يصرف النظر عن التحدي. هناك مبدأ في العلوم العسكرية يقول: قاتل عدوك بالسلاح الذي يخشاه هو، لا بالسلاح الذي تخشاه أنت. كلنا نحب حياة بلا صراعات ولا مبارزات أساسا، ولكن شان الحياة أن تضع الناس دوما في مواقف كهذه. فإن كان عليك أن تختار سلاحا لمبارزتك، فليكن ما تتقنه أولا وما يخشاه خصمك ثانيا. كان بسمارك يطمح أن تكون هناك مناظرة بينه وبين فرخاو، هذا لأنه كان سياسيا محنكا وامتلك قدرة رهيبة على المناقشة والإقناع. وكان فرخاو ذكيا، فحرم بسمارك من أقوى أسلحته واختار سلاحا يتقنه هو ويجهله خصمه. أما مبارزة خصم بما يتقن فهذه قمة التحدي. لهذا كان الله سبحانه وتعالى يعطي أنبياءه عليهم السلام معجزات من نوع ما يتقنه أقوامهم إمعانا في تحديهم وإقامة الحجة عليهم.

اشتهر المصريون القدماء بالسحر، فأرسل الله تعالى موسى عليه السلام بالعصا التي تصير حية. عندها فقط خر السحرة ساجدين، واشتهر قوم صالح عليه السلام أنهم ينحتون من الجبال بيوتا جمادا من جماد، ولكن صالح عليه السلام أخرج لهم من الصخرة ناقة حي من جماد. وكان بنو إسرائيل بارعين في الطب، والطب مهما تطور فإنه يقف عاجزا أمام إحياء الموتى. فجاء عيسى عليه السلام بمعجزة إحياء الموتى. ولما اشتهر العرب بالبلاغة والفصاحة، كانت معجزة النبي عليه السلام القرآن، هذا الكتاب الخالد الذي يفيض بلاغة. فتحداهم أن يأتوا بآية من مثله، فوقفوا عاجزين.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم مستمعي الأعزاء لمتابعة برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا أرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. بسم الله، مكملين رحلتنا الشريفة في حياة أشرف الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتعدي بينا السنين وإحنا النهاردة في بداية سنة 8 من بعد هجرة النبي. 8 سنين من بعد هجرة النبي، يعني سيدنا رسول الله تقريبا عنده 61 سنة. بعث وهو عنده 40، قعد 13 سنة في مكة، أدي كده 53، حط على 53 8، أدي كده 61. السنة دي بدأت بحدث صعب جدا على قلب النبي، وهو وفاة السيدة زينب بنت النبي الكبرى صلى الله عليه وآله وسلم. توفيت في بداية سنة 8. انت عارف ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بناته كلهم توفوا في حياته إلا فاطمة، وولاده كلهم توفوا في حياته. كان عنده 7، 6 ماتوا في حياته. سيدة رقية توفيت سنة 2، سيدة أم كلثوم هتتوفى سنة 9، سيدة زينب سنة 8، وعبد الله والقاسم وإبراهيم توفوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طلب من سيدة سودة بنت زمعة إن هي تغسلها، فغسلتها وقال لهم قبل ما تخلصوا الكفن قولوا لي أعطيكم الحق بتاعي، جزء من لبس النبي، فأشعرنها بي، يعني حطوه تحت الكفن، يعني أول حاجة تبقى ملاصقة لجسمها جزء من ملابس النبي عليه الصلاة والسلام، ثم حطوا الكفن عليه. فغسلوها بماء وسدر، يعني ماء يعني رائحة جميلة، ثم حطوا لبس النبي وكفنوا السيدة زينب، ودفنت السيدة زينب رضي الله عنها بالمدينة. وبعدين حصل حدث كبير جميل قوي. اللي حصل ان لما في عمرة القضاء سنة 7، لما راح الوليد ابن الوليد اخو سيدنا خالد ابن الوليد، راح امساب جواب لسيدنا خالد، وكان ساعتها لسه سيدنا خالد ما اسلمش. كان متردد سيدنا خالد بعد ما شاف النبي ظهر، وشاف النبي ان اتبعه ناس كتير، بدأ سيدنا خالد يتردد. فكان سيدنا محمد دايما يسأل عنه الوليد ابن الوليد اخو خالد ابن الوليد، اين خالد؟ قد كنت اظن ان عقله لن يسلمه الا للاسلام، والله لو جاءنا لوليته علينا، ده مكانه قيادة الجيش، هو ازاي عقله مخليه مش بيفكر في الاسلام؟ ام الوليد ابن الوليد وكان مسلم كتب الكلام ده وساب الجواب ده لسيدنا خالد بن الوليد في مكة سنة 7. رجع سيدنا خالد كان في سفر، لقى الجواب ده فتحه كده، فقذف الله في قلبه الإسلام. وكان بقاله فترة بينام بيشوف حلم انه في صحراء ضيقة، وفجأة باب اتفتح طلع لجنينة واسعة كبيرة قوي، فكأن في تغير كبير يحصل في حياته. فأخذ قرار انه يتوكل على الله من مكة للمدينة في بداية سنة 8، شهر صفر سنة 8 هجرية. قال طب أنا عايز حد معايا، فراح لصفوان بن أمية قال له إيه رأيك، أنت تعلم أن محمد على حق ولقد حاربناه سنين طويلة. فأمية قال له لا، والله لو لم يكن في مكة غيري ما اتبعته، لو كلكم أسلمتم مش أسلم. سابه وراح لعكرمة بن أبي جهل قال له محمد وانتصر وانت عارف أنه هو نبي، قال والله لو لم يكن في مكة غيري ما اتبعته، لو كلكم أسلمتم أنا مش هبقى أسلم. فراح لآخر واحد من أصحابه المقربين عثمان بن طلحة. عثمان بن طلحة ده الراجل اللي أخد ستنا أم سلمة، وهو اللي خلاها تهاجر وهو مشرك، لما العيلة بتاعتها اتخانقت مع عيلة أبو سلمة جوزها وحصلت مشكلة كبيرة وتفرقت الأسرة، هاجر أبو سلمة، وبعدين هي حبت تهاجر بعد كده، فعثمان بن طلحة صعبت عليه تمشي لوحدها في الطريق، مسك الجمل بتاعها ووصلها للمدينة ورجع. فبيقول سيدنا خالد فعرضت الكلام على عثمان، قال فأجابني، قال له أنا أصلا من زمان عايز حد يشجعني. أم طالع سيدنا خالد، بص بقى التوفيق والتيسير من الله، مع عثمان بن طلحة، وعلى مخرج مكة كده لقى واحد من دواهي العرب، مين؟ عمرو بن العاص، اللي شبه سيدنا خالد في الذكاء والقيادة الحربية. إلى أين يا عمرو؟ الأول عمرو اللي سأل، إلى أين يا خالد؟ قال إلى النبوة، لأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال وهذا الذي أخرجني، وأنا كمان تحس كده ان ربنا سبحانه وتعالى بيجبر بخاطر سيدنا خالد. اتحركوا هم التلاتة وصلوا لسيدنا النبي في المدينة، فلما وصلوا إليه سلموا عليه بالنبوة، يعني ما قالوش السلام عليك يا محمد، قالوا السلام عليك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم مستبشرا: لقد رمتكم قريش بفلذات أكبادها. دول أتقل تلاتة في قريش دلوقتي. فدخل سيدنا خالد بن الوليد وبقعد بين إد سيدنا النبي وقال له: يا رسول الله قد حاربتك سنين طويلة، فادعوا الله أن يغفر لي. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لخالد ما صد عن سبيلك. يا بختك خدت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين سيدنا عمرو بن العاص دخل يسلم، فبيمد إيديه النبي والنبي بيمد إيديه، أم سيدنا عمرو قبض إيديه. فقال النبي: ما لك يا عمرو، دي حاجة عمر ما حد عملها، النبي يمد لك إيديه تعمل كده؟ قلت: يا رسول الله أشترط، كان خايف. قال: وما تشترط يا عمرو؟ قال: أشترط أن يغفر لي، إحنا بقالنا 20 سنة بنحارب فيكم، لو سمحت عايز أشعر بالطمأنينة وأنا داخل الإسلام. قال: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يغفر ما قبله وأن الحج يغفر ما قبله؟ فأم سيدنا عمرو مسلم على سيدنا النبي بعد ما سكن قلبه واستريح كده، وشهد التلاتة عثمان بن طلحة وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد النور رسول الله. عجيب بأمر هداية ربنا سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. 20 سنة سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا عمرو بن العاص بيحاربوا النبي عليه الصلاة والسلام أشد الحرب، 20 سنة من العناد، وبعدين في لحظة هما الاتنين يروحوا مع بعض يسلموا. كلمة تغير تفكير سيدنا خالد، أكيد مش بس كلمة، أكيد ده تراكم من تصديقه لجمال النبي ورؤيته الأنوار النبي عليه الصلاة والسلام، مع العناد مع الاقتناع الحرب دي لغاية ما في لقطة في لحظة تكسب أنوار النبي وتنور قلب سيدنا خالد وسيدنا عمرو بن العاص. أولا ده يعلمنا أن احنا ما نحكمش على حد ولا على الخواتيم، الله أعلم مين هيتختم له بإيه. فدايما البني آدم لما يشوف حد بيعصي ربنا كده يلزم الصمت، يدعي لنفسه ويدعيله، بدل ما يلزم الحكم عليه ويدخله النار، وإحنا لا نملك لا جنة ولا نار، دي حاجة بتاعت ربنا، إن الحكم إلا لله. حاجة تانية، فعلا ممكن كلمة تغير بني آدم أنت ما تعرفش. فضيل بن عياض ده بعد أجيال الصحابة بحبة حلوين، كان حرامي بيسرق الناس في الطريق، وكان مصاحب واحدة بيروح لها البيت. مرة طلع لها بعد ما سرق ناس، سمع واحد بيقرأ القرآن: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: أنا يا رب. كأن في شيء نور كده اخترق ظلمة القلب، وراح اغتسل وراح صلى وسمع نفس الآية بيصلي بيها الإمام في المسجد. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا أن حتى لو طال البعد عن ربنا، ادعي لنفسك بالهداية وادعي للخلق ولا تنشغل بالحكم. خالد امبارح مشرك، النهاردة سيف من سيوف الله، وربنا هو اللي بإيده قلوب العباد، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج السيرة النبوية مع الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعتكم إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض

ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا

وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب

ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا.